0: هذه الصور التي تصل من هذا الموقع العسكري أو هذه الثكنة العسكرية في ريف حلب. المعلومات المتداولة حتى هذا الوقت تشير إلى انفجار في مستودع للأسلحة، وأن الانفجار ناجم عن ذخائر. هذا ما أشارت إليه وكالة سانا وما نقلته عن وزارة الدفاع السورية، التي أشارت إلى أن الانفجار أدى لوصول أجزاء من صواريخ تطايرت على كل المناطق المحيطة بموقع هذا المستودع العسكري. قائد عمليات الدفاع المدني وكما أشرت منذ قليل في حلب تحديدا قال إن استمرار هذه الانفجارات يعيق في الوقت الحالي وصول فرق الإسعاف لإنقاذ ناجين محتملين أو لإغاثة من كانوا متواجدين في هذا الموقع العسكري. أيضا قائد عمليات الدفاع المدني في حلب حذر المدنيين في المنطقة من الاقتراب من هذا الموقع. الكثير من الفيديوهات كما نتابع عبر مواقع التواصل ولجهود عيان قاموا بتصوير هذا الانفجار الضخم بانتظار أن تتكشف تفاصيل. الكثير من الاحتمالات متصلة بهذا الموقع وهذا المستودع للصواريخ. أعود إليك مصطفى، هل من موقف رسمي جديد؟
1: روبير، حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح رسمي يتحدث عن أسباب هذا الانفجار. ليس انفجار العيش بحد ذاته، هو الانفجار الذي وقع قبل قليل في قرية الهضبة تقريبا، وهي منطقة بين بلدة العيس وبلدة الزربة. نحن نتحدث عن ريف حلب الجنوبي. في الحقيقة وقع الانفجار بشكل مفاجئ. الانفجار يبدو بأن المستودع يضم الكثير من الأسلحة والصواريخ، لأن الصواريخ بدأت تتطاير من هذا المستودع. نتحدث عن أكثر من 20 انفجارا متتاليا بعد الانفجار الأول، والصواريخ ما تزال تتطاير وسقطت في عدد من القرى والبلدات. إذا ما أردنا الحديث عن أوريم الجوز، عن محيط كذلك أيضا بلدات أخرى في المنطقة، حتى يصل مداها لعشرات الكيلومترات. يعني حتى من المصادر المحلية تتحدث عن وجود صواريخ جراد، وهذه يصل مداها بين 20 إلى 25 كيلومتر تقريبا. طبعا رصد سقوط بعض الصواريخ في بلدات الحدية، في ريم الكبرى، في البوابية، وكذلك أيضا في كفر تعال، وهذا كله جراء انفجار مستودع للصواريخ في تلت العيس. حتى هذه اللحظة فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى المنطقة، منطقة الانفجار، بسبب تطاير الشظايا والصواريخ وتتالي الانفجارات في المنطقة. طبعا سمع صدى الانفجار حتى مناطق بعيدة قرب الحدود السورية.
0: تقول بأن مستودع الأسلحة في تلة العيس كان يحوي هذه الصواريخ وبعضها أيضا صواريخ متوسطة المدى. الانفجار أو هذه الصور الحاصلة والصواريخ التي تخرج من هذا الموقع تستبعد فرضية أن يكون هذا المستودع قد تعرض لهجوم ما.
1: حتى هذه اللحظة يعني روبير كل الاحتمالات واردة. ننتظر ما سيصدر رسميا عن وزارة الدفاع، لأن يعني قبل قليل كان هناك حديث، سواء كان رفضت بعض ردود الأفعال، هناك مطالبة لوزارة الدفاع السورية بالحديث عن أسباب هذه الانفجارات. يعني نحن لا نتحدث عن أول انفجار لمستودع ذخيرة روبير، هذا خامس مستودع ينفجر في فترة أقل من شهر. البداية كانت في بنش، ومن ثم في سرمدة وقع ما يزيد عن 14 قتيلا، وكذلك أيضا في منطقة الدمير قبل أيام، و قبل يومين كذلك أيضا في ريف دير الزور الغربي في محيط مدينة دير الزور. كلها مستودعات وتابعة لوزارة الدفاع، وكلها انفجرت تقريبا في ذات الظروف الغامضة. أي تبرير أو تصريح من وزارة الدفاع يوضح أسباب هذه الانفجارات، لا سيما مع بعض المصادر المحلية الميدانية كانت تتحدث عن سماع أصوات طائرات استطلاعية في المنطقة. هذا ما لم نتأكد منه حتى هذه اللحظة، إنما أنباء كانت متداولة حول سماع أصوات تحليق لطائرات استطلاعية في المنطقة أو بالعموم طائرة مسيرة في سطح المنطقة قبل وقوع التفجير أو لحظة وقوع التفجير، لكن هذا لم يؤكد حتى هذه اللحظة. ننتظر ما ستتحدث به وزارة الدفاع تعليقا عن هذا الانفجار الضخم. يمكن القول بأنه يعني أحد أضخم الانفجارات التي وقعت خلال الفترة الماضية في مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع، على اعتبار بأننا نتحدث عن 5 مستودعات تقريبا فجرت خلال مدة قصيرة جدا وفي ذات الأسلوب تقريبا في ذات الغموض. تقريبا كل انفجارات وكل هذه الأحداث المتتالية يلفها الغموض دون ضوء رسمي من وزارة الدفاع. حتى ونحن نتحدث الآن روبير، الانفجارات ما تزال متتالية لمدة تزيد عن ساعة تقريبا أو عن 55 دقيقة، وحتى هذه اللحظة الانفجارات ما تزال متتالية بين الفينة والأخرى. هناك انفجار وهناك صاروخ كذلك أيضا.
0: طيب مصطفى، هنالك ما تحدث خبراء عسكريون وأمام الانفجارات السابقة إن كان في دير الزور أو في سواها من المناطق، تحدثوا بأن هنالك خلل ما في عمليات مراقبة مستودعات الذخيرة، وربما الصيانة التي يعني تقدم لهذه الصواريخ وهذا العتاد العسكري.
1: صحيح روبير، لكن هذا ليس مبررا يعني بهذه الفترة القصيرة أن تحدث كل هذه الانفجارات في مستودعات الذخائر وفي مناطق متفرقة من سوريا. كان هناك حديث عن موقع في الضمير قرب الضمير انفجر قبل أيام، كان الحديث عن مستودع ذخيرة، وكان الحديث كذلك أيضا عن ذخيرة تالفة كانت تريد وزارة الدفاع التخلص منها أو انتهت صلاحيتها وكانت وزارة الدفاع التخلص منها. لكن نحن نتحدث الآن عن انفجارات متتالية طبعا توقفت لدقائق، والآن تصلنا أنباء عن عودة الانفجارات إلى ذات الموقع في منطقة العيز بريف حلب الجنوبي بعد توقفها لدقائق. الانفجارات متتالية في الموقع، صواريخ فيما يبدو بأنها كانت يعني موجودة في في في في هذا الموقع وهي كثيرة جدا. لا ندري حتى هذه اللحظة ما حدث، لم تصرح وزارة الدفاع حتى عن الأسباب التي أدت الانفجار الانفجارات السابقة في التي وقعت في المستودعات.
2: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بين 28 لل 31. أما ملبن بارد اليوم، درجات الحرارة 15 درجة مئوية.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

معكم دائما عبر راديو تؤنية أستراليا 638 أيام. يعني سوريا كل ما لحقت تنفست شوي بتلاقي في خبر مؤلم عم يورد من خلال هالتفجيرات اللي صارت، واللي طبعا سوريا بعدها عم بتواجه تحديات كتير كبيرة من خلال العملية اللي صارت بمنطقة بأكيد بمدينة حلب. وهون قائد عمليات الدفاع بحلب اللي حذر المدنيين من الاقتراب من مكان الانفجارات بمنطقة العيس في حلب. إذن هذه آخر وأهم التطورات لليوم عم نتبعها نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا. آخر وأهم انفجارات ضخمة متتالية بمخزن أسلحة بريف حلب، هيدي آخر المعلومات اللي وردتنا في خلال هالأثناء. انفجارات بمنطقة العيس بريف حلب من جراء انفجار مستودع أسلحة وذخائر تابعة لوزارة الدفاع السورية، وأدى سقوط هذه الصواريخ على المناطق المحيطة خصوصا محيط بلدة كفر عما، وكمان وقوع أكثر من 20 انفجار متتالي عقب التطاير للصواريخ وسقوط بعض بالقرى المجاورة جراء انفجار المستودع التابع للجيش السوري بريف حلب. قائد عمليات حلب بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بيقول أن استمرار الانفجارات بالمنطقة يلي كمان عم بيأخر من وصول الإسعاف والإنقاذ للمكان، عم بيحذر المدنيين من الاقتراب من الموقع. يعني شيء مخيف هالمشاهد اللي عم تمرق أمامنا. وحسب قائد عمليات حلب أنه فرق من الدفاع المدني أجلت 4 مصابين، وفرق الدفاع كمان اشتغلت على إخلاء المنازل القريبة من محيط الانفجار، إغلاء الطرق المؤدية لها حرصا على سلامة المدنيين. محافظ حلب اللي بيقول أن حذر السكان من الخروج من المنازل وتجنب التوجه إلى أماكن الانفجارات، لأن عدة انفجارات وراء بعضهم بتلاقيها مثل شي زلزال للحقيقة. وقع انفجارات متتالية بمنطقة العيس بريف حلب الجنوبي من جراء انفجار مستودع أسلحة وذخائر تابع لوزارة الدفاع السورية. هل هو مفتعل؟ هل هو فعلا اليوم أمر مفتعل أم عن طريق يعني ما بعرف إذا فينا نقولها عن طريق الخطأ؟ فأكيد لنشوف تفاصيل هيدا الحادث إذا فعلا في هونيك أهداف يعني كمان لحقول من الوصول إلى نهوض سوريا من جديد اللي عم تواجه بعدها تحديات كتير كبيرة من الإرهاب ومن العمليات اللي بتصير بين الفترة والتانية ومن التوغل الإسرائيلي أيضا. فإذا رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. فهون بعد توترات مع أمريكا، فرنسا وكندا اتفقوا على تعميق الشراكة. خليكم معنا مستمعين متابعين نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهالانفجارات الضخمة المتتالية بمخزن أسلحة بريف حلب. نتوقف عند بريك ونتابع. 2ME, your number one hit

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
4: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM. نرجع بذكركم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لاستطلاعات الرأي، مش بس عنا هون على صعيد أستراليا، عم نشوف تراجع حاد جدا بالنسبة لشعبية العمالي، وصلت لأدنى مستوى لها من سنوات عدة، 27% فقط. اليوم آخر استطلاعات الأولية اللي أظهر تراجع حاد بشعبية حزب العمال وتقدم لشعبية ون نيشن اللي وصلت شعبيتهم ل 30%، متقدمة على العمال والائتلاف على حد سواء. اليوم العمال 27%، أما الائتلاف 19%. بون نيشن حزب أمي واحدة، مين كان يقول أنه سيتقدم هذا الحزب يوما ما على الأحزاب الكبرى هون عنا في أستراليا، يلي بتبين أنه في هونيك حالة جديدة اليوم عم بتواجه الحكومة، خاصة من جراء يعني أكيد الوضع المعيشي الصعب اللي عم بتواجه حكومة البانيزي. يعني طبعا اليوم اللي ما قدروا حققوا أي من الأهداف اللي كان وعدوا فيها بالنسبة للوضع المعيشي الصعب، بالنسبة للقطاع الإسكان، بالنسبة للهجرة، كل هيدي عم بتأثر على مزاج الناخب. وهيدي الاستطلاعات للرأي دي فينا يعني كمان ناخد منها صورة غضب الشعب اليوم على إداء الحكومة وعدم رضا الشعب على إداء الحكومة، خاصة من الناحية الاقتصادية. الاقتصاد يلي هو اللي أثر بشكل كتير كبير على هذه النتائج، نتائج الاستطلاعات الأخيرة للرأي. فاليوم يعني غريب شوي بالنسبة لوزير الخزينة جيم شالمرز يلي فصل بين يعني كمان زيادة أعداد المسنين وتراجع بالنسبة لهونيك العائلات يلي اليوم بقى عم بتجيب أو أطفال، في عدد محدود بالنسبة للأطفال اللي عم يعني هون الولادات يلي عم بتكون متراجعة، هو بسبب اليوم الوضع المعيشي هون، بسبب الوضع المعيشي جرب أنه يفصل بين اليوم يعني كمان زيادة أعداد المهاجرين لأستراليا. فهيدا الأمر اللي عرضوا لانتقادات كتير كبيرة لوزير الخزينة جيم شالمرز، أنه اليوم بدل ما يكون في خطة لتحسين الاقتصاد الأسترالي، وكمان يعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة للولادات هون اللي تراجعت بشكل، ويعني شبه أستراليا بأنه رح تصير فيها أعداد الكبار السن أكثر بكتير من الأيام من السنوات الماضية، وهيدا اللي رح يزيد الأمور تعقيد بالنسبة للمصاريف، بالنسبة للصرف الحكومي على يعني طبعا مراكز رعاية المسنين، على المساعدات الاجتماعية. إذا منطلع هون بالنسبة إذا كان في هونيك عائلات بدها أطفال إضافيين، لكن تكاليف التشايلد كير وإجازة الوالدين وغيرها بتخلي الأمر يكون صعب، فيمكن للحكومة أن تقلل هيدي طبعا المسائل. بيقول أشار إلى سياسات مثل دعم التشايلد كير، توسيع البيد بارنتال ليف، دفع السوبر أنيويشن أثناء إجازة الوالدين. الحكومة بتقول أنه الهدف هو جعل قرار تكوين الأسرة أسهل لمن يريد ذلك، مش إجبار الناس على إنجاب المزيد من الأطفال. فخلينا نسمع رأيكم بالنسبة لوزير الخزينة وطرحه والتوقعات اللي كشف عنها أنه رح يرتفع متوسط العمر بحلول 65 و66 ل86.1 سنة للرجال و89.5 سنة للنساء، مقارنة بما نحن عليه اليوم 81 و85 سنة. خليني تابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي، رح توقف عند استراحة ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع زميلنا نشأت من فيكتوريا، وكل اللي عبيلوا يشاركنا فيكن تتواصلوا معنا على 02-96-53-00. بدي ارجع لتراجع شعبية ترامب يلي يضعف الجمهوريين قبل الانتخابات، هيدا الشيء اللي كمان استطلاعات جديدة أجرته شبكة الـ NBC نيوز الأمريكية. تراجع شعبية الرئيس ترامب صار يشكل عبء على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة بشهر نوفمبر. نتوقف عند استراحة فنية ومنتابع مع نشأت.
5: بصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: نرجع لكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا 1638 مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على موضوعنا لليوم انطلاقا من الموضوع اللي كنا أثرناه, هو منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة وسائل عليه من CNN من بوليتيكو من دخول البيت الأبيض, هل برأيكم هيدا بحد من حرية الرأي والتعبير أم مفروض يكون على وسائل الإعلام الحيادية أو يعني كمان نقل الخبر والحقائق كما هي كما كان معمول فيه بالستينات والخمسينات والثمانينات؟ هل مفروض نرجع يعني لهيدا الزمن أم برأيكم اليوم مع التواصل الاجتماعي مفروض يكون في هونيكي حرية رأي أكتر, تحليل مثلا لمجريات الأحداث أو رأي سياسي لأي وسيلة أعلامية؟ فهل برأيكم الخطوة اللي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي كانت بمحلها, منع وسائل أعلام CNN بوليتيكو من دخول البيت الأبيض؟ كيف شفتوه من وجهة نظركم؟ خلينا نتابع مع زميلنا نشأت كمان اليوم هيدا الموضوع. يعطيك ألف عافية نشأت, صباح الخير. فإذا منتابع بخلال هالوقت مستمعينا مع زميلنا نشأت اللي رح يكون معنا بعد لحظات. وبحب أرجع ذكر كمان بالنسبة لهذه الانفجارات اللي صارت كمان بحلب واللي هو تابع للجيش السوري. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء على 0296-535-00. محمد من أوبرن سيدني, صباح الخير.
1: صباح النور مدام كلوز, يسعد صباحكم.
0: صباح النور. ونشأت كمان من ملبن, يعطيك العافية نشأت, صباح الخير.
2: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: أكيد رح نكمل مع محمد بالنسبة لموضوعنا لليوم نشأت, وأكيد حبي نسمع رأيك كمان فيه. محمد شو تعليقك على موضوعنا؟
1: تعليق بالنسبة للصحفية مدام كلود, انا من قبل قلت لحضرتك وقلت للمستمعين هيدي الحرب فضحت نفسية العالم. يعني هلا الرئيس ترامب يعني عفوا ما بيحترم الصحافة. يعني اذا واحد بيحكي معه بالانجليزي اذا بيعمل او اذا انحرج بالسؤال بيعمل حاله منه فهمان. يعني هيدي قلة قيمة. والعدو الاسرائيلي شو بيعمل؟ بيقتلهم لانه عم يفرجوا الحقيقه, بيقتلون بامريكا. هلا بدهم يسكتون. يعني يا مدام كلود انفضحوا. نعم. كذابين مجرمين.
0: نشأت عندك اي تعليق على موضوعنا؟
2: ان ترامب هو ده, احنا في العصر اسمه العصر الترامبي, ده عصر جديد جدا مش هيتكرر تاني ما تخافش, وهو ما كانش قبل كده. فده عصر هو ترامبي كده, كل الدنيا بتخاف من ترامب لانه الراجل يمتلك كل شيء, عنده في ايده كل حاجه, everything. بتشوف انت الرؤساء الاوروبيين ازاي بيتعاملوا معاه, ازاي بيتعامل مع الرؤساء الدول اللي هم يعني ضعاف, وهو دائما بيشوف الضعيف يعني دي طبعا ما هياش اخلاق بينه وبينك, يعني ان هو يستعامل معاه بهذا الاسلوب, وازاي يعني الطريقه اللي بيتكلم معاه بيها يعني معيبه جدا, كمان الصحفيين وكله. فهو احنا في عصر الترامبي, هو ده نقبل او نرفض, هو ده الموجود لسوء الحظ. هو دلوقتي عصر القوه, ولي يعني مش قوه الحق ولكن حق القوه دلوقتي اللي احنا بنعيشه لسوء الحظ. نعم.
0: عندك اي تعليق محمد؟
1: نعم. رخينا نشأت, اللي بيخاف منه بيكون, عفوا ما تواخذني بكلمتي, بيكون ما موجه. اكيد انا بحترمك وبقدرك, عم بحكي بالاجمال ما بيكون عنده الايمان, لانه نحن بس منخاف من رب العالمين, غير رب العالمين ما منخاف. والعالم كله حتى شوف الميوزيك الفنان الامريكي شو عمل, ما اللي ماشي على الحق وعم يظهر الحقيقة ما لازم يخاف ابدا. شو بدهم ياخذوا؟ بدهم ياخذوا بترول، بياخذوا مال، بياخذوا اراضي. بس الانسان عنده ايمانه برب العالمين.
2: ايوه بس انت كلامك صح يا محمد. احنا عندنا في بلادنا العربيه لو حد عمل تويتر بياخذوه هو واهله في الحبس وبيختفي الى الابد. تويتر كلمه فيعني احنا برضو عايزين نعرف احنا
1: عندنا
2: الظلم كويس يعني.
1: يا حبيبنا الله ربنا عم نحكي شيء واقع مدام كلود. الله عم يبدلنا. ليه نحن بنقول الله عم يبدلنا؟ لانه بالمظاهرات 80% هن من الاجانب. نحن العرب الله يرحمهم، هدول الجامعة العربية ورأس العرب وزعوا اللحم بعجين، هدول منا نحن معتبرينهم.
0: طيب برأيك اللي كان
1: نعم لا يحاربوا. هلا بدك تقولي لي اليمن بدها تحارب، بدها تضرب السعودية، عم يضحكوا عمين.
0: بس هن اللي عاملين يعني واللي حاملين القضية.

0: البروتست وجبت هذه المعلومه. انا
1: معلومه من البروتست طبعا لازم هتجيبها من هناك.
0: لا البروتست البروتست كل شيء حقيقه.
1: نعم
0: البروتست غير اللي عندهم اجنده نازلين على الانتخابات. هذا انا معك 100%. بس العالم اللي هن اهلهم بغزه بس يوصلوا لك خبر يعني هذا الخبر 100% مظبوط.
1: نعم
0: والله يرحم الشهداء.
2: طيب.
0: الله يفرجها على اهلنا بلبنان.
1: أمين أمين يا رب.
0: والشعب العربي يتوحد.
2: عظيم شكرا لك محمد على مداخلتك. نشهد أكيد هذا الموضوع اللي كنا أخذنا رأي المستمعين اليوم حوله بالنسبة لمنع السي ان ان بوليتيكو وغيرها من وسائل الاعلام منع الرئيس الامريكي دونالد ترامب من دخول البيت الابيض. هل برايك هيدا ضد حريه الاعلام والصحافه ام لان عندهم توجهات معينه؟ يعني هيدا الشيء اللي بخلينا نرجع نطرح سؤال انه هل على وسائل الاعلام اليوم تكون حياديه بس فقط يقتصر عملها على يعني بس نقل الخبر والحقائق ومثل العودة يعني كمان للستينات والسبعينات والثمانينات أم اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الانفتاح اليوم مفروض كمان يكون مترافق مع نقل الخبر قد يكون في هناك تحليل أو رأي سياسي؟
1: مزبوط الإعلام نفسه لازم يكون محايد كإعلام ولكن المحلل أو أي حد بيحب يقول رأيه هو حر في رأيه مدام إنه هو لا يسيء أو يعني يتهم أو يكون معلوماته مغلوطة أو يعني معلوماته فيها نوع من ما فيهاش شفافية خالص. هنا الإعلام بيفقد ثقته من المستمع أو من القارئ أو من المشاهد ده أوتوماتيكلي. فلازم الإعلام يكون كإعلام لازم بس يعني مثلا ينقل الفكرة ولكن التحليل ده حاجة different story بقى خالص. كل واحد يقول رأيه بصراحة وإحنا في زمن دلوقتي المعلومة بتتنقل بسرعة وبطرق تانية والسياسة بتلعب دور كبير. يعني إحنا وقت في موسم انتخابات وانتخابات مهمة جدا في تاريخ أمريكا. نعم. يعني لو
2: يوم في تراجع كتير كبير لشعبية ترامب حسب آخر استطلاعات لرأيه هذا أمر محرج للحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية.
1: بالضبط كده لأن تصرفات ترامب حقيقة تصرفات غير منطقية وغير واقعية وبتعمل توتر للناس يعني بتعمل ستريس للناس مش عارفين حرب ما فيش حرب هتغلي ولكن في حاجة اسمها الفساد الترامبي. الفساد الترامبي ده تحليل نشأت عبد السيد بس تحليلي أنا الشخصي الفساد الترامبي بيعمله إزاي؟ دائما رئيس الدولة بيحب يوزع للناس اللي حواليه يديهم مميزات أو يديهم رشاوي بمعنى أصح أو يعني يديهم حاجات فلوس أو مناصب أو أي حاجة لإرضائهم لأن هم يحافظوا على وجوده. ولكن ترامب بيعملها بطريقة different story. الفساد الترامبي يطلع بتصريح مثلا يقولك احنا هنضرب النهاردة هنضرب فالأسهم بتاع الشركات تطلع بطريقة مش معقولة فالناس تبيع الأسهم وبعدين تصريح تاني بعديها تاني يوم بأن خلاص غير مش هيضرب فتنزل الأسهم فهنا الناس بتبيع وتشتري بناء على وهم الناس اللي هم حواليه عارفين والناس اللي هم يمتلكوا المال هم الاقتصاد هو كل حاجة في الدنيا بينه وبينك يعني المال هو كل حاجة هو المحرك الوحيد في كل شيء.
2: عزيزي
1: فهو ده اسمه الفساد الترامبي. فهو عشان يرضي الناس اللي حواليه بهذه الطريقة بدل ما يدفع لهم من جيبه يعمل لهم الطريقة الملتوية اللي هي لا يقدروا يحصلوا على يعني مميزات أو مكاسب.
2: خلينا نتابع مع مزيد من التعليقات حول موضوعنا لليوم. إذا معنا من منطقة برانزويك ميلبان سايمون. صباح الخير.
3: صباح النور كلود.
2: صباح النور.
3: شو أخباركم؟ شو أخبار دونالد ترامب؟
2: منيح. بدك تسأل نشأت عطيني رأيك سايمون.
3: والله كلوز رأيي يعني شو لا بيقدم ولا بيأخر بس أنا بعرف لا

0: دونالد ترامب ولا في حدا بيقدر على الميديا الأمريكية. يعني الصحافة الأمريكية هي المسيطرة على أمريكا وهي اللي تساعد مين، هي اللي تقول مين يصير رئيس مين يصير مين ينزل. يعني كل هاي اللعبة مع الميديا بين الجمهوريين والديمقراطيين.
1: ولكن الحزب الديمقراطي اشتغل شغل فظيع يعني قبل الانتخابات، ورغم كل هالشيء هيدا وخاصة يعني كمان وسائل الإعلام اللي كانت تروج لليسار بالولايات المتحدة وما قدرت نجحت يعني بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئاسة.
2: كان مفاجأة. المال هو بيلعب كل شيء، المال هو اللي وراء الأعمال، الأعلام هو اللي وراء كل شيء، الاقتصاد هو كل شيء. الدول التي لا تملك اقتصاد كافي دي دول فاشلة ودول يعني على وشك الانهيار.
1: نعم، شكرا لك سايمون. نرجع لموضوع الانفجارات اللي صارت في سوريا بريف حلب، فكيف بشوف هالأمر هيدا مفتعل اليوم كأنه مرسوم لسوريا أنه لا تنهض من جديد، وشو تعليقك على هذه الانفجارات؟
2: أولا المستودعات اللي ضربت كلها أسلحة قديمة جدا، يعني قديمة ما يعني ما استعملتش، فما حدش يعرف. القديمة مستحيل نقول إسرائيل ضربتها، إسرائيل ما بتضربش إلا الأسلحة اللي هي مؤثرة أو ممكن تهدد أمنها، هي هم أمن إسرائيل. لكن الأسلحة اللي هي قديمة ولا تستعمل، فطبعا إسرائيل عشان احنا كل حاجة بنحطها على إسرائيل الحقيقة.
1: أول شيء أصابع الاتهام راحت باتجاه إسرائيل اللي عم تجرب يعني كمان تخلي سوريا دولة ضعيفة يعني لا تقاوم ولا قادرة على كمان تشكيل خطر على إسرائيل.
2: ما هو المشكلة الكبيرة ان تركيا لها قواعد وروسيا لها قواعد، فإسرائيل بتقول لك ألا أنا كمان دولة حدودية لازم يكون لها قواعد. وبعدين احنا تركيا واسرائيل هم اللي جابوا الرئيس احمد الشرع، هم اللي جابوه على السلطه، وترامب قال له انا اللي جبتك على المنصب ده، انا اللي جبتك شخصيا وحطيت لك ريحه وعملت لك كل حاجه. فالعمليه كلها ان اسرائيل كمان زي ما تركيا عايزه يكون لها نفوذ في في في تركيا في سوريا، كمان إسرائيل بدها تكون نفوذ زي ما سوريا وأمريكا لها نفوذ، كمان إسرائيل لازم يكون لها نفوذ.
1: نعم.
2: عارفة زي؟ فهم بيبصوا لها بهذه الطريقة يعني. يعني إسرائيل مقابل تركيا، تركيا تنسحب إسرائيل تنسحب من سوريا وتبدأ سوريا دولة مستقلة صاحب سيادة وسيادة ويكون عندها يعني كدولة كاملة، يعني عندها كل المقدرات، عندها الموارد، عندها الشعب، عندها كل حاجة.
1: نشأت في موضوع كمان كتير مهم قبل ما روح لبريك، وما صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في هناك محادثات عم بتكون مع الحوثيين، وقرروا أنه لا يعني ما رح يواجهوا ضربة لنا. فكيف بتشوف هذه المحادثات وما ذكروا الرئيس الأمريكي؟
2: هو طبعا أمريكا بيهمها مصالحها، هي لا بيهمها السعودية ولا ترامب، ما يهموش أي حد خالص نهائيا، فبيهموا مصالحهم. هم قال لهم السفن بتاعتنا ما تقربوش منها، فقالوا هم احنا مش هنضرب أي حد غير السفن السعودية بالتحديد. فالسعودية دلوقتي في موقف محرج جدا، ويقال إن إسرائيل والإمارات والسعودية هيعملوا بينهم تحالف، لأن شفنا احنا التحالف التركي الباكستاني ما لوش أي لازمة، ومصر قالت له يعني هي المقولة بتاعت مسافة السكة دي أتريها ما كانتش يعني مسافة السكة ولا حاجة. السعودية بتدار الكعبة ضربت يعني بمسيرات، ويعني كان على وشك فإنها تضرب يعني تعرضت لهجمات، وبناء عليه مصر مش هتتدخل عشان مصر ظروفها صعبة، وباكستان وتركيا بيشجبوا ويدينوا بس ما شفناش أي حاجة يعني.
1: عظيم.
2: دقيق بدون طحين زي ما بيقولوا.
1: شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا من راديو تؤمية أستراليا مع فاصل غنائي، ومن بعدها منكون نحن وياكم مع جولة أخبار الساعة 11 عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا.

0: شكرا لكل اللي تابعونا واللي شاركونا على مواضيع التوك باك، واكيد رايكم الحر دائما عبر هوا راديو توامي أستراليا. من هالغنية الحلوة قبل ما أكيد ننتقل لجولتنا مع الأخبار، خليني أذكر مستمعينا بالنسبة لأبواب التسجيل بمراكز Learning Victoria Early مفتوحة بهالوقت. تدير حكومة ولاية فيكتوريا مراكز Early Learning Victoria اللي بتقدم خدمات الرعاية خلال فترة النهار لساعات طويلة وبرامج رياض الأطفال المجانية، وبتقدم الرعاية للأطفال من عمر 6 أسابيع وحتى التحاق بالمدرسة الابتدائية. فيكن تزوروا هون كمان .gov.au/early-learning للعثور على أقرب مركز والتسجيل اليوم، صرحت فيه حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. إذن رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع زميلتنا كمان ماريا منصور من استوديو تؤمي وميسات مع المونيك شو، رح نتابعه من بعد جولة أخبار الساعة 11. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: /7 on the hour every hour. First 2ME Australia News.
8: It was an alleged double murder that sent shockwaves through Sydney and the LGBTQI plus community. Now, a former police officer is facing court over charges related to the deaths of Sydney couple Jesse Baird and Luke Davies. Beau Lamar Condon's trial is starting this week. He's pleaded not guilty to 2 counts of domestic violence-related murder and 1 of aggravated break and enter with larceny. So, what do we know? Back in February 2024, the Sydney Mardi Gras season was overshadowed by what was first reported as a missing persons case involving a young couple. Jesse Baird and Luke Davies were last seen at a pre-Mardi Gras party on Sunday, February 18. Mr. Baird was a TV presenter at Channel 10, and Mr. Davies was a Qantas flight attendant. When police appealed for information about the pair's disappearance, items including personal possessions of the couple were found in a skip bin in Cronulla, a beachside suburb in the south of Sydney. Police had also checked Jesse Baird's home in Paddington in Sydney's east. A few days later, on February 23, Beau Lamar Condon, who was at that time a serving police officer, was arrested and charged with 2 counts of murder. Lamar Condon had previously been in some kind of relationship with Mr. Baird. But it wasn't until the following week, on the 27th of February, that the bodies of the couple were found at a rural area in New South Wales called Bungonia, which is about 200 kilometres south of the Sydney CBD. Police said that they were found in surf bags. Lamar Condon, who's 31, is facing two counts of domestic violence-related murder and one of aggravated break and enter. He's pleaded not guilty. It's alleged he shot the pair with his service firearm inside Mr. Baird's home. The break and enter offence is alleged to have occurred at the Paddington property in August the previous year. That relates to a wallet and mobile phone that are alleged to have been stolen by Lamar Condon. The trial is being heard at the New South Wales Supreme Court in Sydney before Justice Natalie Adams. It's expected to last about 3 months. Jurors are likely to hear from dozens of witnesses.
0: صباح الخير لكل مستمعينا، صباح الخير أستراليا، ويسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. اليوم بهالتنين 21 من شهر سبتمبر معكم ماريا عبر الموجة 1638 AM. بتمنى تكون بداية أسبوع حلوة وخفيفة على الجميع. منضل سوا للساعة 3 بين الموسيقى والأخبار والمنوعات. خلينا نبلش مشوارنا برفقة عزار حبيب.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2NE
0: كثير حلوه.
2: عشان اشتغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
0: بدي اعرف بس الرقم تبع الواتساب تبعكم. انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه باخذ العائل يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2NE أستراليا.

0: الثانية. معكن رح انتقل لحالة طقس اليوم التنين. بسيدني بتوصل الحرارة ل 26 درجة، 16 بملبورن و 28 هون ببيروت. وهيدي هي أحوال الطقس لليوم، ومن هون رح ناخد استراحة صغيرة ومنرجع.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: سيئة اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتؤني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: كانت حلوة.
1: رح تابع معكم مستمعينا وتحديدا هلأ بهالخبر يلي بيحكي عن تطور جديد بملف الجنوب. ملف الجنوب بعده عم بيدخل بمرحلة أداء، وإسرائيل عم تربط أي انسحاب إضافي من الأراضي اللبنانية بتقوية دور الجيش اللبناني وقدرته على بسط سلطة الدولة بالجنوب. وبنفس الوقت قائد قوات يونيفيل عم بيحذر من أنه انسحاب القوة الدولية بنهاية 2026 ما فيه يصير بطريقة تترك فراغ على الأرض، وعم بيقول أنه الانتقال لازم يكون منظم بين اليونيفيل والجيش اللبناني وباقي وكالات الأمم المتحدة. وهذا الموضوع صار أعقد لأنه جزء من مواقع القوة الدولية موجود اليوم ضمن مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، ومع استمرار عمليات الهدم بالجنوب تسليم المسؤوليات مش مجرد أنك تسكر مركز وتسلم مفتاحه. السؤال الحقيقي هو هل الجيش اللبناني رح يكون عنده العدد المعدات والدعم الكافي حتى يحمل مسؤوليات أكبر بهالسرعة؟ لأنه الكل عم بيقول أنه الحل النهائي لازم يكون عبر الدولة والجيش، بس هالشي بده إمكانيات فعالية على الأرض مش بس موقف سياسي. وبالنهاية أهل الجنوب هن أول ناس بدهم يعرفوا أنه الانتقال من مرحلة لمرحلة رح يعطيهم أمان أكتر مش فراغ أكبر. نقف هون شوي، بناخد استراحة قصيرة وبعدها بنرجع لكم.
2: يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمية أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

0: لمستمعينا بملبورن، أول شيء أطيب التحيات بوجهها لكم، وتاني شيء لكل شخص بيستخدم القطار ووسائل النقل العام، فهالمعلومة لكم. ضباط خدمات الحماية عم بيسيروا حاليا دوريات داخل القطارات وبمحيط المحطات، بيبلشوا عملهم من وقت مبكر وبيستمروا لفترات طويلة، وبيعتمدوا على بيانات الشرطة لضمان وجودهم بالمواقع المحددة للمساعدة بالحفاظ على سلامتكم أثناء استخدام وسائل النقل العام. للمزيد من المعلومات فيكن تزوروا الموقع vic.gov.au وتبحثوا عن PSOs on trains. أكيد هالموضوع بتفويض من حكومة فيكتوريا ملبورن. وبعدنا مكافين سوا، ولتضلوا دايما قريبين من الأخبار والبرامج وكل الأغاني اللي بتحبوها، ما لكم غير 2 أمية أستراليا يلي دايما معكن على 1638 AM، وكمان عبر مايسات وفيسبوك أو أونلاين على 2ME.com.au. رح تابع أنا وياكن بناخد استراحتنا وبنرجع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME.

0: موعدنا مع الأخبار قرب مستمعينا، ولكن قبل ما انتقل معكم لغرفة الأخبار، معلومة صحية مهمة لكل مستمعينا بفيكتوريا. إذا كنتوا بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة، فيكن تحصلوا على مساعدة مجانية عبر قسم الطوارئ الافتراضي. فيكن تتحدثوا إلى أطباء وممرضين، أكيد ممرضي طوارئ متمرسين، عبر مكالمة فيديو كول باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر. هل خدمة مجانية متاحة على مدار الساعة كل أيام الأسبوع، وأكيد لا بتحتاج إلى موعد مسبق ولا إحالة من طبيب أو بطاقة ميديكير. للحصول على استشارة طبية طارئة عبر الفيديو، فيكن تبحثوا عن Virtual Emergency Department أو تزوروا الموقع vet.vic.gov.au. رح كمل هلأ أنا وياكم، وبترككم مع أخبار الساعة 12 وآخر المستجدات من أستراليا، لبنان والعالم عبر موجتنا الأقوى 1638 AM.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Michael Black with the top stories. The trial of Beau Lamar Condon is due to begin today in the New South Wales Supreme Court. The former Sydney police officers accused of murdering TV presenter Jesse Baird and his boyfriend, flight attendant Luke Davies, in 2024. Mr. Lamar Condon's pleaded not guilty to 2 counts of domestic violence-related murder and 1 count of aggravated break and enter, with the trial expected to last 3 months. Energy experts have criticised a coalition plan to halve the fuel excise whenever the price of crude oil rises above certain levels. The proposal would trigger excise cuts when global oil prices remain above $100 a barrel for 2 weeks. And while analysts have welcomed the certainty the policy could provide, they warn there's little sign the factors driving oil prices higher will ease anytime soon. Princess Diana's brother says the Duke and Duchess of Sussex should be given official security protection. Earl Spencer's likened Harry and Meghan's treatment by the media to that experienced by his sister Diana in the years leading up to her death. His upcoming book about the princess is also critical of King Charles and comes amid an ongoing debate over security arrangements for Harry and Meghan in the United Kingdom. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: ترامب يلوح بتفجير إيران إذا لم تحسن تصرف، وطهران تحذر من عودة الضربات الأمريكية. تصعيد ميداني في اليمن، القوات الحكومية تتصدى لهجمات حوثية في تعز ولحج ومأرب، وعدد النازحين يقترب من 160 ألف شخص. انفجار ضخم في مستودع للأسلحة والذخيرة تابع لوزارة الدفاع السورية في ريف حلب الجنوبي، والدفاع المدني يدخل موقع الانفجار ويجلي عددا من المصابين. البديل من أجل ألمانيا يوجه صفعة انتخابية للمحافظين بتصدره الانتخابات، ميرس يصف انتصار أقصى اليمين بالكارثة ويعد بمواصلة الإصلاحات. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، داعيا طهران إلى تحسين التصرف. ولم يستبعد ترامب في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز إمكانية لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتساءل ترامب عما إذا كان سيقرر تفجير إيران على حد وصفه. وفي ملف اليمن قال ترامب إن واشنطن تواصلت مع الحوثيين وأنهم وافقوا على عدم استهداف المصالح الأمريكية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه مسار 109 سفن تجارية لضمان الالتزام الكامل بإجراءات الحصار المفروض على إيران، مشيرة إلى استمرار هذا الحصار ومواصلة العمل على تأمين المسار البحري. يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قيادة الجيش حذرت من وجود خطط أمريكية لاستئناف الضربات على إيران، مؤكدة أن أي هجوم سيقابل برد من دون قيود على المصالح الأمريكية بحسب وصفها. وكان موقع أكسيوس قد كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض بتزامن مع توجه وزير الحرب تكساس إلى واشنطن. كما دعت الخارجية الأمريكية رعاياها في المنطقة إلى توخي الحذر، محذرة من احتمال إلغاء رحلة جوية. في غضون ذلك أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مفتوحة تبقيها في أزمة دائمة. وخلال جلسة برلمانية عقدت عبر الإنترنت انتقد قليباف ما وصفه بتوجهات داخلية تتبنى خيار الحرب وترفض الدبلوماسية من دون طرح مسار واضح.
1: شبح الانقسام ينخر إيران من الداخل، البلاد تعيش حربا وأزمة اقتصادية تتفاقم في الداخل، وفي قلب المشهد يتسع الخلاف، تيار يريد مواصلة التصعيد بغض النظر عن كلفته، وآخر يرى أن وقف القتال بات ضرورة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أقر بهذا الواقع المتصدع وحذر من أن الحرب قد تبقي البلاد في أزمة دائمة.
2: نخوص يتمثل الخطأ الأول في طرح يدعو إلى الحرب من دون أن يقدم تصورا واضحا أو آلية حاسمة لتحقيق أهدافها، فهذه العقلية برفضها كل أشكال الانخراط والدبلوماسية ومن دون تقييم واقعي للقدرات تدفع البلاد نحو الاستنزاف وصراع مفتوح بلا نهاية. في المقابل هناك تيار يقلل من شأن القوة الوطنية وينظر إلى إيران بوصفها دولة ضعيفة ويدفع عبر إثارة المخاوف نحو الاستسلام وقبول شروط أحادية.
1: تصريحات قاليباف تأتي بعد أشهر من بروز تباينات داخل دوائر الحكم، فبينما تتصاعد الدعوات إلى وقف الحرب يواصل الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة النفط متذرعا بما يعتبره عبورا غير قانوني لمضيق هرمز. في المقابل يدفع التيار الإصلاحي الذي يضم الرئيس مسعود بزشكيان باتجاه إنهاء الأزمة خشية تداعياتها الاقتصادية والمعيشية. لكن الأزمة لا تقف عند الاقتصاد، ففي الشارع يتراكم الغضب أيضا، وهو ما يجعل إيران أشبه ببركان قد ينفجر ويخرج عن السيطرة في أي لحظة. وتأتي هذه التطورات فيما تدخل المواجهة الإيرانية الأمريكية مرحلة حساسة. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خياراته بشأن المرحلة المقبلة، وقال إنه يواجه قراراً كبيراً حول ما إذا كان سيستأنف هجمات واسعة لإنهاء الحرب.
0: شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر، فمن الاستهدافات والألغام إلى عبور السفن بعيداً عن رقابة طهران. زميلة ميشا تشرح كيف خسرت إيران ورقة المضيق.
3: مع انتقال العمليات العسكرية من إيران إلى اليمن وتراجع قدرة طهران على توظيف مضيق هرمز بوصفه إحدى أبرز أوراق قوتها، يبرز سؤال جوهري: كيف تآكلت ورقة الضغط الإيرانية وإلى أي مدى تقلص هامش المناورة الذي كانت تعتمد عليه في مواجهة خصومها؟ تتراجع قدرة إيران على الضغط عبر مضيق هرمز مع عودة حركة ناقلات الطاقة تدريجيا، حيث تسارعت حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز وبلغت أعلى مستوى لها في 6 أشهر خلال 2 أسبوع وفق تصريحات أمريكية. فكيف فقدت إيران ورقة هرمز؟ جاء ذلك بعد عمليات عسكرية وضربات مكثفة استهدفت تهديدات الملاحة، مع إعلان واشنطن تأمين ممرات العبور الرئيسية. وأعلنت الولايات المتحدة إزالة ألغام إيرانية من ممرات دولية بمشاركة غواصين وقوات خاصة وطائرات، وبذلك فقدت إيران ورقة الألغام أيضا. ومع تأمين الممرات عبرت ناقلات تحت حماية أمريكية، فيما اتجهت أخرى إلى مسارات قرب المياه العمانية. ورغم تراجع حركة المرور عن مستويات ما قبل الحرب، بدأت ناقلات الطاقة بالعودة تدريجيا إلى المضيق. وتقول واشنطن إن أكثر من 1 مليار برميل من النفط عبر المضيق، بينما أصبحت ممراته الرئيسية خالية من الألغام. كما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار أوقف صادرات النفط الإيرانية، فلم تصدر برميلا واحدا منذ الحصار، مما جعل ورقة المضيق أقل فاعلية. وبين تأمين الممرات وتعدد مسارات العبور، تكشف الأرقام تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة الطاقة عبر مضيق هرمز.
0: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة الدولية. وخلال لقائه مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، أكد السيسي الرفض أي اعتداء على الدول العربية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تسوية الأزمات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية. نشرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية وثيقة حكومية روسية غير معلنة، قالت إنها تمثل خطة روسية إيرانية توفر آلية بديلة لمواجهة الضغوط الغربية. وبحسب الشبكة، تظهر الوثيقة مساعي روسية لتعميق العلاقة بإيران بما يتجاوز بكثير نطاق التجارة التقليدية. اتضع الوثيقة خطة لإنشاء قنوات مالية بديلة وتعاون نووي وتصنيع إيران لمكونات طائرات روسية ومشاريع كبرى في قطاع الطاقة ومسارات نقل جديدة تمتد نحو الخليج. أفادت مصادر يمنية ميدانية باندلاع الشبكات بين القوات الحكومية والحوثيين في وادي ذنا والزور غرب مدينة مأرب بعد محاولة الحوثيين التقدم في تلك المنطقة. وجاء الهجوم الحوثي بعد محاولة أخرى للحوثيين في شن هجوم من الجهة الجنوبية في محيط سد مأرب. وتتدفق تعزيزات للحوثيين يوميا إلى أطراف مأرب استعدادا لشن هجوم واسع عليها. نبقى في الميدان، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن قوات العمالقة الجنوبية أرسلت لواء عسكريا كتعزيزات جديدة إلى الحدود بين محافظتي لحج والتعز للانضمام إلى الأهالي الذين يتصدون للحوثيين في مديرية المضار برأس العار التابعة للحج. وجاءت التعزيزات العسكرية بعد أن حقق الحوثيون اختراقا عسكريا في بعض القرى التابعة لمديرية المضاربة قادمين من مديرية الوزعية التابعة لمحافظة تعز. وتشهد جبهات تعز في كهبوب وجبل حبشي وراسن الشبكات المستمرة مع جماعة الحوثيين الذين يسعون للوصول إلى الخط الرئيس الرابط بين لحج والتعز. على المرتفعات الجبلية المشرفة على باب المندب تتصاعد معركة السيطرة على مواقع
4: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية.
5: قابلت كتير
6: و
5: بتمنى
6: بلاش تبوسني فيا
7: للدليل الجمعة 12 الظهر.
8: سألوني الناس عنك يا حبيبي.
7: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة.
9: What we gonna do right here is go back.
10: نزل
9: way back.
10: نزل.

0: من جديد معكم مستمعينا وانتم برفقه ماريا ومنصور من استديوهات 2ME وماي سات، ولحتى تضلوا على اطلاع بكل جديد من استراليا والمنطقه والعالم، خلوا 2ME استراليا قريبه منكم على موجتنا 1638 AM او اسمعونا مباشره عبر فيسبوك ماي سات و2ME.com.au. وللي بده موسيقى كلاسيكيه واغاني قديمه وهاديه فبلكن 2ME جولد بتكمل معكن بهالاجواء. استراحه قصيره وبنرجع. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المي. No one but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

غير دوريات ببعض مراكز التسوق الأكثر ازدحاماً، وهالدوريات عم بتتم بالتعاون مع الشرطة والضباط، بيتنقلوا بين المواقع للمساعدة بالحفاظ على سلامة أفراد المجتمع أثناء التسوق وليكونوا موجودين عند الحاجة. رح كمل أنا وإنتو مستمعينا وبأجواء مميزة بتردنا للزمن الجميل مع السيدة فيروز.

0: معكم دايما هون عبر 2ME 1638 AM. رح ننتقل سوا للشرق الأوسط لأنه مستوى التوتر رجع ارتفع أكثر مع تحذير جديد من إيران. طهران قالت أنه عندها معلومات عن احتمال التحضير لهجوم كبير جديد عليها من الولايات المتحدة وحلفائها، وحذرت من أنه إذا صار هالشي الرد ما رح يكون محدود أو سريع ويخلص. القيادة العسكرية الإيرانية قالت أنه القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة ممكن تدخل ضمن الرد، وأنه الدول اللي بتشارك بأي هجوم رح تعتبرها إيران جزء من المواجهة. وهالكلام عم بيجي بوقت أصلاً الوضع متوتر كتير، الحوثيين عم بيصعدوا ضد السعودية، الملاحة بهرمز بعدها مضطربة، وباب المندب كمان صار تحت الضغط. فالمشكلة اليوم مش جبهة واحدة، يعني صار في مجموعة أزمات مرتبطة ببعضها، وأي ضربة كبيرة بمطرح ممكن يحرك الرد بمطرح تاني. ولهالسبب العالم كله يعني عم بيراقب هالفترة بحذر كبير، لأنه التصعيد ما بيأثر بس أمنيا، النفط، الطيران، التجارة والتضخم كلهم بيتأثروا وبيتحركوا معه. إن شاء الله يعني يبقى باب التفاوض مفتوح، لأنه المنطقة آخر شيء يعني بتفكر فيه هو جولة أوسع من اللي عم بتعيشه أصلا. ناخد استراحتنا ومن بعدها بنرجع لعندكن، تابعونا.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: قبل ما نكمل بالأجواء الرومانسية والأحساس الرائع مع مروان خوري مدرسة الحب، بدي أذكر معلومة صحية وبكررها لمستمعينا بفيكتوريا. لكل شخص بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة، ولكن حياتكم مش بخطر، بتقدروا تحصلوا على مساعدة مجانية عبر قسم الطوارئ الافتراضي Virtual Emergency Department. بتقدروا تتحدثوا إلى أطباء وممرضي طوارئ متمرسين عبر الفيديو باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر. هالخدمة مجانية متاحة 24/7، يعني 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع من دون موعد أو إحالة أو بطاقة ميديكير. رح كمل هلا انا وياكم وننتقل سوا لمروان خوري.

0: معكم رح ننتقل هلأ لأخبار الساعة واحدة من 2ME منسمعها سوا، وخليكن معنا تنرجع بساعة جديدة نكمل بأغانينا وأجواءنا الحلوة لليوم الاثنين 21 سبتمبر.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: News coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Michael Black with the top stories. A coronial inquest into the deaths of six children killed in a jumping castle tragedy in northwest Tasmania will begin today. In December 2021, six children died and three were seriously injured when a gust of wind lifted a jumping castle into the air at Hillcrest Primary School in Devonport. The inquest will seek to make recommendations aimed at preventing similar tragedies and will hear from parents, emergency personnel and health experts. New South Wales police have described a series of suspected domestic violence killings over the weekend as horrific. Police have confirmed the death of a 5-year-old boy and the stabbing of two other children in the Blue Mountains is being treated as an alleged domestic violence incident. A 42-year-old woman, who police say is their mother, is being treated as a suspect. The National Domestic, Family and Sexual Violence Commissioner says the domestic violence situation is untenable. State MPs from across the spectrum in Western Australia have joined forces to urge Prime Minister Anthony Albanese to impose stricter regulations on artificial intelligence. In an open letter released today, the group acknowledged the benefits of AI in medicine and science, but warned that without regulation, it could pose catastrophic risks. The letter calls on the federal government to introduce stronger AI safeguards and monitoring, and to push for a global moratorium should artificial intelligence achieve superintelligence. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، داعيا طهران إلى تحسين التصرف. ولم يستبعد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إمكانية لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتساءل ترامب عما إذا كان سيقرر تفجير إيران على حد وصفه. وفي ملف اليمن قال ترامب إن واشنطن تواصلت مع الحوثيين وإنهم وافقوا على عدم استهداف المصالح الأمريكية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه مسار 109 سفن تجارية لضمان الالتزام الكامل بإجراءات الحصار المفروض على إيران، مشيرة إلى استمرار هذا الحصار ومواصلة العمل على تأمين المسار البحري. يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قيادة الجيش حذرت من وجود خطط أمريكية لاستئناف الضربات على إيران، مؤكدة أن أي هجوم سيقابل برد من دون قيود على المصالح الأمريكية بحسب وصفها. وكان موقع أكسيوس قد كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض بتزامن مع توجه وزير الحرب بيت هكسيث إلى واشنطن، كما دعت الخارجية الأمريكية رعاياها في المنطقة إلى توخي الحذر محذرة من احتمال إلغاء رحلات جوية. أفادت مصادر يمنية ميدانية باندلاع الشبكات بين القوات الحكومية والحوثيين في وادي ثنا والزور غربي مدينة مأرب بعد محاولة الحوثيين تقدم في تلك المنطقة. وجاء الهجوم الحوثي بعد محاولة أخرى للحوثيين في شن هجوم من الجهة الجنوبية في محيط سد مأرب. وتتدفق تعزيزات للحوثيين يوميا إلى أطراف مأرب صددا لشن هجوم واسع عليها. نبقى في الميدان حيث أفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية أرسلت لواء عسكريا كتعزيزات جديدة إلى الحدود بين محافظتي لحج وتعزل للانضمام إلى الأهالي الذين يتصدون للحوثيين في مديرية المضاربة رأس العار التابعة للحج. وجاءت التعزيزات العسكرية بعد أن حقق الحوثيون اختراقا عسكريا في بعض القرى التابعة لمديرية المضاربة قادمين من مديرية الوزعية التابعة لمحافظة تعز. هذا وتشهد جبهات تعز في كهبوب وجبل حبش وراسن شبكات مستمرة مع جماعة الحوثيين الذين يسعون للوصول إلى الخط الرئيسي الرابط بين لحج وتعز. أفاد تقرير حكومي يمني بنزوح أكثر من 158 ألف شخص من جراء التصعيد العسكري في البلاد منذ بداية سبتمبر الجاري. أوضح التقرير أن نحو 23,500 أسرة نزحت إلى 7 محافظات بسبب القصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية. وتصدرت تعز قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين تليها لحج وعدن. قالت وكالة الأنباء السورية أن فرق الدفاع المدني دخلت إلى منطقة انفجار مستودع للأسلحة والذخائر في ريف حلب حيث تم إجلاء عدد من المصابين. وكان مراسلنا قد أفاد بوقوع انفجارات ضخمة متتالية في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي من جراء انفجار المستودع التابع لوزارة الدفاع السورية. وقال مراسلنا أن الانفجار أدى لسقوط صواريخ متطايرة على بعض المناطق المحيطة. وفادت وكالة الأنباء السورية بقيام قوى الأمن في حلب بقطع طريق حلب دمشق والطرق المؤدية لمكان الانفجار. ودعا محافظ حلب السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ مساء الأحد تفجيرا كبيرا في بلدة برعشيد جنوب لبنان ما أدى إلى دوي هائل تردد صداه في معظم المناطق الجنوبية. وفي تطور متزامن تعرضت منطقة خلت مفدون الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية ومفدون لقصف مدفعي متقطع. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المحادثات مع الجانب الصيني بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي كانت ناجحة جدا. وعقب اجتماعه في مانهاتن مع نائب رئيس الوزراء الصيني أكد بيسنت أن واشنطن اقترحت على بكين إنشاء آلية سيطلق عليها اسم حوار الذكاء الاصطناعي بهدف مواجهة الأخطار التي قد تهدد الأمن القومي للبلدين بسبب هذه التقنية المتقدمة.
1: لقد أجرينا لقاء ناجحا للغاية مع الصينيين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي. واستكملنا ما بدأناه في بكين. ناقشنا إنشاء آلية سيطلق عليها اسم حوار الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، فقد اقترحت واشنطن وجود آلية إخطار مع بكين في حال وقوع أي حوادث أو أي شيء يرقى إلى مستوى الأمن القومي بسبب الذكاء الاصطناعي، لأننا نعتقد أنه كما هو الحال مع أي نشاط عابر للحدود يجب الانتقال من الغموض إلى مزيد من الشفافية بين القوتين الأولى والثانية في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم.
0: بهذا نصل معكم مشاهدينا إلى ختام موجزنا الأخباري. المزيد من الأخبار ستكون على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: اليوم العراق من أسوأ دول العالم، نظام فاسد فاشل.
3: أنت من العراقيين الذين يترحمون على نظام صدام حسين الآن؟
2: على الأقل كان عندنا دولة، صدام حسين رجل دولة.
3: لماذا تعتقد بأن الحل يكمن لدى إدارة ترامب مثلا الآن؟
2: المفروض اليوم في العراق أقل شيء 1,000,000,000,000 دولار بالخزينة. هذا من مطبلي خميني ومن قاتل مع خميني الدجال قبل الاحتلال. يا سيدتي أنا انظلمت من البعث، لكن العراق عراقي وليس عراق البعث.
4: بهجة الكردي في السؤال الصعب اليوم على سكاي نيوز عربية.

0: أهلا بكم. المخاوف من عودة الحرب بين واشنطن وطهران تعود إلى الواجهة وبقوة. الجيش الإيراني يتحدث عن تلقيه معلومات بشأن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات القتالية، محذرا من أن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، داعيا طهران إلى أن تحسن التصرف. موقع إكسيوس يكشف أن ترامب قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد وقرر العودة إلى البيت الأبيض في وقت توجه فيه وزير الحرب بيت هيكسيث إلى واشنطن، فيما طالبت الخارجية الأمريكية رعاياها في المنطقة بتوخي الحذر من احتمال إلغاء رحلات سفر. هل هي مؤشرات على عودة محتملة للحرب؟ ولماذا الآن؟ وأين ذهبت جهود الوساطة؟ معي في الاستوديو الأستاذ الزائر في الناتو والأكاديمية الملكية العسكرية الدكتور سيد غنيم، ومعي أيضا أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الدولية الدكتور نضال شقير، من طهران الكاتب والباحث السياسي السيد صالح القزويني، من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسن الدكتور ديفيد رمضان. أهلا بجميع ضيوفي، وأبدأ حقيقة مع الدكتور سيد غنيم هنا في الاستديو. دكتور سيد حياك الله معنا مجددا في غرفة الأخبار. دكتور، يعني ما نستطيع جمعه من جل هذه الأخبار أنه الرئيس ترامب قطع إجازته وبيت هيكسيث يتوجه إلى واشنطن، وإيران تقول بأنه هناك احتمالية لتجدد الضربات. استراتيجيا تعتقد هناك ضربات قادمة خلال هذين اليومين؟ لا أدري كيف تقرأها استراتيجيا أنت؟
1: أهلا وسهلا فندم. إحنا نعتمد على المؤشرات الحقيقة. المؤشرات جزء منها التصريحات الرسمية وتحركات صناع القرار في الأساس المقررين، إنما عسكريا لابد أن نلمس شيئا على الأرض. ما الذي يتم مختلف عما سبق؟ هل ستكون إذا تمت، يعني إذا قلنا أن ترامب صرح بالفعل أن انتظروا، يمكن عن طريق حتف فوكس نيوز كما كنا نتحدث قبل الهواء، ترامب في حد ذاته أصدر تصريح لاحق بعد ذلك على تروث قال فيها إما استخدام عمل عسكري ضد إيران بقوة، إما الاستمرار في الضغوط، إما توقيع تفاهم. هل هو عودة مرة أخرى للثلاث خيارات المعتادة التي يتحدث عنها؟ لكن أنه يقطع الأجازة شيء مقلق. التحذيرات الأمريكية التي صدرت في السفارات الأمريكية في الأردن وعمان وإسرائيل ودولة الإمارات وحتى في القادة المركزية الأمريكية نفسها، يعني بدأت توجه لبعض قواتها أنها تكون حذرة، ربما ليس فقط لضرب أو لتنفيذ ضربة ولكن أيضا لإطلاق ضربات. هذا جعلنا ننظر أنه في احتمال شيء يحدث. إنما على الأرض لدينا ماذا؟ ما زال هم وهم حملتين الطائرات، لدينا 10 مدمرات الموجودين في الأساس، لدينا بوكسر اللي هي المارينز تحمل قوات المارينز، لدينا نفس عدد طائرات القتال وهو عدد ليس بقليل، لم تزيد، يعني هي تفوق 100 طائرة وأكثر لكنها لم تزيد عما قبل. هل لدينا أي تحركات في طائرات تزود الوقود؟ يبقى احنا كده بنتكلم على إسرائيل بالذات، إنها عشان توصل إلى مسافة لم نجد تحركات جديدة حتى الآن. إذن المؤشرات العسكرية لا تنبئ بضربة كبيرة لكن تنبئ بضربة اعتيادية إذا كان في ضربة في الأساس. التحركات الدبلوماسية والتصريحات وقطع الأجازة وتحرك بيت هيكسيث وتحرك ترامب قد ينبئ بشيء ولكنه لا يتسق مع عمل عسكري كبير. إمتى يكون عمل عسكري كبير؟ إعادة انشار قوات، نلاقي إن في فجأة كده جينا حاملة طائرات جديدة ضافت عدد المدمرات، وظيفتها هي زيادة كثافة الدفاع الجوي، زيادة في المدمرات على سبيل المثال، وجود غواصات ظهرت أو معلومات عنها سريعا، زيادة طائرات الاستطلاع على المسيرة زي الكيو وهكذا.
0: لكن دكتور سيد، ماذا عن مؤشر البيتزا؟ يقال بأنه يعني ارتفع.
1: عفوا فندم، يعني على حد علمي حتى ده بيبقى في أمريكا أكتر.
0: صحيح.
1: عشان أنا اشتغلت في القادة المركزية.
2: إذا أنتوا بالسيارة بالشغل أو عم تاخدوا استراحة صغيرة من نهار التنين، نحن بعدنا هون معكم وأنا ماريا من وسط بيروت مرافقتكم للساعة 3 بأحلى الأوقات أجمل الأغاني. وهالساعة الجديدة هلأ رح نبلشها مع أول جولة فنية، وأول غنية رح نكون معها هي لتشو أشقر عيب ولوم.

0: معكم مكملين ودايما عبر 2ME 1638 AM. وعندي موضوع هيك مثير للنقاش خصوصي لكل أهل عندهم أولاد بالمدرسة أو الجامعة. هل الذكاء الاصطناعي عم بيساعدنا نفكر أو عم بيفكر عنا؟ دراسة جديدة لقيت أن الطلاب اللي استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي قدروا ينجزوا واجبات أكتر ويحصلوا على نتائج أفضل فيها. لهون بتقولوا أوكي بيرفكت، بس لما إجا الامتحان واضطر الطالب يشتغل من دون الأداة أكيد أدائه تراجع. هيدا اللي عم بيثير القلق، ويعني يصير في قلق عن بعض الباحثين. إذا كل مرة واجهنا سؤال صعب عطينا دغري للأي آي، العقل نفسه ما بياخد فرصة يعمل هالتمرين مثل الآلة الحاسبة تماما. رائعة للحسابات المعقدة، بس إذا جبنا طفل من أول يوم وخليناه يستخدم هالكالكولاتريس حتى يعرف مثلا قدي 5 ضرب 5، هون المشكلة بتصير مش بالآلة، يعني هون بتصير بطريقة استخدامها، انه هي موجودة لحل المشاكل والحسابات المعقدة، اما للشيء البسيط مش ضروري نحن نستخدمها. فالفكرة مش انه نمنع الذكاء الاصطناعي، بالعكس هو أداة قوية كتير، بس الافضل انه يساعدنا نوصل للفكرة مش ياخد مكان عملية التفكير كلها. يعني يمكن السؤال اللي لازم ينسأل للولاد مش انه اذا استعملت الذكاء الاصطناعي او لا، طبعا الكل رح يلجأ له، بل انه بعد ما استعملتوه فهمتوا الجواب فعلا، انتوا تأكدتوا من اللي عطاكم اياه، قدرتوا انتوا تعملوا جزء من هالشغل كمان بمجرد هالمساعدة البسيطة من الـ AI. هون السؤال. وبين أخبار تؤمية أستراليا، المنوعات والموسيقى، دايما معكم نحن على الموجة 1638 AM. فيكن كمان تكونوا معنا عبر فيسبوك، عبر مايسات أو أونلاين من 2ME.com.au. ولكل اللي بيحبوا الأغاني القديمة الكلاسيكية والمطولة ما لكم غير 2ME Gold. رح ناخد هون استراحة قصيرة ومن بعدها بنرجع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: مجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

0: قديه بنسمع كتير انه ما تشربوا مي مع الاكل لانه بيأثر على عملية الهضم، هل هيدا الشيء مزبوط؟ هون العلم رح يكشف المفاجأة. كتير يعني الفكرة بتتكرر وقديما هالانطباع يعني جاية قديما انه ادخال السوائل الى المعدة باوقات الطعام ممكن يؤدي الى اعاقة عملية تفكيك الطعام ويسبب الخمول واضطرابات الهضم، غير انه الجهاز الهضمي بيمتلك اليات تتيح له التكيف مع السوائل من دون ما يأثر او من دون ما السوائل تأثر على كفاءته الهضمية. و يعتبر المي جزء أصيل، فتواجده مع الغذاء يساعد على إتمام عملية الهضم بسلاسة، وبتتجلى أهمية شرب المي أثناء الأكل بتسهيل تفتيت الأطعمة المعقدة. وعلى صعيد إدارة الوزن، فالأفراد اللي بيسعوا إلى إنقاص أوزانهم بيلاقوا بطريقة شرب المي أثناء الأكل إنه خيار مثالي، بيزيد من الشعور بالشبع يعني قبل ما يخلصوا يمكن البلا تبعهم بحسوا انه شبعوا. وينصح الاشخاص اللي بيحاولوا زيادة اوزانهم بالحد من شرب السوائل بمنتصف الوجبة، تجنبا لامتلاء المعدة بالمي السريع وتفاديا لفقدان الشهية. فابدا مش مزبوطة قصة انه اذا شربنا سوائل مع الاكل هيدا ما بيخلينا ما بيخلي يعني الجهاز الهضمي يشتغل شغله، لا بل طلع العكس. رح كمل أنا وياكم مستمعينا، رح أرجع وأذكر بحالة طقس اليوم الاثنين. بسيدني بتوصل الحرارة ل 26 درجة 16 بملبورن و 28 درجة هون ببيروت.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: It really gets me going.

0: ارجع واذكر كل مستمعينا بفيكتوريا بهالمعلومة الصحية المهمة. إذا كنتوا بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة ولكن حياتكم مش بخطر، فيكن تحصلوا على مساعدة مجانية عبر قسم الطوارئ الافتراضي. بتقدروا من خلال هالمساعدة تتحدثوا إلى أطباء وممرضي طوارئ متمرسين يعني من خلال الفيديو كول باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر. هالخدمة مجانية ومتاحة على مدار الساعة كل يوم الأسبوع، وما بتحتاجوا لموعد مسبق ولا إحالة من طبيب ولا حتى بطاقة ميديكير. للحصول على استشارة طبية طارئة عبر الفيديو بتقدروا تبحثوا عن Virtual Emergency Department أو تقوموا بزيارة الموقع vet.vic.gov.au. وهون كمان بننتقل نحن وياكم للاستراحة الصغيرة. قبل ما نرجع لاستراحة فنية رح نبلش جولتنا بعد البريك برفقة الفنان توني كيوان.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: وهلأ بترككم مستمعينا بهالأثناء مع أخبار الساعة 2 وآخر المستجدات عبر 2ME أستراليا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: Michael Black with the top stories. A coronial inquest into the deaths of six children killed in a jumping castle tragedy in northwest Tasmania will begin today. In December 2021, six children died and three were seriously injured when a gust of wind lifted a jumping castle into the air at Hillcrest Primary School in Devonport. The inquest will seek to make recommendations aimed at preventing similar tragedies and will hear from parents, emergency personnel and health experts. New South Wales police have described a series of suspected domestic violence killings over the weekend as horrific. Police have confirmed the death of a 5-year-old boy and the stabbing of two other children in the Blue Mountains is being treated as an alleged domestic violence incident. A 42-year-old woman, who police say is their mother, is being treated as a suspect. The National Domestic Family and Sexual Violence Commissioner says the domestic violence situation is untenable. State MPs from across the spectrum in Western Australia have joined forces to urge Prime Minister Anthony Albanese to impose stricter regulations on artificial intelligence. In an open letter released today, the group acknowledged the benefits of AI in medicine and science, but warned that without regulation, it could pose catastrophic risks. The letter calls on the federal government to introduce stronger AI safeguards and monitoring and to push for a global moratorium should artificial intelligence achieve superintelligence. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: السلام عليكم ورحمة الله، هذه ساعة جديدة من الجزيرة أصحابكم فيها في مواصلتنا لتغطية التطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وقال إن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. ترامب أضاف أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أنه يحذر واشنطن بأنها إذا ارتكبت أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. في نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في سوريا أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب بوقوع إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوبي حلب. من جانبه قال محافظ حلب إنه يتم متابعة التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. فيما يتعلق بتطورات في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. مشاهدينا الكرام، كل هذه المواضيع والملفات نتابعها معكم بمزيد من التحديثات والتفاصيل. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة ينضم إلينا. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات والمواقف القادمة من واشنطن أحدثها تصريحات دونالد ترامب.
1: نعم، بالفعل ترامب قبل قليل محمد قال إن أسعار الوقود كانت في عهد بايدن مرتفعة أكثر من عهده، وهنا يحاول أن يقنع الأمريكيين بأن هذه الأسعار هي مؤقتة وأن الأسعار ستنخفض كما يقول بذلك في عدة مواقف. هذا المنشور على تروث سوشيال يتزامن مع تصريحات أخرى كان يقول فيها إن الحرب ستنتهي قريبا قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. وبالتالي ترامب يستمر في إقناع الأمريكيين بأن يتحملوا هذه التكلفة التي يدفعوها مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما يقول، وذكر ذلك أيضا قبل أيام قليلة، دعا الأمريكيين إلى الصبر. أما في تصريحاته التي أثارت ردود أفعال هنا في الولايات المتحدة فكانت التي عبر عنها لقناة فوكس نيوز وقال فيها إن أمام إيران ثلاثة خيارات: الخيار الأول تضييق اقتصادي وعسكري كبير، وكذلك الخيار الآخر هو التوصل إلى اتفاق. ويشير ترامب في لغته التي استخدمها في هذا الحوار مع قناة فوكس نيوز إلى أنه سيمحو إيران أو أن تضعف اقتصاديا وتتعفن ويضمر اقتصادها ويتداعى وفق تعبيره، والخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين. وهنا دائما ما يتمسك بأنه سيبرم اتفاقا جيدا، وهذا الاتفاق الجيد يفهم منه أنه يجب أن يلبي المطالب الأمريكية، يمنع إيران من حيازة سلاح نووي تتخلص فيه من اليورانيوم عالي التخصيب وتفكك المنشآت، وكذلك تتيح حركة الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق أو شروط أو رسوم، هكذا دائما يقول للأمريكيين. في هذه التصريحات اللافت أيضا أنه يبقي الخيار الدبلوماسي مفتوحا، بل يعبر عن انفتاحه للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك. من ضمن التفاعلات التي تابعناها هي لنائبة جمهورية في مجلس النواب وهي آنا باولينو لونا، تحدثت عن أنها تدعم المسار الدبلوماسي وأنها تدعو ترامب أيضا إلى الأخذ بهذا المسار. قالت إنها دائما ما تنصحه بضرورة التوصل إلى تسوية مع إيران من خلال المسار الدبلوماسي، وهذا أيضا يستبق هذا الحراك الدبلوماسي المكثف الذي من المرتقب أن نشهده في نيويورك خلال اليومين المقبلين. ترامب من المرتقب أن يعقد اجتماعات مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك اجتماع آخر هنا في واشنطن من المرتقب أن يستقبل نهاية الأسبوع الرئيس الصيني، وهذه الملف والملف الإيراني سيكون من ضمن الملفات الأساسية التي سيناقشها مع القادة وكذلك شركاء وحلفاء الولايات المتحدة، بالإضافة أيضا إلى الرئيس الصيني. وبالتالي أسبوع سيكون حافلا بالحراك الدبلوماسي، وهناك ترقب إلى أي مدى يمكن أن تتغير المواقف الأمريكية والإيرانية وأن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات. ترامب صعد من لهجته بالتهديد العسكري في الأيام الماضية، ولكنه يؤكد في الوقت ذاته بأن التواصل المباشر بين واشنطن وطهران مستمر.
0: أشكرك أحمد الرهيد من واشنطن، كنت معنا. تابعنا أيضا مع أحمد أبرز المواقف الأمريكية. الآن إلى أبرز المواقف والتصريحات الإيرانية، ويجملها لنا عمر هواش من طهران.
2: ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، وذلك قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران ترحب بأي مباحثات تؤدي إلى السلام والأمن المستدام، لكنه أكد على ضرورة أن تكون هناك وحدة الكلمة في إيران تجاه هذا المسار، وشدد على أنه لا ينبغي أن يتم رفض ما وصفها بدعوات السلام التي تأتي من قبل العدو، مضيفا أيضا عن أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قال إن إيران وجهت إلى الجانب الأمريكي شروطها عبر الوسطاء لأجل استئناف الحوار، لكنه شدد على أن الظروف الراهنة مختلفة بشأن المفاوضات، وأنه لا يمكن لطهران أن تفتح مضيق هرمز قبل قبول الولايات المتحدة الأمريكية بشروطها. كذلك تحدث رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عن وجود رؤيتين في طهران تجاه الحرب والمفاوضات، وقال إن هناك في إيران من يدعو إلى الحرب ومواصلتها من دون أن تكون لديه رؤية حول نهايتها، وأن هناك أيضا من يدعون إلى السلام وقبول شروط العدو بالكامل حسب تعبيره، مضيفا أن الطرفين هما مخطئان في الحسابات. عسكريا قال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز أوربيتر في أجواء مضيق هرمز مساء الأحد. كذلك بيان لمقر خاتم الأنبياء قال إن لديه معلومات ومعطيات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ إجراءات ضد إيران، محذرا من أن طهران سوف تستهدف المراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة بقوة في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل عسكري ضد الأراضي الإيرانية.
0: بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود والحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين، وذلك استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجددا عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثا عن خيارات. ليتفرع السؤال مجددا إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلا في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما
4: أمي. بجولة جديدة من الأغاني بنرجع لعندكم وبها الساعة الرابعة من مشوارنا بالموسيقى منكمل رح نبلش مع جوزيف.

0: رح انتقل شوي لنيويورك لأنه هالأسبوع بيجمع عدد كبير من قادة العالم بمطرح واحد، الجمعية العامة للأمم المتحدة. والاجتماعات هالسنة جاي بوقت كتير تقيل، حرب وتوتر بالشرق الأوسط، حرب أوكرانيا بعدها مستمرة، أسعار الطاقة عم تضغط على الاقتصاد العالمي، وفوق هيدا كله صار الذكاء الاصطناعي نفسه ملف سياسي دولي. الأمين العام للأمم المتحدة عم بيدفع باتجاه قواعد عالمية أوضح للذكاء الاصطناعي، لأنه برأيه التكنولوجيا عم تتطور أسرع من قدرة الحكومات على تنظيمها. وبالشرق الأوسط رح تكون الأزمة الإيرانية والوضع الإقليمي من الملفات الثقيلة، مع خطابات ومواقف من أطراف مختلفة بالنزاع. أكيد اجتماعات الأمم المتحدة لحالة ما رح تحل الحروب، وهيدا انتقاد قديم للمؤسسة، بس وجود كل هالدول بمكان واحد بيفتح لقاءات جانبية وقنوات تواصل ما بتكون متاحة بنفس السهولة بباقي السنة. وأوقات التطور الحقيقي ما بيطلع من الخطاب على المنصة، بيطلع من اجتماع صغير يمكن صار وراء البواب بين طرفين أصلاً ما كانوا عم يحكوا. فمن رائب هالأسبوع إذا كل هاللقاءات رح تنتج شي فعلي خصوصي لمنطقتنا. بناخد أنا وياكم استراحة قصيرة، بس خلينا هيك نشوف لمحة سريعة عن حالة طقس بكرة الثلاثة. بكرة حنشوف انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بسيدني، رح توصل كحد أقصى لل 18 درجة، 17 بملبورن و 28 عنا هون ببيروت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Suffolk now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل ونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمي أستراليا.

0: تستمع لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: مكملين بعدنا بالأغاني بأجوائنا الحلوة، رح نسمع لزين العمر بعد الاستراحة. بس خليني أذكركم باحتفالات عيد مار يوحنا الحبيب اللي مستمرة لغاية الأحد 27 سبتمبر. اليوم الاثنين على الساعة 7 المساء في لقاء صلاة من أجل السلام برعاية وحضور المطران أنطوان شرب الطرباي، والبرنامج بكفي بالأيام الجاية وصولا للأحد 27 مع الإقداديس ومهرجان عيد مار يوحنا الحبيب. إن شاء الله يا رب تكون هيك مناسبة مباركة بتحمل معها سلام وخير للجميع. وهلأ رح نرجع للموسيقى، خليكن معنا.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: موسيقى
6: هيتي هيتي
5: يس حتشيتي

ولأختم معكم بآخر خبرية ضمن مشوارنا لليوم قبل ما نكمل يعني بالموسيقى ونرجع لختام مشوارنا بالأخبار. في خبر علمي بيقول اضحك وتنفس وتمدد عادات قد تحسن مزاجك ب 30 ثانية. أنشطة قصيرة بتمنح فوائد ملموسة للمزاج والطاقة والرفاهية، وبتعتمد يوغا الضحك على ضحكة مصطنعة بتتحول تدريجيا إلى ضحك حقيقي. فبيساعد الضحك غير المرتبط بالفكاهة بتخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، وبالتالي تمديد الجسم بين 15 و30 ثانية بيحسن الانتاجية وبيخفف التوتر والاحتراق النفسي. فثلاث انفاس بطيئة مع زفير اطول من الشهيق بتعزز الاسترخاء والتركيز.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية وقتنا سوا لهالتنين مع بداية أسبوع جديد. بتمنى يكون مبارك على الجميع. كان معكم ماريا وبدي أشكركم كتير على الرفقة. بتمنى لكم تكفوا نهاركم بأحلى الأوقات ويكون هيك بداية أسبوع فيها نشاط وحامل خير وراحة للجميع. هلأ صار وقت أخبار الساعة 3 عبر 2 أمية أستراليا, ووين ما كنتوا فيكن دايما تسمعونا على الموجة 1638 AM, والبث المباشر بتلاقوه كمان عبر مايسات وعلى فيسبوك وأونلاين من 2ME.com.au. وفي 2ME جولد بتاخدكن لجو الأغاني الكلاسيكية والقديمة والهادية. هلأ رح نكون عم نختم بنشرة أخبار الساعة 3. تبعوا حالكن ومنرجع منلتقى من جديد على خير.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الKFC.
5: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: هل أعدت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج, فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز, ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
7: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
9: Australia News.
10: تمام 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
11: مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. ميرس يقر بما وصفها بهزيمة كارثية ويرفض الاستقالة بعد تعرض حزبه لانتكاسة انتخابية جديدة أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في ألمانيا. حزب بوتين يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية الروسية, وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على الهجمات التي تزامنت مع هذه الانتخابات. السلطات الإيرانية تغلق مركزا تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. باريس تندد بالخطوة وتقول إنها ستستدعي السفيرة الإيرانية لديها. ماكرون وكارني يتعهدان بتعزيز التعاون بين كندا وفرنسا وسط التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى التفاصيل الآن.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: أجدد الترحيب بكم مستمعينا. نبدأ هذه النشرة من ألمانيا, حيث أقر المستشار فريدريش ميرش بما وصفها بنتيجة كارثية ذلك بعد تعرض حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي لانتكاسة جديدة في الانتخابات المحلية التي جرت أمس بولاية مكلنبورغ، حيث تصدر اليمين المتطرف النتائج، وفي برلين حيث تصدر اليسار الراديكالي. لكن المستشار الألماني الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى المستويات تعهد بالمضي قدما في الإصلاحات رافضا مغادرة منصبه. المزيد في تقرير منصف سليمي من برلين.
13: احتفالات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بفوزه في انتخابات ولاية مكلنبورغ فور بومرن، وحزب اليسار بتصدره لانتخابات العاصمة برلين، احتفالات الفائزين من أقصى اليمين واليسار توازيها خيبة أمل كبيرة لدى المستشار فريدريش ميرس الذي مني ائتلافه الحاكم بثلاث هزائم انتخابية في أقل من شهر واحد. تصدر حزب البديل اليمين الشعبوي بنسبة تزيد عن 38% تمنحه مكانة القوة الحزبية الأولى في ولاية مكلنبورغ، وتكرس تنامي نفوذه شعبيا، لكن فوزه لن يمنحه إمكانية تشكيل حكومة منفردا في الولاية، مما سيجعل مفاوضات تشكيلها مهمة صعبة. وفي برلين حقق حزب اليسار نسبة تفوق 25% وجاء متقدما بفضل حملة انتخابية ركزت على إقامة جدار حماية ضد حزب البديل، ما يمهد لتحالفات لتشكيل حكومة العاصمة. رغم الهزائم الانتخابية المريرة التي مني بها حزبه المسيحي الديمقراطي وحليفه الاشتراكي الديمقراطي، ظهر المستشار ميرس مصمما على المضي في الإصلاحات التي تقوم بها حكومته، رافضا الاستجابة لمطالب الاستقالة، ما يؤشر على أيام صعبة تنتظر حكومته. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
11: هذا وأقر لارس كلينغبال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ووزير المالية المتحالف على المستوى الاتحادي مع حزب المستشار الألماني، أقر بأن انتخابات أمس الأحد أظهرت فشل الحكومة في إقناع الرأي العام بجدوى إصلاحاتها المزمعة، لا سيما تلك المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه ألمانيا ركودا اقتصاديا وأزمة في القدرة الشرائية. هذا في ألمانيا. أما في روسيا فلا مفاجأة تذكر، فكما كان متوقعا تصدر حزب الرئيس فلاديمير بوتين بفارق كبير نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، و يضمن له ذلك تحقيق غالبية الثلثين في مجلس الدوما، ما يسمح له بتعديل الدستور. من موسكو مراد أحمد.
14: أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن نسبة مشاركة الناخبين في اختيار أعضاء مجلس الدوما تجاوزت 56%، ووفق النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات تصدر حزب روسيا الموحد الموالي للكريملين المشهد السياسي بحصوله على نحو 58% من أصوات الناخبين، وجاء الحزب الشيوعي في المركز الثاني بحصوله على نحو 14%، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على ما يقارب 9%، وحزب الشعب الجديد على نحو 8%، وأخيرا حزب روسيا العادلة على ما يزيد قليلا عن 5%. وسيحتفظ مجلس الدوما التاسع بنفس التشكيلة الحزبية للدورة الحالية، لذا يستبعد المراقبون حدوث تغيرات في سياسات روسيا وخططها في أوكرانيا. العديد من المراقبين اعتبر أن الكريملين نجح في توجيه رسالة للرأي العام داخل وخارج روسيا تشير إلى دعم الشارع الروسي لسياسات الكريملين وقراراته الخاصة بالأزمة الأوكرانية. رئيسة لجنة الانتخابات أعلنت أن عمليات الاقتراع جرت في هدوء نسبي رغم تصعيد القوات الأوكرانية لهجماتها وقصف مراكز الاقتراع بهدف منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
11: للإشارة لم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات التي تعد الأولى منذ الغزو لأوكرانيا الذي تم في عام 2022، وقد شملت الانتخابات أيضا المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إلى ملفات الشرق الأوسط، حيث دوت انفجارات متتالية فجر اليوم في أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة حلب بشمال سوريا بحسب الإعلام الرسمي هناك، من دون أن تتضح أسباب ذلك أو يبلغ عن سقوط ضحايا. وأعلنت وزارة الداخلية عن قطع طريق دمشق حلب الدولي من جهة حلب. بحث مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أمس في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الوضع في الشرق الأوسط وسط مخاوف أمريكية من تصعيد سريع في المنطقة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية، وجاء ذلك غداة تحذير إذن الولايات المتحدة من احتمال حدوث تصعيد سريع. وأعلنت واشنطن قيودا على تنقلات الموظفين الأمريكيين في السعودية إلى مدينتي الطائف وينبع. واتهم الحوثيون السعودية في الساعات الأخيرة بشن حوالي 30 ضربة جديدة على مناطق عدة في اليمن، وذلك غداة استهدافهم للعاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. في تصريحات تصعيدية جديدة لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، داعيا طهران إلى تحسين التصرف كما قال، وذلك بالتزامن مع إعلانه أنه يدرس قرارا بشأنها مع إبقائه الباب مفتوحا أمام لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدا في نيويورك. وفي طهران جددت السلطات الإيرانية تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها وتنفذ التزامات طهران، وذلك بحسب ما جاء على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. مونيا بالعافية.
1: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أعلن أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، منوها إلى أنه ما لم تتحقق هذه الشروط ويتم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ الالتزامات الأمريكية فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي تصريحات قليباف الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين الإيرانيين ساعات بعد إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران نقلت بالفعل إلى واشنطن عبر الوسطاء القطريين شروطها لاستئناف المفاوضات وإنهاء الحرب وتنتظر الرد. وتشمل شروط الإيرانية وفق رضائي وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها المواجهات بين إسرائيل وحزب الله والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي.
11: هذا ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة في الحرب الإيرانية إلى جانب باكستان، وذلك لإجراء محادثات قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
15: توتر جديد بين باريس وطهران عقب إغلاق السلطات الإيرانية مركز اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران بناء على قرار من النيابة العامة في العاصمة الإيرانية بدعوى ممارسة أنشطة غير قانونية. وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن المركز استغل نشاطه التعليمي لتنفيذ ما وصفته بمشاريع معادية للثقافة الإيرانية الإسلامية والأمن القومي، إلى جانب محاولة تشكيل شبكات وتسهيل لمغادرة شخصيات من النخبة البلاد. كما قالت وكالة فارس إن المركز واصل نشاطه رغم تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص رسمي. في المقابل رفضت باريس القرار، ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية إغلاق المركز بأنه هجوم جديد على الحضور الثقافي الفرنسي في إيران، معتبرة الخطوة غير مبررة وغير مقبولة. وأعلنت الوزارة أن فرنسا ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى باريس في خطوة تعكس استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
11: يحاكم في العراق 6 فرنسيين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد ترحيلهم من سوريا. المحاكمة انطلقت يوم أمس في خطوة تمنح بغداد بحسب مراقبين ومحللين دورا محوريا في إدارة ملف مقاتلي تنظيم داعش. خرج عشرات الألاف من الأشخاص في مسيرات هنا في فرنسا احتجاجا على مقترح قانون يتعلق بمبدأ افتراض الاستخدام المشروع للسلاح من جانب قوات الأمن، وهو ما يعتبرونه بمثابة رخصة للقتل. تعهد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي بتوثيق العلاقات بين البلدين لمواجهة التوتر الجيوسياسي المتصاعد والتغير المناخي وتأكل القيم الديمقراطية، وذلك عقب اجتماعهما في أرخبيل سان بيير ميكلون الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. نجوى بن مبارك.
15: تأكيد فرنسي كندي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي ماريك كارني في إقليم سان بيير وميكلون. وقال ماكرون إن فرنسا وكندا أمتان عظيمتان ومستقلتان، مؤكدا على التمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي. وأعلن الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري والأمن والطاقة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال ومدى أهميته لإمدادات الطاقة في أوروبا. من جانبه دعا كارني إلى توثيق العلاقات بين كندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة النظيفة، مشددا على أن السيادة تتطلب تأمين الوصول إلى هذه القطاعات. وتأتي زيارة في وقت تسعى فيه كندا والاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة أوسع، فيما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين منح كندا صفة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي.
11: أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أن إيطاليا ستحظر ارتداء النقاب الكامل في المدارس، مشيرة إلى أنها تعتزم عرض مشروع مرسوم في هذا الشأن على مجلس الوزراء. وقالت ميلوني أعلنت أيضا توجهها إلى الحد من عدد التلاميذ الأجانب في كل صف، وهو إجراء مطبق أصلا في إيطاليا، ولم توضح ما هي التعديلات التي قد يحملها أي قرار جديد. أشاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسونت بإجراء مباحثات وصفها بالناجحة جدا مع مسؤولين صينيين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على تعزيز التواصل فيما يتعلق بالتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اجتماع مطول مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ قبيل القمة المرتقبة التي ستعقد يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. أعلنت جماعات مسلحة رئيسية في إقليم التيغراي وأمهرة ورومية عن تشكيل تحالف يضم 7 مجموعات مسلحة بهدف إسقاط الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا والدفع نحو تشكيل حكومة انتقالية في هذا البلد. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. وكان فيها ميرتس يقر بما وصفها بهزيمة كارثية ويرفض الاستقالة بعد تعرض حزبه لانتكاسة انتخابية جديدة أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، هذا في ألمانيا. في روسيا حزب بوتين يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية الروسية، وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على الهجمات التي تزامنت مع هذه الانتخابات. السلطات الإيرانية تغلق مركزا تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. باريس تندد بالقرار وتقول إنها ستستدعي السفيرة الإيرانية لديها. ماكرون وكارني يتعهدان بتعزيز التعاون وسط توتر مع دونالد ترامب. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:15 تقريبا.
12: للاستماع إلى آخر نشراتنا
16: in Sydney this afternoon at Kaima General Holmes Drive Bayside, just past Henson Street, we've got an accident involving 2 cars citybound and at Annan Grove Road and Deborah Road. The lights are blacked out with an area power failure. Melbourne, a crash reported Somerton Road eastbound before the Hume Highway. Doncaster, an accident, Williams Road, just near Doncaster Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
17: منبلش مشوارنا مع الفنان فارس كرم هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: يبدا عنا صباح
1: Waking up early. Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
0: مع تويني في الصباح.
4: Wake up.

0: تستمع لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم ليوم التنين، اليوم 21 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 30 درجة 15 على الصعيد ملبن. مشوارنا حافل اليوم، ما تروحوا ما تراح، كونوا مع إذاعة 2ME. نحن معكم على مدار الساعة ورا الساعة، 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. اليوم بدي وثيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية، وخصوصي لأنه بعد الويكند دايما بيبقى عنا أخبار كتير، فكونوا معنا لكل الأخبار المحلية. أما للأخبار المحلية والعالمية بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME كل ساعة على رأس الساعة. نتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. رح كمل وثيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية من بعد أخبار الساعة 6. للأغاني الجديدة إذا 2ME بتتوقف تتعرفكن عليها بكل ساعة، منوعات موسيقية غير شكل تسمعوا لألا عبر 1638 AM 2ME أستراليا. من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا بدي وصل تحياتي لألكم مجددا، وننتقل لفاصل استراحة ومنرجع تنبلش سوا.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. انطلاقة أسبوع كتير موفق يا رب على كل الأصعدة. يوم الاثنين اليوم 21 من شهر سبتمبر أيلول. وحيد نعم وحيدا فريدا وصول رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنتوني ألبانيزي إلى كاليفورنيا لم يكن في استقباله أي أحد للأسف. ما بعرف وين إني جامعة أمريكا مع الأسف إنه على الأقل شخص واحد بس ظهر إنه ما أجا بوقته. ولكن الفنان عمرو دياب رح يغني لنا جيت بوقتك. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.

0: بنتوقف تنتوجه هي لغرفة الأخبار جولة إخبارية من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638
1: AM. ABCs. With the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers says artificial intelligence is the biggest economic transformation of our lifetime. The latest intergenerational report released today forecasts that AI will play a pivotal role in increasing productivity and reducing gross debt. The report also shows that younger generations are working longer and finding it harder to build wealth and buy a home than those before them. New South Wales Premier Chris Minns says society must confront the scourge of domestic and family violence. After four separate incidents across the state over the weekend, including the death of a five-year-old boy, detectives have confirmed they're treating the 42-year-old mother as a suspect. She has not been charged and remains in hospital with stab wounds. Two other children, both under the age of five, are in a critical but stable condition in hospital. It follows the deaths of three women in separate incidents on Saturday. And the selection process to choose 12 jurors for the three-month-long murder trial of Beau Lamar Condon has begun at the New South Wales Supreme Court. The former police officer has pleaded not guilty to the murders of Sydney couple Jesse Baird and Luke Davies, who vanished 2.5 years ago before their bodies were found 200 kilometres southwest of the city. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: مونتي كارلو الدولية والساعة تشير في استودياتنا هنا في باريس إلى 5:30 صباحا.
3: موجز إخباري جديد معنا جوا بالمبارك.
4: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. حذرت الولايات المتحدة من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل تواصل الهجمات بين السعودية والحوثيين، وأعلنت واشنطن قيودا على تنقلات الموظفين الأمريكيين في المملكة إلى مدينتي الطائف وينبع. هذا واتهم الحوثيون السعودية بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن غداة استهدافهم العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. في الشأن الإيراني، أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. يأتي هذا فيما يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قطر، التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة في الحرب الإيرانية الأمريكية، لإجراء محادثات قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إغلاق مركز اللغة الفرنسية في طهران التابع لسفارة فرنسا على خلفية أنشطة غير قانونية من دون تقديم مزيد من التفاصيل. في المقابل، رفضت باريس القرار ووصفته بالهجوم الجديد على الحضور الثقافي الفرنسي في إيران، معتبرة الخطوة غير مبررة وغير مقبولة، وأعلنت اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى باريس. في سوريا، دوت انفجارات متتالية فجر اليوم في موقع عسكري بمحيط بلدة العيس بجنوب حلب دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، وأعاقت الانفجارات المستمرة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع، فيما حذرت السلطات السكان من الاقتراب وقطعت طرقا مؤدية إلى المنطقة حفاظا على سلامة المدنيين. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتعزيز العلاقات بين بلديهما خلال لقائهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي قبالة السواحل الكندية، وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجالات الفضاء والمناخ والطاقة والتمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي. كما ناقش ماكرون وكارني إمكانية تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال الكندية إلى أوروبا. حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة توعدت موسكو بالرد عليها. أظهرت توقعات لنتائج التصويت أن الحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين
5: Sydney this afternoon at Kiama Bayside on General Holmes Drive, just past Henson Street. One city-bound lane taken up with a two-car crash. Huntley's Point, Victoria Road at the Gladesville Bridge. Also northbound, a broken-down car. Lane 1 is out of action there. In Melbourne, a crash reported. City-bound on the West Gippsland Bypass after Todd Road. Two centre lanes closed and a 40k speed limit in place with delays back to Williamstown Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.

0: تستمع لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية، واستمعنا كمان للفنان راغب علامي. جولتنا الغنائية رائعة جدا، عندي المزيد من أغانينا ومنوعات موسيقية غير شكل. كونوا معنا وتابعونا أنتوا برفقتي ذات 2 AM 1638 AM يوم التنين اليوم بداية الأسبوع، انطلاقتها كتير موفقة يا رب على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 21 من شهر سبتمبر أيلول، هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادا لهالتاريخ هيدا 21 من شهر 9. استعدوا مستمعينا قبل ما حتى روح لهالخبر هيدا، بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم. بسيدني درجات الحرارة بتوصل 30 درجة 15 على صعيد ملبن. نعم استعدوا للعطلة الرسمية في أستراليا قريبا جدا. ملبن، سيدني وبريزبن، لا يوجد أجمل من أنه الواحد هيك يخبر خبر عن عطلة. العطلة دايما بتبقى هيك يوم بيفرح كتير، ولكن بأستراليا عنا أيام العطلة القادمة في ملبن، سيدني، بريزبن ستكون كالآتي. يوم 26/9 يوم الجمعة رح يكون في عطلة رسمية فقط في ملبن بس بسبب نهاية كرة القدم الAFL. يوم الجمعة 5/10 يوم التنين بيكون ستكون عطلة رسمية فقط في سيدني نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وكامبرا بمناسبة عيد العمال. أما كمان يوم 5/10 هو نفس اليوم عطلة رسمية في كوينزلاند بريزبن بمناسبة عيد الملك. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM، متوجهة إلى فاصل استراحة.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: This is 2ME Australia.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بنسمع الفنانة نانسي عجرم.

0: Trusted
1: talkback. على طول تلفن على تسمع الأخبار ما بترك على طول على طول.
0: Listen to Australia's only talkback.
2: أنا أول مرة بتصل بس دائما بستمع لبرنامجكم.
0: Listen to talkback. 2ME talkback Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة.
5: حان موعدنا لنتوجه لغرفة الأخبار، جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 4 من تبع السواعة عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
6: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
13: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
14: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: الترقب سيد الموقف. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريوس عاده.

0: عناوين لبانوراما. سيادة ويحمي الإنسان ورئيس الكتائب من البترون لا تعايش مع السلاح غير الشرعي. غارات إسرائيلية هذا المساء على تلال النبطي الفوقة ومحيط تلال علي الطاهر. ترامب أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران والأفضل لهم أن يحسنوا التصرف. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع جديدا، فالتصعيد في الجنوب على حاله ومكابرة حزب الله مستمرة، فأمينه العام الذي لم يعد يلقى آذانا صاغية حتى داخل البيئة تحدث لما يسمى بمؤتمر الشهيد المقاوم في ذكرى تأسيس منظمة الطلبة الإمامية في باكستان، حيث شدد على أن ما سماها بالمقاومة مستمرة. في المقابل عاد اليوم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل وشدد في لقاء حاشد في البترون على ألا تعايش مع السلاح غير الشرعي وعلى الدولة تنفيذ قراراتها وعدم الانتظار.
1: واحدا يفكر أنه الحل رح يجي من برا، نحن بدنا نصنع الحل، نحن بدنا نصنع الدعم الدولي لإلنا، نحن بدنا نصنع الظروف يلي بتخلينا أنه نستعيد سيادتنا واستقلالنا. أن يكون هناك سلاح بالقانون والدستور ومبدأ المساواة بين اللبنانيين، وهذا مطلبنا من 30 سنة قبل ما تفوت إسرائيل تحتللنا أرضنا، نحن رافضين وجود سلاح. ثانياً هيدا السلاح ما برهن بولا لحظة من اللحظات أنه هو جواب على الاحتلال الإسرائيلي، لأنه ما قدر حمي لبنان بولا شيء. يا أما هيدي الدولة بدها تكون دولة وبدها تتصرف على هذا الأساس، يا أما رح نكون فرصة ضائعة جديدة، ولكن هالمرة تضيع هذه الفرصة رح يكلفنا غالي. لن نعود إلى الوراء، لن نقبل أنه لبنان يرجع تحت الوصاية، ما رح نقبل أنه نعيش أو نتعايش مع السلاح، إن كان هذا السلاح حزب اللهوي أو إن كان هذا السلاح فلسطيني أو شو ما كان هذا السلاح يكون.
0: في هذا الوقت أوضح جهاز الإعلام في حزب الكتائب أن الفيديو المتداول لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل هو فيديو قديم ومجتزأ من مقابلة كاملة أعده ونشره موقع إلكتروني تابع لحزب الله ويحمل شعاره، ويجرى اليوم تداوله خارج سياقه لتشويه موقف الكتائب. والكلام الوارد في المقطع لم يكن طرحا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش، بل جاء في سياق شرح كيفية معالجة ملف السلاح، مع التأكيد على رفض نموذج الحشد الشعبي. وموقف الكتائب واضح وثابت، لا لشرعنة السلاح خارج الدولة ولا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش أو أي مؤسسة أمنية. وإذ لم يكن مستغربا أن يلجأ حزب الله إلى اجتزاء المواقف وتشويهها، فإن المستغرب والمستهجن أن يستخدم بعض من يقدمون أنفسهم كسياديين مادة أعدها أعلام حزب الله ويحملها شعارة للنيل من الكتائب ومواقف الكتائب السيادية. إن من يريد مناقشة موقف الكتائب فليعود إلى المقابلة كاملة وإلى مواقفها المعلنة، لا إلى المقطع المجتزأ الذي أنتجه إعلام حزب الله، فالسيادة لا تدافع عنها أو لا يدافع عنها بمواد يصنعها من يناقضونها. في المواقف أيضا ومن سيدة إليج البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، وفي قداس لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، قال إن السلام يحفظ السيادة ويحمي الإنسان ويصون الأرض.
2: سياسة إذا لم تكن في خدمة الناس تتحول إلى صراع دائم على الحصص والمواقع. نقول لكل صاحب مسؤولية، ليست قيمة موقعك في عدد الذين يقفون في خدمتك، بل في عدد الذين تستطيع أنت أن تخدمهم من خلال موقعك. حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن.
0: في الميدانيات تتعرض منذ قليل منطقة حي الدير في النبطي الفوق لغارات إسرائيلية، كما يشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على محيط تلال علي الطاهر. أطلقت الولايات المتحدة تحذيرات أمنية متزامنة لرعاياها في عدد من دول الشرق الأوسط، محذرة من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى الحيطة والحذر ومتابعة التطورات الأمنية عن كثب. وفي هذا الوقت استذكرت السفارة الأمريكية الهجوم الإرهابي على عوكر في 20 أيلول 1984، وكتبت: نستذكر ونكرم زملائنا الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، ونقف إلى جانب عائلاتهم وجميع من تأثروا بهذا الهجوم المأساوي، وستبقى ذكراهم حاضرة في وجداننا. وفي هذا الوقت أيضا تسلمت قيادة الجيش 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش في سياق الدعم الأمريكي المتواصل. في طرابلس اعتصموا دفاعا عن العفو وضد الطعن، والتفاصيل مع روعة الرفاعي.
3: رفضا للطعن المقدم بقانون العفو العام، نظم اعتصام شعبي مركزي في ساحة النور بطرابلس بدعوة من لجنة أهالي السجناء في لبنان وبمشاركة حشود من مختلف المناطق الشمالية واللبنانية، ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بعداد الموت داخل السجون اللبنانية، مؤكدين تمسكهم بإقرار قانون العفو العام، ومعتبرين أن معالجة ملف السجناء باتت تستدعي خطوات عاجلة تحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. وشددت لجنة أهالي السجناء على رفضها للطعن، محملة الجهات التي تقف خلفه مسؤولية استمرار معاناة السجناء وتداعيات أوضاع السجون، فيما دعا المشاركون إلى عدم تحويل الملف إلى مادة للتجاذب السياسي والعمل على مقاربة قضية السجناء من منطلق إنساني وقانوني. أحد أهالي السجناء قال لصوت لبنان:
4: كانوا ناطرين العفو العام على أحر من الجمر، بعد ما مضى مجلس النواب والنواب ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وطلع على رئيس الجمهورية بيطلع لنا بثيل وبيدعم بالعفو العام وبيأخر مثل ما بيقولوا موضوع العفو العام. نحن بدنا نقول له لبثيل: أنت اتعنت بالعيش المشترك، اتعنت بالطائفة السنية، اتعنت بأهالي وبكل أهالي المظلومين اللي كانوا ناطرين أولاد الله يطلعوا. بدنا نقول له لبثيل: نحن حنحوز بك بس نديق الاقتراع والعفو بده يمشي، يعني بده يمشي.
3: من جهتي قال المحامي محمد صبلوح:
5: اليوم هذا طعن اسمه طعن البيثيري، لأنه للأسف كنا نتمنى يصير في مصالحة وطنية حقيقية. هذا شعب طرابلس، شعب طرابلس وشعب العيش المشترك يلي ضحى ويلي دفع ثمن مواصلته للثورة السورية، وكان يصير في مصالحة وطنية حقيقية تفاجأنا بهدف من التيار الوطني. اليوم مطلوب من المجلس الدستوري أنه يوقف موقف، على الأقل يحط الظلم عن الموجودين داخل السجون ويعالج مشاكل اكتظاظ السجون، يبعد البلاد عن الحقد الطائفي أو الحقد المسيس.
3: المعتصمون أكدوا أن تحركهم يأتي في إطار المطالبة بمعالجة ملف السجون ووقف الوفيات المتكررة وضمان حقوق السجناء وفق الأطر القانونية والإنسانية، مشددين على أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل. من طرابلس، روعة رفاعي، صوت لبنان.
0: بماذا تنبئ التوقعات بشأن الانتخابات النصفية الأمريكية رسالة واشنطن؟
6: رسالة واشنطن:
7: مع انتهاء الانتخابات التمهيدية تحددت معالم انتخابات التجديد النصفي قبل أقل من 50 يوما على الاقتراع. تقول وول ستريت جورنال إنه مع تراجع شعبية ترامب لدى الناخبين، تشير التوقعات إلى رجحان كفة الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، بينما تتساوى فرصهم في مجلس الشيوخ. ورسمت الصحيفة مشهد السباق الانتخابي كالتالي: في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بواقع 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاج الديمقراطيون إلى كسب 4 مقاعد إضافية لتحقيق الغالبية، وتشمل أهدافهم ولايتي مين ونورث كارولينا، لكن ولايات أخرى مثل أيوا وأوهايو وتكساس وألاسكا تقع أيضا ضمن دائرة اهتمامهم. وسيتعين على الديمقراطيين الدفاع عن مقاعدهم في ولايات تشهد منافسة محتدمة وهي نيو هامشير وميشيغان وجورجيا. أما في مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية 219 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، فتشير التوقعات إلى أن احتمال استعادة الديمقراطيين للسيطرة تبدو كبيرة للغاية.
0: في آخر تصريح له قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا بشأن إيران، غير أنه أضاف إلى أن هذا الأسبوع لا يختلف عن غيره في الشرق الأوسط رغم تحذيرات صدرت لمواطنين في أنحاء المنطقة، ونحن على تواصل مستمر مع الحوثيين وهم وافقوا على عدم استهدافنا، كما أني سأكون منفتحا على فكرة لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك. القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية قالت إنها تلقت معلومات عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات القتالية، وحذرت من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب والحجاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءاتها لتيار اليمين الذي يتقدم بشكل كبير في إيطاليا. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لا سيما في الداخل وعلى الجبال لتتراوح بين 25 و 28 درجة واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الجنوبية في الفترة المسائية.

0: in Sydney this afternoon at Moorebank. On the M5, a city-bound crash approaching Heathcote Road. Also in Moorebank, a broken-down vehicle westbound on Newbridge Road approaching Governor Macquarie Drive. Meantime in Melbourne, on the Calder Freeway, it's slow outbound from Ring Road to Keilor Park Drive, then from Sunshine Avenue to Calder Park Drive as well. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence, donate at polishedman.com. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4 وعبر أثير راديو 2ME تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. منتعرف هلا على حركة طقسنا بسيدني وميلبن. اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 30 درجة 15 على الصعيد ميلبن. مع أكيد جولتنا الغنائية رح نبلشها مع الفنان أمير يزبيك. عندي كمان أدونيس ورح نسمع كمان الفنان كلودا الشمالي. كونوا معي ذات 2ME. نحن معكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. فيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك, فيكن تسمعونا عبر الساتلايت ماي سات, أو فيكن كمان تسمعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. وكمان لكل الموجودين معنا عم يتابعونا على أونلاين 2ME.com.au. أهلا وسهلا بتواجدكم متابعين سوا مشوار دراف تايم بروجرام. نبلش جولتنا الغنائية. بدي وصل تحياتي لكم من جديد وبترككم برفقة الأغاني الحلوة.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. منروح لمدينة بانكستيان في سيدني، أول بلدية في سيدني، بلدية كانتربري بانكستيان، تحذر استخدام النظارات الذكية هيدي لوفين كاميرا داخل المسابح العامة بالمدينة، والسبب الخوف من تصوير الأطفال والنساء والناس بشكل سري واختراق خصوصية الناس. وهي أول بلدية في سيدني تقوم بذلك، يعني إذا عندك النظارات عوينات بتقدروا تسجلوا عليهم فيها كاميرا صوت وصورة، ممنوع هلأ تروحوا على المسبح على البسين ببانكستيان أو بالأحرى بمنطقة كانتربري و تستخدموا هالنظارات، هيدي ممنوع من عم بتن. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع مشوارنا.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: يظهر تقرير جديد بأن الأجيال الشابة تعمل لفترات أطول وتواجه صعوبة أكبر في بناء الثروة وشراء المنزل مقارنة بالأجيال التي سبقتها، كما من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان إلى إعادة تشكيل الاقتصاد. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الأربعة ونص من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: Amir with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers says artificial intelligence is the biggest economic transformation of our lifetime. The latest intergenerational report released today forecasts that AI will play a pivotal role in increasing productivity and reducing gross debt. The report also shows that younger generations are working longer and finding it harder to build wealth and buy a home than those before them. New South Wales Premier Chris Minn says society must confront the scourge of domestic and family violence after four separate incidents across the state over the weekend, including the death of a five-year-old boy. Detectives have confirmed they're treating the 42-year-old mother as a suspect. She has not been charged and remains in hospital with stab wounds. Two other children, both under the age of five, are in a critical but stable condition in hospital. It follows the deaths of three women in separate incidents on Saturday. And the selection process to choose 12 jurors for the three-month-long murder trial of Beau Lamar Condon has begun at the New South Wales Supreme Court. The former police officer has pleaded not guilty to the murders of Sydney couple Jesse Baird and Luke Davies, who vanished 2.5 years ago before their bodies were found 200 kilometres southwest of the city. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم. فترة صباح فرانس 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. اليمين المتطرف في ألمانيا يتصدر نتائج الانتخابات في إحدى ولايات شرق البلاد، وحزب المستشار فريدريش ميرتس يفشل في دخول برلمان الولاية ويتقهقر في انتخابات برلين المحلية أمام اليسار الراديكالي. ميرتس يتحدث عن كارثة لكنه يعود بمواصلة الإصلاحات. نربط الاتصال في النشرة بمراسلنا ببرلين. روسيا تتوعد بتكثيف ضرباتها ضد أوكرانيا ردا على هجمات كييف ضدها في يوم تنظيم الانتخابات التشريعية في روسيا. وحزب الرئيس بوتين يحقق الفوز في الانتخابات حسب النتائج الأولية. آخر الأنباء مع مراسلنا في موسكو. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يعقد اجتماعا طارئا اليوم في قصر ماتينيون لبحث مساعدات جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، والحكومة تستبعد خفض الضرائب أو فرض سقف للأسعار. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا مع رمتان عويطية، نعود بالتحليل على الهجمات الأوكرانية ضد روسيا في عز الانتخابات. في نيويورك لقاءات بالجملة على أعلى مستوى مرتقبة هذا الأسبوع مع افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نرى ذلك مع مراسلنا حسين إبراهيم. نتابع أخبار الاقتصاد مع كاميليا مجرون ونقرأ أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق. فابقوا معنا.

0: تعيش ألمانيا سياسيا الهزة تلو الهزة في سابقة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. لن يتمكن الحزب الحاكم حزب المستشار فريدريش ميرز من دخول برلمان إحدى الولايات الألمانية، هذا ما أظهرته استطلاعات الرأي بعد إجراء الانتخابات في ولاية شمال شرق البلاد، إذ فشل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من الوصول إلى عتبة 5% دائما حسب النتائج غير النهائية، بينما حقق اليمين المتطرف الصدارة. أما في ولاية برلين فقد حل اليسار الراديكالي أولا. ميرز تحدث عن كارثة انتخابية، لكنه شدد على أنه سيواصل الإصلاحات رافضا ضمنيا دعوات له بالتنحي. معنا الآن حول هذا الموضوع من برلين مراسلنا لؤي غبرة. لؤي أهلا بك، ما الذي جاء في التعليقات الصحفية ولدى السياسيين بشأن نتائج أمس؟ هل دخلت ألمانيا حقبة سياسية مختلفة تماما؟
1: نعم، صباح الخير ربيع. بالفعل هذا التحول كانت إشارته الأولى من انتخابات ساكسونيا أنهالت لتأتي هذه النتائج التي وصفت ووصفها المستشار الألماني بالكارثية بالنسبة لحزبه، وكذلك هي تاريخية بالنسبة لأحزاب أخرى. نحن شاهدنا كيف استطاع اليسار هنا في برلين، وهذا طبعا بحسب نتائج رسمية أولية لم تعد فقط تقديرات، وبالتالي ستكون النتائج النهائية هي في هذا الاتجاه أو تقريبا مطابقة، وبالتالي اليسار تجاوز نسبة 25% بهذه النتائج، وأصبح بإمكانه مع الخضر والاشتراكيين تشكيل حكومة ذات أغلبية، وهذا ما عبر عنه كذلك حزب الخضر بأن هناك سيكون حكومة وصفها بالتقدمية في برلين. بينما مونيا إن كان حزب المستشار الألماني أو شريكه في الائتلاف الاشتراكي الديمقراطي بهزيمة هنا في برلين، ولكن الهزيمة ووقع الهزيمة الأكبر كان بالفعل هذا يثير عاصفة في الأوساط الحزبية، خاصة بالنسبة للاتحاد المسيحي الديمقراطي، كذلك لشريكي الاشتراكي الدعوات للمراجعة، برغم تأكيد المستشار الألماني بأنه سيواصل ما وصفه بالإصلاحات الاقتصادية وبعمله وبأنه لن يستقيل، ولكن بات مستقبله السياسي ومستقبل هذا الائتلاف تحت ضغوط كبيرة، وبالتالي مهدد من الاستمرار في حال بقي عليه الحال كذلك، خاصة وأن خروج حزبه من مكلنبورغ من هذه الانتخابات ليس بمجرد حدث عابر، فهذا هو الأول من نوعه في تاريخ هذا الحزب. كذلك في مكلنبورغ كان تراجع الاشتراكيين إلى المركز الثاني، وعلى الرغم من عدم تمكن البديل من أجل ألمانيا من أو بأنه لن يتمكن من تشكيل حكومة برغم حصوله على المرتبة الأولى، إلا أن تراجع الاشتراكيين أيضا إلى المرتبة الثانية هو الأول منذ 28 عاما، أي منذ أكثر أو منذ نحو 3 عقود يعني يحتل الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي المركز الأول، بينما يتراجع اليوم للمركز الثاني، وإن كانت رئيسته كذلك اعتبرت بأن هذا الفوز يعني هو إنجاز باعتبار أنهم استطاعوا التأثير على الناخبين وتغيير استطلاعات الرأي في الساعات أو الأيام الأخيرة، ولكن المشهد ككل في ألمانيا يبدو بأن الخارطة العمل السياسي تشير إلى تحول كبير في مزاج الناخبين، وفي ذات الوقت في عن مؤشر آخر بعدم الرضا عن الأداء الحكومي والذي بات يعلو الصوت للمطالبة بتغيير قبل فوات الأوان.
0: لؤي غبرة مراسلنا من برلين، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. وفي ولاية برلين قد تصبح إليف إيرالب رئيسة الحكومة المحلية، فهي رأس قائمة اليسار الراديكالي الذي حل أولا هناك، وقد ركزت إليف إيرالب حملتها على أزمة السكن ونزع ملكية الشركات العقارية، فلنتعرف عليها في التقرير التالي.
2: تقدم نفسها كخيار أفضل في مواجهة حزب البديل من أجل ألمانيا. في سن 45 تملك إليف إيرالب المرشحة عن حزب اليسار الألماني فرصة لأن تصبح أول امرأة من أصول مهاجرة تفوز بانتخابات إقليمية وتتولى رئاسة بلدية برلين.
3: سنظهر أن سياسة يسارية تضامنية في خدمة المواطنين يمكن أن تحقق النجاح. وآمل أن ينعكس ذلك على ألمانيا والعالم بأسره، وأن نتمكن من مواجهة اليمين بمشروع مختلف، ألا وهو تضامننا وتنوعنا ونضالنا من أجل المساواة في الحقوق.
2: ولدت إليف إيرالب لأبوين تركيين فرا من بلدهما بعد الانقلاب العسكري عام 1980، وغالبا ما تشبه هذه المحامية بزهران ممداني عمدة نيويورك الديمقراطي. وكحاله تضع مرشحة اليسار الراديكالي قضية السكن في صلب حملتها في ظل ارتفاع حاد في إيجارات برلين خلال 15 سنة الماضية. ومن أبرز مقترحاتها وضع سقف للإيجارات وتأميم 220 ألف مسكن تملكها شركات عقارية كبرى.
3: هذا تحديدا ما نسعى إلى تحقيقه، أن يكون الجميع في برلين قادرين على العيش مجددا بكرامة بغض النظر عن أصولهم أو معتقداتهم أو مستوى دخلهم.
2: ومن المتوقع أن يكون فوزها بمثابة ضربة جديدة للمحافظين في حزب المستشار فريدريش ميرتس.
0: قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارتها في طهران. يأتي هذا في أعقاب الاعتداء على 2 من موظفي السفارة الفرنسية في يوليو الماضي. وقالت إيران إن المركز عمل لسنوات تحت غطاء تدريس اللغات الأجنبية واتهمته بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي. هذا ويتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى قطر لإجراء محادثات قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ هذا الأسبوع. وعاد التوتر إلى أشده بين إيران والولايات المتحدة. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن بلاده ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. يأتي هذا بعدما قالت طهران إنها تلقت معلومات تفيد بأن واشنطن بدعم من بعض دول المنطقة تستعد لاستئناف عملياتها واسعة ضد طهران. والمخاوف على مضيق باب المندب قبالة اليمن مستمرة. الحوثيون اتهموا السعودية بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن غدا استهدافهم العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. ويؤكد الحوثيون أن الملاحة في المضيق مفتوحة وحرة باستثناء السفن السعودية. الرئيس الأمريكي وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز قال إن الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة. والتوترات في الشرق الأوسط تضغط على أسواق النفط، الأسعار ما زالت مرتفعة خاصة مع
4: In Sydney's east this afternoon, heavy traffic along New South Head Road between Darling Point and Point Piper. Across town in Hammondville, delays remain city-bound approaching Heathcote Road along the M5 after an earlier crash. In Melbourne, delays following a breakdown at the entrance to the Burnley Tunnel, delays back to Todd Road, and debris and an oil spill affecting the Monash Freeway outbound at Warrigal Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic from 1638 2ME Australia.
5: نتابع برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. يوم الاثنين اليوم 21 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم، درجات الحرارة بتوصل ل 30 درجة على الصعيد، ميلبورن

0: متابع بيرفقكم مشوارنا. كنا مع الفنانة دارين حتشيتي. نرجع لمتابعة مشوار دراب تايم بروجرام. أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. إذا كنت بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة هلأ ولكن حياتك ليست في خطر، احصل على مساعدة مجانية عبر قسم الطوارئ الافتراضي Virtual Emergency Department. تحدث إلى أطباء وممرضي من قسم الطوارئ عبر الفيديو باستخدام الهاتف أو الكاميرا، استهداف الهاتف يلي فيه كاميرا أو الكمبيوتر. هيدي الخدمة مجانية ومتاحة على مدار الساعة طول أيام الأسبوع، ولا تحتاج إلى موعد أو إحالة أو بطاقة ميديكير. للحصول على استشارة طبية طارئة عبر الفيديو، ابحث عن Virtual Emergency Department أو قم بزيارة الموقع vet.vic.gov.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا The First Treasury Place Melbourne. منروح لفاصل استراحة. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل جيمي أستراليا.
6: منكن
7: ولألكن
6: ولألكن
7: ولألكن
6: ولألكن.
0: عندي أغنية كتير حلوة للفنان فارس كرم. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع سوا جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
13: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
14: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: الترقب سيد الموقف. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريوس عاده.

0: عناوين لبانوراما. سيادة ويحمي الإنسان ورئيس الكتائب من البترون لا تعايش مع السلاح غير الشرعي. غارات إسرائيلية هذا المساء على تلال النبطي الفوقة ومحيط تلال علي الطاهر. ترامب أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران والأفضل لهم أن يحسنوا التصرف. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ BCI وفقرة أسعد الله مساءكم. لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع جديدا، فالتصعيد في الجنوب على حاله ومكابرة حزب الله مستمرة، فأمينه العام الذي لم يعد يلقى أذانا صاغية حتى داخل البيئة تحدث لما يسمى بمؤتمر الشهيد المقاوم في ذكرى تأسيس منظمة الطلبة الإمامية في باكستان، حيث شدد على أن ما سماها بالمقاومة مستمرة. في المقابل عاد اليوم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل وشدد في لقاء حاشد في البترون على ألا تعايش مع السلاح غير الشرعي وعلى الدولة تنفيذ قراراتها وعدم الانتظار.
1: واحدا يفكر أنه الحل رح يجي من برا، نحن بدنا نصنع الحل، نحن بدنا نصنع الدعم الدولي لإلنا، نحن بدنا نصنع الظروف يلي بتخلينا أنه نستعيد سيادتنا واستقلالنا. أن يكون هناك سلاح بالقانون والدستور ومبدأ المساواة بين اللبنانيين، وهيدا مطلبنا من 30 سنة قبل ما تفوت إسرائيل تحتللنا أرضنا، نحن رافضين وجود سلاح. ثانيا هيدا السلاح ما برهن بولا لحظة من اللحظات أنه هو جواب على الاحتلال الإسرائيلي، لأنه ما قدر حمي لبنان بولا شيء. يا أما هيدي الدولة بدها تكون دولة وبدها تتصرف على هذا الأساس، يا أما رح نكون فرصة ضايعة جديدة، ولكن هالمرة تضييع هذه الفرصة رح يكلفنا غالي. لن نعود إلى الوراء، لن نقبل أن لبنان يرجع تحت الوصاية، ما رح نقبل أن نعيش أو نتعايش مع السلاح، إن كان هذا السلاح حزب اللهوي أو إن كان هذا السلاح فلسطيني أو شو ما كان هذا السلاح يكون.
0: في هذا الوقت أوضح جهاز الإعلام في حزب الكتائب أن الفيديو المتداول لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل هو فيديو قديم ومجتزأ من مقابلة كاملة أعده ونشره موقع إلكتروني تابع لحزب الله ويحمل شعاره، ويجرى اليوم تداوله خارج سياقه لتشويه موقف الكتائب. والكلام الوارد في المقطع لم يكن طرحا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش، بل جاء في سياق شرح كيفية معالجة ملف السلاح، مع التأكيد على رفض نموذج الحشد الشعبي. وموقف الكتائب واضح وثابت، لا لشرعنة السلاح خارج الدولة ولا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش أو أي مؤسسة أمنية. وإذ لم يكن مستغربا أن يلجأ حزب الله إلى اجتزاء المواقف وتشويهها، فإن المستغرب والمستهجن أن يستخدم بعض من يقدمون أنفسهم كسياديين مادة أعدها إعلام حزب الله ويحملها شعاره للنيل من الكتائب ومواقف الكتائب السيادية. إن من يريد مناقشة موقف الكتائب فليعود إلى المقابلة كاملة وإلى مواقفها المعلنة، لا إلى المقطع المجتزأ الذي أنتجه إعلام حزب الله، فالسيادة لا تدافع عنها أو لا يدافع عنها بمواد يصنعها من يناقضونها. في المواقف أيضا ومن سيدة إليج البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، وفي قداس لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، قال إن السلام يحفظ السيادة ويحمي الإنسان ويصون الأرض.
2: سياسة إذا لم تكن في خدمة الناس تتحول إلى صراع دائم على الحصص والمواقع. نقول لكل صاحب مسؤولية، ليست قيمة موقعك في عدد الذين يقفون في خدمتك، بل في عدد الذين تستطيع أنت أن تخدمهم من خلال موقعك. حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن.
0: في الميدانيات تتعرض منذ قليل منطقة حي الدير في النبطي الفوق لغارات إسرائيلية، كما يشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على محيط تلال علي الطاهر. أطلقت الولايات المتحدة تحذيرات أمنية متزامنة لرعاياها في عدد من دول الشرق الأوسط، محذرة من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى الحيطة والحذر ومتابعة التطورات الأمنية عن كثب. وفي هذا الوقت استذكرت السفارة الأمريكية الهجوم الإرهابي على عوكر في 20 أيلول 1984، وكتبت: نستذكر ونكرم زملائنا الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، ونقف إلى جانب عائلاتهم وجميع من تأثروا بهذا الهجوم المأساوي، وستبقى ذكراهم حاضرة في وجداننا. وفي هذا الوقت أيضا تسلمت قيادة الجيش 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش في سياق الدعم الأمريكي المتواصل. في طرابلس اعتصموا دفاعا عن العفو وضد الطعن، والتفاصيل مع روعة الرفاعي.
3: رفضا للطعن المقدم بقانون العفو العام، نظم اعتصام شعبي مركزي في ساحة النور بطرابلس بدعوة من لجنة أهالي السجناء في لبنان وبمشاركة حشود من مختلف المناطق الشمالية واللبنانية، ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بعداد الموت داخل السجون اللبنانية، مؤكدين تمسكهم بإقرار قانون العفو العام، ومعتبرين أن معالجة ملف السجناء باتت تستدعي خطوات عاجلة تحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. وشددت لجنة أهالي السجناء على رفضها للطعن، محملة الجهات التي تقف خلفه مسؤولية استمرار معاناة السجناء وتداعيات أوضاع السجون، فيما دعا المشاركون إلى عدم تحويل الملف إلى مادة للتجاذب السياسي والعمل على مقاربة قضية السجناء من منطلق إنساني قانوني. أحد أهالي السجناء قال لصوت لبنان:
4: كانوا ناطرين العفو العام على أحر من الجمر، بعد ما مضى مجلس النواب والنواب ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وطلع على رئيس الجمهورية بيطلع لنا بثيل وبيطعن بالعفو العام وبيأخر مثل ما بيقولوا موضوع العفو العام. نحن بدنا نقول له لبثيل: أنت طعنت بالعيش المشترك، طعنت بالطائفة السنية، طعنت بأهالي وبكل أهالي المظلومين اللي كانوا ناطرين ولاد الله يطلعوا. بدنا نقول له لبثيل: نحن حنحوز باك بصناديق الاقتراع والعفو بده يمشي، يعني بده يمشي.
3: من جهتي قال المحامي محمد صبلوح:
5: اليوم هذا طعن اسمه طعن البيسيل، لأنه للأسف كنا نتمنى يصير في مصالحة وطنية حقيقية. هذا شعب طرابلس، شعب طرابلس وشعب العيش المشترك يلي ضحى ويلي دفع ثمن مواصلته للثورة السورية، وكان يصير في مصالحة وطنية حقيقية. تفاجأنا بهدف من التيار الوطني. اليوم مطلوب من المجلس الدستوري أنه يوقف موقف، على الأقل يحط السلام عن الموجودين داخل السجون ويعالج مشاكل اكتظاظ السجون ويبعد البلاد عن الحقد الطائفي أو الحقد المسيس.
3: المعتصمون أكدوا أن تحركهم يأتي في إطار المطالبة بمعالجة ملف السجون ووقف الوفيات المتكررة وضمان حقوق السجناء وفق الأطر القانونية والإنسانية، مشددين على أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل. من طرابلس، روعة رفاعي، صوت لبنان.
0: بماذا تنبئ التوقعات بشأن الانتخابات النصفية الأمريكية رسالة واشنطن؟
6: رسالة واشنطن:
7: مع انتهاء الانتخابات التمهيدية تحددت معالم انتخابات التجديد النصفي قبل أقل من 50 يوما على الاقتراع. تقول وول ستريت جورنال إنه مع تراجع شعبية ترامب لدى الناخبين، تشير التوقعات إلى رجحان كفة الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، بينما تتساوى فرصهم في مجلس الشيوخ. ورسمت الصحيفة مشهد السباق الانتخابي كالتالي: في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بواقع 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاج الديمقراطيون إلى كسب 4 مقاعد إضافية لتحقيق الغالبية، وتشمل أهدافهم ولايتي مين ونورث كارولينا، لكن ولايات أخرى مثل أيوا وأوهايو وتكساس وألاسكا تقع أيضا ضمن دائرة اهتمامهم. وسيتعين على الديمقراطيين الدفاع عن مقاعدهم في ولايات تشهد منافسة محتدمة وهي نيوهامشير وميشيغان وجورجيا. أما في مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية 219 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، فتشير التوقعات إلى أن احتمال استعادة الديمقراطيين للسيطرة تبدو كبيرة للغاية.
8: Sydney this afternoon in Mascot, a broken down vehicle on General Holmes Drive just before the airport tunnel across to the northern beaches between French's Forest and Oxford Falls. The Wakehurst Parkway, very heavy traffic outbound at the moment. In Melbourne, an accident reported on the Ring Road Altona bound after Fitzgerald Road. The left lane is closed and it's a 40k speed limit in place. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 بنرجع للاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، وتعرف على حركة طقسنا لسيدني. بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 30، ميلبن 15. هيدي آخر المستجدات عن أحوال طقسنا لليوم. اليوم 21 من شهر سبتمبر أيلول. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادن لهالتاريخ هيدا. 21 من شهر 9 عقبال 120 سنة يا رب. نسمع الفنان مروان خوري عبر أثير راديو 2ME.

0: جولتنا الغنائية كنا مع الفنان هاني العمري. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا، عملية أمنية في ملجورا من ولاية فيكتوريا تستعدل سرقة السيارات. أعلنت الشرطة عن توقيف نحو 30 شخص واستعادة 6 سيارات مسروقة خلال عملية أمنية خاصة في منطقة ملجورا بولاية فيكتوريا. العملية ركزت على مكافحة سرقة السيارات وملاحقة الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه الجرائم، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الشرطة للحد عن سرقة المركبات وتعزيز الأمن في المنطقة. من ملجورا تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
0: بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. إذا كنت بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة هلأ ولكن حياتك ليست في خطر، احصل على مساعدة مجانية عبر قسم الطوارئ الافتراضي Virtual Emergency Department. تحدث إلى أطباء ومرضى من قسم الطوارئ عبر الفيديو باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر. هذه الخدمة مجانية ومتاحة على مدار الساعة طول أيام الأسبوع، ولا تحتاج إلى موعد أو إحالة أو بطاقة ميديكير. للحصول على استشارة طبية طارئة عبر الفيديو، ابحث عن Virtual Emergency Department أو قم بزيارة الموقع vet.vic.gov.au. صرحت به حكومة فيكتوريا First Treasury Place Melbourne. اسمع الفنانة نجوى كرم بأغنية الغربال هون راديو 2ME مساء النور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2NE.
1: الموسيقى اللي بتفرح.

0: تو امي استراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. واشنطن تحذر من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا، والحكومة اليمنية تحذر من أن اقترابهم من باب المندب يهدد الملاحة الدولية. الناخبون الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، تزامنا مع إطلاق أوكرانيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن حكومتها ستحظر النقاب في المدارس وتفرض حدا للطلاب الأجانب بالفصول.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بتداعيات استهداف الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، والذي يمثل تطورا لافتا خصوصا مع وصول الصواريخ إلى العاصمة الرياض وظهور ألسنة النيران والدخان قرب مطار الملك خالد الدولي. وفيما حذرت الحكومة اليمنية من أن اقتراب الحوثيين من باب المندب يهدد الملاحة الدولية، حذرت واشنطن من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا. هذا فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن وسط تساؤلات بشأن احتمال انتقال الولايات المتحدة من الدعم الاستخباراتي والعسكري غير المباشر للسعودية إلى تدخل مباشر ضد الحوثيين. لنستمع لرد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
9: بدأ أن التدخل الأمريكي فيما يتعلق بمواجهة الحوثيين عسكريا أصبح الآن له مؤشرات عملية، ليس لأن الأمريكان سيحدثون فارقا، لأنه السعودية اعتقد أنها تستطيع أن تتعامل مع الحوثيين ولديها أوراق كثيرة من خلالها تستطيع أن تحقق الغلبة العسكرية على الحوثيين ومن يدعمها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو، وهذا هو أنا أعتقد السيناريو الذي يمكن أن يحدث، هو أن ترامب بحاجة إلى تحقيق انتصار. لا أستبعد أن يكون هناك تحرك عسكري أمريكي، ليس بالصورة التقليدية التي عهدناها بمعنى أن يرسل طائرات لقصف مواقع حوثية، وإنما قد يكون هناك عملية برية مثلا في منطقة المندب، ثم تدخل القوات الأمريكية هناك وتؤثق عن جيوستراتيجيا جديدا. أعتقد أن هذا السيناريو سيكون هو الأخطر في سياق الصراع والعنف الذي تشهده الساحة اليمنية.
7: استمعتم إلى الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي. قال مقر خاتم الأنبياء إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، محذرا في الوقت ذاته واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا للهجمات الإيرانية. وفي العراق يمثل 6 فرنسيين اليوم أمام القضاء العراقي، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما طالب محامون فرنسيون باريس بإعادة مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام. في روسيا يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، مع توقعات بفوز ساحق للحزب الحاكم بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتزامنا مع اليوم الأخير من هذه الانتخابات، شنت أوكرانيا أكبر هجوم على الإطلاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية حسب ما قالته السلطات المحلية لموسكو، بينما قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على منطقة كييف. منيا بالعافية.
10: السلطات المحلية لموسكو أكدت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ السبت أكثر من 1600 طائرة مسيرة، بينها نحو 450 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة، فيما وصفته بأنه أكبر هجوم من نوعه على موسكو. هجوم تسبب في مقتل شخصين في العاصمة وشخصين آخرين في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خراسون، أحدهما عضو في لجنة انتخابية. كما ألحق الهجوم أضرارا بمنشأة تابعة لمصفاة نفط في موسكو، وهي منشأة سبق استهدافها. وقد اتهم مسؤولون في بلدية موسكو أوكرانيا بمحاولة تعطيل الانتخابات. على الجانب الآخر من الحرب في منطقة كييف، أسفرت ضربات روسية تمت في الساعات الأخيرة عن مقتل 4 أشخاص، هم 3 أطفال وامرأة وفق السلطات الأوكرانية. الهجوم الذي تم في ساعة متأخرة من الليل ألحق أيضا أضرارا ب 31 موقعا تشمل مباني سكنية ومستودعا وبنى تحتية صناعية وزراعية، كما استهدفت ضربات أخرى خطوطا لسكك الحديدية وسط البلاد.
7: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إن الحكومة تعتزم محاضرة ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أدنى أو حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءها لتيار اليمين. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم. ترقبوا بعد حوالي ساعة من الآن المسائية مع الزميلة سميرة والنبي. إلى اللقاء.

0: in Sydney South this afternoon. Mascot and overhyped vehicle along General Holmes Drive just before the airport tunnel, seeing heavy delays as a result. Also heavy northbound traffic towards Arthur Street on Centenary Drive, Strathfield. Meantime in Melbourne, Berwick Clyde Road, a southbound accident after Centre Road. The crash on Carnegie's Dandenong Road outbound before Darling Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic from 1638 2ME, Australia.
1: بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية التنين. اليوم 21 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 30 على صعيد ميلبون 15. رح نكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم وعبر أثير راديو 2ME. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنان حسين الجسمي.

0: لعودي لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 عام. عن جد هيدا الموضوع غير منطقي ابدا. وكيف صار هيك؟ رح خبرك ان هيدا الموضوع، هيدا الخبر من كوينزلاند. نعم، بيع النقاط. شرطة ولاية كوينزلاند تعتقل امرأة قامت بتحميل نفسها 1200 نقطة من مخالفات سائقين آخرين، وجمعت 620 ألف دولار أسترالي خلال 4 سنوات. ليس هذا فحسب، كانت تعمل علني على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف ممكن 1200 نقطة؟ يعني سيرفيس كوينزلاند، انتو وينكم؟ نايمين؟ ما انتبهتوا للموضوع؟ 1200 نقطة، وجمعت خلال 4 سنوات 620 ألف دولار. نعم، تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: 2ME Maximum Heels and More Maximum Music Maximum Heels 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى. وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون

0: لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
1: بصفن أنا فيكي صفن عمره ما يرف الجفن. لعيونك تغرق سفن لو فيها

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتميم الساعة 6.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Get the news first from 2ME.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الحوثيون يمعنون في استهداف الرياض، وها هم يحاولون السيطرة على مرتفعات كهبوب اليمنية المحاذية للساحل، ما يمنحهم سيطرة على منطقة شديدة الحساسية قريبة من باب المندب. توازيا، إيران حذرت من خطة أمريكية جديدة لاستئناف الهجوم عليها، وربطت فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بتنفيذ واشنطن الشروط الإيرانية. هذا التوتر المتصاعد إقليميا دفع الخارجية الأمريكية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط خوفا من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. محليا، البحث ما زال جاريا عن ملء فراغ اليونيفيل جنوب لبنان من دون قرار جديد لمجلس الأمن تبدأ بموجبه الانسحاب المنظم في وقت يستمر القصف الإسرائيلي على حاله مستهدفا قرى وبلدات جنوبية متعددة. البداية بيئية، بيروت تتبوأ أعلى المراتب عالميا ولكن في التلوث، معضلة قديمة تتفاقم وتزداد معها الضغوطات. الأرقام في هذا التقرير. بيروت الأولى عربيا لناحية التلوث من أصل 16 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عالميا. أرقام صادمة بحسب مؤشر التلوث لعام 2026 الصادر عن نومبيو اللي بيقيس مدى رضا السكان عن جودة الهواء، مياه الشرب، إدارة النفايات وتوفر المساحات الخضراء، كما رصد معدلات التلوث البصري وحتى السمعي.
1: الإنسان ما بقى فيه يعيش هون إلا ويتنشط مزبوط الهواء، كله فيه ميكروبات وفيروسات وكترة بين الولاد أكتر شيء.
2: نحن مختربين، نجي لهون مرة بالسنة بس سوبر تلوث بيروت، يعني شيء مش طبيعي. بس
0: هم عم تقارنوها مع أي بلد موجودين فيه؟
2: بالإمارات.
3: عم بيأثر على صحتنا أكيد، يعني رايحين للكونسير ومئة ألف مرض.
0: صح، الكلفة الأكبر صحية.
4: كل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الكبار السن، يلي عندهم أمراض مناعية، الكتير صغار بالعمر، ويلي عندهم مشاكل تنفسية، كلياتهم حيعانوا وعم بيعانوا من التلوث، يؤدي لمشاكل بعد أكبر من الجهاز التنفسي، إلى علاقة بالإنجاب، إلى علاقة بالطول، إلى علاقة بالفشل المزمن للكلى ولا الكبد ولا عضلة القلب وغيره.
0: فاتورة التلوث ما بتتوقف عند الصحة، فبحسب البنك الدولي بلغت كلفة التدهور البيئي بلبنان عام 2023 نحو ملياري دولار، أي ما يعادل حوالي 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن هالكلفة 632.3 مليون دولار مرتبطة بتلوث الهواء وحده. يعني كل يوم مرض بيعني كلفة إضافية على الفرد والدولة ومؤسساتها، وكل غياب عن العمل بيعني تراجع بالإنتاجية. المشكلة منا جديدة، من 10 سنين بيروت كانت بالمرتبة 11 عالميا، وعوامل عدة عم تضغط عبيئة العاصمة، الاكتظاظ وحركة السير وانبعاثاتها، قطاع الطاقة والاعتماد على المولدات، الانبعاثات الصناعية، أعمال البناء والغبار، كما سوء إدارة النفايات وحرقها. وبالسنوات الأخيرة أضيف عامل أكثر أسوأ وهو الحرب، القصف والحرائق، تدمير المباني وتراكم الحطام، تضرر شبكات المي والصرف الصحي، كما تعطل خدمات إدارة النفايات، كل عم تترك أثر بيئي بيتجاوز زمن المعارك. حياتيا، جزء من الكهرباء التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية في لبنان لا يستفاد منه ويذهب هدرا، فما الحل المطروح؟ تقرير ستريدا بعينه.
5: شبكة خلاص لعدد كبير من اللبنانيين باتت ألواح الطاقة الشمسية مع الارتفاع الكبير في فاتورتي الكهرباء والمولد، لكن جزءا من الكهرباء التي تنتجها هذه الألواح لا يستفاد منه ويذهب هدرا. من العام 2010 ولغاية اليوم تم تركيب أنظمة طاقة شمسية في لبنان بقدرة تصل إلى نحو 1300 ميجاوات، وهنا تظهر أهمية الهدر بالأرقام في لبنان. فالاستفادة من 10% فقط من فائض الإنتاج الشمسي يمكن أن توفر نحو 170 مليون كيلوات ساعة سنويا، بما يعادل عشرات ملايين دولارات من كلفة كهرباء المولدات.
6: اليوم تنستفيد الماكسيموم من هيدي الطاقة، لازم نوصل اليوزر والبروسيومرز، يعني المستهلكين واللي بينجوا كهرباء، يلي هنا أوقات نفس الانتيتي، نوصلهم كلهم ببعض، تطلع الكهرباء من اللي عم بينتجها ومنه عايزها لعند جاره يلي عايز كهرباء بس ما عنده طاقة شمسية أو إنتاج ببيته.
5: الحل يمكن أن يمتد أيضا إلى شبكات مولدات الأحياء. عداد ثنائي الاتجاه يحسب ما يستهلكه المواطن من المولد وما يعيده إليه من فائض الطاقة الشمسية ليحتسب هذا الفائض رصيدا على فاتورته. أما صاحب المولد فيستطيع استخدام الكهرباء التي يضخها منزل لتغذية منزل آخر على الشبكة عينها، فيستهلك مازوتا أقل، فيما يمكن أن يبقى له بدل منظم مقابل الشبكة والصيانة. لكن ذلك يحتاج إلى تنظيم واضح، عددات ثنائية الاتجاه، شروط تقنية لحماية الشبكة، وتعرفة محددة لكل كيلوات ساعة يعاد ضخها، على أن يكون رفض الربط لأسباب تقنية موثقة.
7: نحن أمام إشكاليتين، الإشكالية الأولى هي قدرة مؤسس كهربنان تأمن كهرباء تنقدر نضخ الفائض على الشبكة الوطنية. الإشكالية الثانية أو الفرصة الثانية واللي فتحتها الهيئة الناظمة انه يصير في هيدا التعاون ما بين القطاع الخاص كمولدات خاصة والمواطنين المولدين للطاقة الشمسية، يصير في هيدا التعاون.
5: في نيجيريا طبق عام 2026 نظام النت بيلينج الذي يسمح للمواطن بضخ فائض إنتاجه الشمسي في الشبكة بعد دراسة قدرتها التقنية وتأمين شروط السلامة والعداد المناسب، ويقاس ما يستهلكه وما يضخه بشكل منفصل ليحتسب الفائض بقيمة مالية. في لبنان القانون 318 الصادر عام 2023 وضع أساسا قانونيا مشابها، لكن التحدي يبقى في وضع آلية تنظم تطبيقه أيضا على شبكات مولدات الأحياء.
0: اقتصاديا، المحروقات والضرائب تخنق الصناعة اللبنانية، كلفة الإنتاج ترتفع، والمواطن الحلقة والأضعف. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
8: الصناعة اللبنانية تدفع الثمن، المازوت أغلى، الشحن والتأمين يرتفعان، واضطرابات الملاحة تزيد كلفة التوريد. النتيجة كلفة الإنتاج ترتفع، والزيادة قد تجد طريقها سريعا إلى جيبة المستهلك. فهل نحن أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
9: اليوم صارت الطاقة بتكلف 40-50% من الانتاج، وهذا شيء ما هو طبيعي، اكيد لها تداعيات مباشره على الاكلاف، بتجعل انه السلعه اللبنانيه صارت غير منافسه بالاسواق العالميه، يعني التصدير تبعنا صار مهدد. المفروض نحرر اول شيء موضوع الطاقه المتجدده، يعني الطاقه الشمسيه، من الخيوط تبعها بموضوع الصناعه. يعني نسمح للمصنع وين فيزيكلي فيه يحط لوح لازم يحط، لانه اولا عم بخفف كلفته، وثانياً عم بخفف الضغط على الشبكة.
8: الضغط لا يتوقف هنا، فالرسوم التي فرضتها الحكومة على معظم السلع المستوردة زادت الأعباء على الصناعيين تحت عنوان أنها تستهدف المواد التي تنتج نفايات. واليوم تأتي موازنة 2027 لتضيف المزيد من الضرائب والرسوم، ما يعني كلفة أكبر على الصناعة وأسعاراً أعلى على المستهلك.
9: عم نحمل الشركات الخاصة وعم نحمل القطاع الخاص وبطبيعة الحال المواطن ضرائب زيادة. الحل ننزل الكلفة على كل المستويات. كلفة اليوم الدولة على البلد ما لازم تتخطى 15% من الجي دي بي. اوريدي عم نبلش نطلع فوق او بزيادة، ما فينا نقضيها بتركب بالموازنة افخاخ ونحن منروح منفككها. اذا قدرنا عم نبعت للقطاع الخاص ان كان الموجود اما اللي بفكر يستثمر بالبلد الرسائل الغلط، عم نقول له انت مكروه.
8: وضع الصناعيين والقطاع الخاص بات أكثر خطورة، وعلى المعنيين التحرك لتخفيف الأعباء، لأن استمرارها قد يدفع بعض المؤسسات غير القادرة على تحمل المزيد من الكلفة إلى الإقفال، فيما قد تضطر مؤسسات أخرى إلى خفض نفقاتها عبر خفض رواتب الموظفين أو صرف بعضهم فقط لضمان استمراريتها في هذه الظروف.
0: في السياسة، لبنان أمام العد العكسي للفراغ العسكري، من يخلف اليونيفل وهل يبدل انفجار الإقليم أولويات الجنوب؟ رامي نصر.
10: من يملأ الفراغ عندما ينزل هذا العلم من مواقع اليونيفل في الجنوب؟ السؤال لم يعد افتراضيا، لكن كل التطورات والاتصالات اللبنانية تسابق تطورات عسكرية حامية مرتقبة في الإقليم قد تبدأ خلال أيام. فمهمة القوة الدولية تنتهي في 31 من كانون الأول، ومن دون قرار جديد لمجلس الأمن يبدأ انسحابها المنظم. رئيس بعثة اليونيفل الميجر جنرال ديوداتو أبانيارا دق ناقوس الخطر داعيا إلى انتقال سلس جدا نحو كيانات أممية أخرى أو بعثة جديدة، ومحذرا من أن الوقت قصير وأن وجود الأمم المتحدة في الجنوب أهم من أي وقت مضى. لكن الانتقال لن يكون سلسا، فأكثر من نصف مواقع اليونيفل بات داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل، ما يجعل تسليمها إلى الجيش صعبا جدا وفق أبانيارا. كما يحتاج الجيش بحسب التقديرات إلى 10,000 عسكري إضافي تسلم مواقع القوة الدولية إلى جانب مواقعه الحالية. وفي تقرير لشبكة NPR الأمريكية ترجمه لبنان 24، لم يعد الخط الأزرق وحده يصف الواقع، فالخط الأصفر الإسرائيلي يرسم منطقة عازلة يصل عمقها إلى 8 كيلومترات. مسؤول الإعلام الإسباني في اليونيفيل أكد أن القوة لا تعترف بهذا الخط، لكنها مضطرة إلى وضعه على خرائطها بعدما فصل السكان عن منازلهم وحقولهم. أما أحد عناصر الكتيبة الفرنسية فأعلن دخول القطاع الشرقي للمرة الأولى منذ أشهر واستعادة جزء من حرية الحركة. في المقابل وضع مؤتمر باريس حاجات الجيش على الطاولة من دون تصور نهائي، والمقترح الفرنسي الإيطالي الذي يحظى بدعم لبنان يتركز على التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات أيضا، ويطرح تصورا لبديل اليونيفيل. وبين الرفض الأمريكي الإسرائيلي لتمديد اليونيفيل واحتمال الفيتو الروسي الصيني أمام إدخال صيغة الإطار في قرار أممي جديد، يخوض لبنان معركة أخيرة لتأمين مظلة دولية، فيما لا تزال مرجعية البديل وصلاحياته وتمويله معلقة. أما علي الطاهر فتدور اتصالات جدية لتحويلها ومحيطها إلى منطقة تجريبية جديدة وتسليمها إلى الجيش، مسار يفترض بحثه في جولة المفاوضات العسكرية المقبلة المرتقبة في النصف الثاني من تشرين الأول على الأرجح في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا، لكن تطورات الإقليم قد تسبق المفاوضات وتعيد خلط كل الحسابات.
0: في الميدان الجنوبي تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قرى مرجعيون والنبطية، واستغارات جوية وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة بمشاركة مروحيات أباتشي ومدفعيات الدبابات. وأطلقت القوات الإسرائيلية قذائف من محيط قلعة شقيف باتجاه كفر تبنيت، فيما نفذ طيران الحربي غارة في محيط البلدة بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية في المنطقة. تتابعونا بعد الإعلان. فرنسا وكندا تتفقان.

0: من الرمز الديني إلى الهوية القتالية، كيف توظف التنظيمات المتطرفة المرجعيات الدينية في بناء الهوية والتعبئة؟ تقرير ماريو دويري.
1: من مطار بيروت لغزة وصنعاء وطهران.
2: As night falls across Sydney, in the southwest at Liverpool, a crash on Moore Street at Northumberland Street, and close to the city at King's Cross, a breakdown on William Street westbound near Forbes Street. In Melbourne, a crash on the Eastern Freeway outbound before Middleborough Road, and a Berwick accident on Clyde Road southbound still there after Centre Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 to NE Australia.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. أنتم برفقة إذاعة 2 ام اي 1638 ام أمسية التنين 21 من شهر سبتمبر أيلو. اليوم طقسنا بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 30 درجة 15 على صعيد ملبن. نسمع جولة غنائية عبر أثير راديو 2 ام اي أستراليا 1638 ام.
4: Ready to make some babies with the ladies. Left side, fading.

عند الفنانه نانسي عجرم. بنرجع لمتابعه مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائيه لك المستمعين من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. فيكن كمان تسمعوا كل اغانيكم المفضله, فيكن تسمعوا برامجنا المتنوعه وكل الاغاني الكلاسيكيه عبر 2ME جولد. فيكن كمان تستمعوا لنا اونلاين على 2ME.com.au, وفيكن تتابعونا عبر الفيسبوك اخبار واغاني وكل شيء بتحبوه هون عنا. نعم, من عنا بس من راديو 2ME. مطاعم, محلات مواد غذائية, محلات حلاقة ومحلات طبوخ, ولاية جنوب أستراليا ساوث أستراليا مداهمة نمط جديد من المحلات ومصادرة كميات كبيرة من الطبوخ المهربة مع أموال نقد كاش في ولاية جنوب أستراليا. الشغل أصبح يتسع ويتطور. تدخل على مطعم محل أو مطعم حلاقة بتشتري دخان, بتفوت على مطعم تشتري دخان, بتروح على محل حلاقة بتشتري دخان. تخيلوا مستمعينا, مطاعم, محلات مواد غذائية, محلات حلاقة ومحلات طبوغ, هيدي من ولاية ساوث أستراليا في مداهمة هونيك. هذا نمط جديد للمحلات ومصادرة كميات كتير كبيرة من الطبوغ المهربة. بنسمع أدونيس بهالأغنية الحلوة. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: من عند الفنان إيهاب توفيق. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. مسنور جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذا عدتكن إذاعة 2ME أستراليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: UME Australia News.
6: ABC News. Sara Amir with the top stories. A Senate inquiry has recommended developing a new national authority to answer 000 calls. Telstra currently operates the function, but the inquiry is recommending that it should be nationalised to avoid further crises. The parliamentary inquiry was prompted by last year's Optus outage, in which hundreds of calls failed to reach 000 and has been linked to two deaths. The mother of a child who lost his life in the Jumping Castle tragedy at Hillcrest Primary School has told a court that it's like losing joy. In December 2021, six children died and three were seriously injured when a gust of wind propelled a jumping castle into the air at an end-of-year celebration in Devonport in Tasmania. Nearly 5 years on, a coronial inquest is investigating the circumstances of the children's deaths, aiming to prevent similar events in the future. And Australia's latest intergenerational report shows younger generations are working longer and finding it harder to build wealth and buy a home than those before them. Falling fertility and an ageing population are also expected to reshape the economy and put greater pressure on government spending in the next 40 years. Federal Treasurer Jim Chalmers says the government is tackling these challenges through housing tax changes. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: تابعونا حديث الأخبار من فرنسا كات وليكم العناوين. السلطات الإيرانية تهدد باستخدام أسلحة جديدة وباستهداف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. وقلباف يقول إن طهران نقلت إلى واشنطن شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. حزب وبوتين يحصدوا غالبية الأصوات في الانتخابات التشريعية الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وموسكو تتهم كييف بمحاولة تعطيل العملية الانتخابية عبر تكثيف هجماتها بالمسيرات. هيمنة كل من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي على الانتخابات المحلية في ألمانيا، وميرتس يصف النتائج بالكارثة ويؤكد المضي قدما في الإصلاحات التي تعهد بإدخالها.

0: البداية من إيران، هددت السلطات باستخدام أسلحة جديدة وباستهداف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. تصريحات تأتي على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي، الذي أكد أن طهران مستعدة لصراع طويل المدى. وكان رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف قال إن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، شروط ما لم تتحقق فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح المضيق. عن التهديد الإيراني باستخدام أسلحة جديدة وبوادر انفراجة الأزمة عبر السبل الدبلوماسية، حدثنا من طهران مراسل فرانس 24 علي الباشا.
1: المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة إذا ما أقدمت على شن عدوان جديد على الأراضي الإيرانية فإن الرد الإيراني سوف يكون مختلفا عن الحربين الماضيتين، وتوعد باستخدام أسلحة استراتيجية جديدة قال إنها لم تستخدم في الحربين الماضيتين، إضافة إلى أنه تحدث عن استهداف مناطق جغرافية مختلفة عن المناطق الجغرافية التي كانت في الحربين الماضيتين. محبي لم يتحدث حقيقة عن التفاصيل، لكن بعض هذه التفاصيل يمكن أن نجدها في التصريحات السابقة التي أتت على لسان محسن الرضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى، والذي تحدث عن أن طهران كانت في الأيام الماضية في الاشتباكات الماضية مع الولايات المتحدة الأمريكية اختبرت صاروخا مضادا للبوارج الحربية باتجاه إحدى البوارج الأمريكية. قال إن هذا الصاروخ تم تجربته بنجاح، وعندما اقترب من الهدف أي البارجة الحربية الأمريكية انفجر وانشطر عنه 80 رأسا متفجرا، بعض هذه الرؤوس أصابت تلك البارجة الحربية. ومحسن الرضائي تحدث عن أن إيران لم تتعمد إصابة البارجة بشكل مباشر، لكنها اختبرت هذا الصاروخ بشكل مباشر وتوعد أنه سوف يدخل نطاق الخدمة في حال بدء أي حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قبل توجهه إلى نيويورك سوف يجري بعض اللقاءات مع نظيره القطري، والاتصالات ما تزال مستمرة أيضا مع الوسيط الباكستاني بحسب تأكيد محمد باقر قالباف، الذي أكد أن تبادل الرسائل مع واشنطن ما زال مستمرا. لكن طهران تتحدث عن أن لا تتحدث عن تنازلات جديدة، لا تتحدث عن مفاوضات جديدة، كل ما تقوله طهران إن لدينا مذكرة تفاهم تم التوصل إليها مع واشنطن بوساطة باكستانية، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بتعهداتها لتعود إيران إلى الالتزام بكافة تعهداتها. الشروط التي تنص عليها مذكرة التفاهم هي إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، تجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وأيضا التوقف عن تهديد إيران والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية. وهذا بعد ذلك سوف تقوم طهران بفتح مضيق هرمز، على أن تكون فتح مضيق هرمز أيضا سوف يكون تحت إشراف وإدارة طهران، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى الدخول في المفاوضات الرئيسية فيما يتعلق بالملفين الرئيسيين، وهما البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية الاقتصادية المفروضة على طهران منذ سنوات طويلة.
0: اتهم الحوثيون الرياض بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن، وكانت الجماعة استهدفت أمس العاصمة السعودية للمرة الأولى منذ أشهر، تصعيد حذرت منه الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة بلاده. ويؤكد الحوثيون أن الملاحة في المضيق مفتوحة وحرة باستثناء السفن السعودية. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. قتل إسرائيلي أمس بالرصاص في هجوم مسلح وفقا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما أعلن الجيش اعتقال المشتبه بتنفيذه الهجوم. من جانبه طالب وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بتطبيق قانون عقوبة الإعدام على منفذ الهجوم. ووصل رئيس أركان الجيش إيال زامير إلى موقع الهجوم وأكد أن قواته في حالة تأهب قصوى. وبعد الهجوم أغلق الجيش الإسرائيلي حاجز عطارة في شمال رام الله أمام حركة المركبات الفلسطينية. حصد حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية الأصوات في الانتخابات التشريعية، انتخابات هي الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 4 أعوام. النتائج تتضمن أو تضمن للحزب الحاكم تحقيق غالبية 2/3 في مجلس الدوما، ما يسمح له بتعديل الدستور. وتزامنا كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على موسكو والمنطقة المحيطة بها، هجوم وصف بغير المسبوق خطط له بهدف تعطيل الانتخابات بحسب موسكو.
2: هجوم أوكراني غير مسبوق بمئات الطائرات المسيرة طال العاصمة الروسية ومنطقتها، ورغم اعتراض وإسقاط معظمها تمكنت عدة طائرات مسيرة من اختراق الدفاعات الجوية الروسية واستهدفت عدة طوابق من مبنى سكني في العاصمة، كما أصابت مصفاة للنفط. وسقطت طائرات مسيرة أخرى في هذا الحي السكني في سوفينو بالقرب من موسكو، ما أسفر عن وقوع ضحايا.
3: كنت بصدد الخروج من المبنى حين دوى الانفجار، تناثرت شظايا النوافذ وبدأ الناس بالصراخ وقد تحطمت أبواب المدخل.
4: كان هناك عدد كبير من الضحايا، عناصر الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان لم يسمحوا لنا بالاقتراب.
2: يأتي هذا الهجوم الأوكراني الواسع في سياق تصعيد للقتال من جانبي النزاع، فقد أسفرت ضربات روسية على أكثر من 30 موقعا عن سقوط عدة قتلى من بينهم أطفال. يأتي هذا الهجوم أيضا في اليوم 3 والأخير من الانتخابات البرلمانية الروسية، وقد نددت السلطات الروسية به معتبرة أنه يهدف إلى عرقلة سير العملية الانتخابية، وتوعدت بتكثيف ضرباتها ضد أهداف عسكرية في كييف باستخدام أسلحة عالية الدقة. إلا أن الانتخابات استمرت حتى يومها الأخير ليعلن مساء الأحد فوز حزب فلاديمير بوتين.
0: وفي ألمانيا هيمن كل من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي على الانتخابات المحلية. حزب البديل من أجل ألمانيا احتل المركز الأول في ولايات شمال شرق البلاد، فيما تقدم في برلين اليسار المتطرف على المحافظين بقيادة المستشار فريدريتش ميرتس. ميرتس وصف النتائج بالكارثة وأكد المضي قدما في الإصلاحات التي تعهد بإدخالها في المرحلة المقبلة، وكانت شعبيته تراجعت إلى أدنى مستوياتها عشية الانتخابات.
5: حزب البديل من أجل ألمانيا يتصدر النتائج الأولية للانتخابات المحلية في ولاية ميكلنبورغ فوربومورن بأكثر من 37% من الأصوات. احتفل أنصار الحزب بالنتيجة واعتبرت زعيمته أن النتائج تستدعي رحيل المستشار فريدريش ميرتس.
6: أصبح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ضعيفا جدا في مكلنبورغ، لقد حللنا محله كحزب رئيسي، هذا يعني بوضوح أنه على ميرتس أن يتحمل العواقب.
5: حزب البديل تقدم بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يحكم ولاية مكلنبورغ، لكن رئيسة حكومة الولاية اعتبرت أن حزبها نجح في الصمود رغم تقدم البديل.
6: الانتخابات جرت في ظروف صعبة مع رياح معاكسة قوية على المستوى الفيدرالي وبوجود حزب البديل اليميني المتطرف في بعض المناطق، مع ذلك خضنا المعركة.
5: أما حزب المستشار فريدريتش ميرتس الاتحاد الديمقراطي المسيحي فحقق في مكلنبورغ أسوأ نتيجة له في انتخابات الولايات منذ الحرب العالمية الثانية بحصوله على نحو 5% فقط.
7: لا يمكننا تجميل النتيجة في ولاية مكلنبورغ، إنها كارثة. الحزب الديمقراطي المسيحي خاض معركة قوية.

0: شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله. نعم نعم نعم، أحدث الإحصائيات أظهرت أنه 36% من مؤيدي بولين هانسن في أستراليا هم من المهاجرين الأفارقة. نعم من أفريقيا. بصور لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 من عند الفنان زياد برجي. شو حلو هالأغنية سمعنا لألا عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. نرجع لمتابعة درايف تايم بروجرام برفتكم لأمسية التنين اليوم 21 من شهر سبتمبر أيلول. تقصنا بسيدني اليوم وصلت درجات الحرارة ل 30 على الصعيد ميلبن 15. متوجه إلى فاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا. مساء النور.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: New music that makes you feel good and without interruptions.
8: That's good.
7: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهيدا هو 2ME أستراليا.
0: قبل ما نسمع أغنية كتير حلوة لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، من روح للتحذير للأستراليين في زيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة قادمة إليكم بسبب ارتفاع معدلات التضخم والسبب أسعار الوقود بالدرجة الأساس. يعني بندفع ثمن شيء ليس لنا ذنب فيه، بندفع ثمن ارتفاع أسعار الوقود، بندفع ثمن ارتفاع أسعار الفائدة، وبندفع ثمن كل شيء بيرتفع يوميا. المشكلة انه رفع اسعار الفائدة بسبب تضخم اسعار الوقود لن يخفض اسعار الوقود اصلا، والمستفيدين هم البنوك الاربعة. تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. هلأ بنسمع الفنانين نجوى كرم، انتو برفت الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

0: وصلنا تقريبا للساعة 7، حان موعدنا تنتوجه إلى غرفة الأخبار، جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوه هونيك وبيسمعوك لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The Breakfast Show.
5: The Breakfast Show.
6: The Breakfast Show.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
12: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
13: There's only one network with all the coverage
14: and
13: no. There's only one original 2ME.
15: 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia.

مرحبا بكم مشاهدينا، أنا راوية القاسم، وهذه الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت السعودية. نشرة جديدة نبدأها بالعناوين. بعد تهديدات ترامب بعمل عسكري كبير، واشنطن تقول إن الباب مفتوح أمام إيران لتعود إلى طاولة المفاوضات. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع للحوثي في جبهة كهبوب قرب باب المندب، وتحبط محاولات تسلل في مأرب. انفجارات في معسكرات الجيش السوري تؤدي إلى إصابات وإغلاق طريق حلب دمشق، والسبب لا يزال مجهولا. روسيا تستهدف مراكز صناعات وموانئ أوكرانية، والحزب الحاكم يتصدر نتائج انتخابات الدوما. وفي ملفاتنا الخاصة، عودة النازحين إلى ديارهم لا تنهي المعاناة بالسودان، والعربية تنقل الصورة من مخيم الدمازين في ولاية النيل الأزرق. قبل يوم من اجتماعات الأمم المتحدة يتحرك العالم على جبهات عدة، محاولا اختبار الدبلوماسية بوجه السلاح في حل أزمته. هذا الاختبار يبدأ من تهديدات ترامب لإيران بضربة عسكرية كبيرة، ضربة يصفها ترامب بالشيء الكبير. ورغم هذه النبرة الحادة، إلا أن ترامب يضع أمام إيران خيارات أخرى، بينها إمكانية لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الأمم المتحدة. في اليمن، القوات المسلحة تواصل التحرك بقصف مواقع للحوثيين في جبهة حادة في مواقع قرب باب المندب. وبين حرب وأخرى، تبقى حرب السودان المصدر الأكبر لأوسع أزمة نزوح بالعالم، بل حتى أن العائدين من رحلة النزوح لا يجدون أقل أسباب الحياة. وفي وقت يتلقى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهاني على فوز حزبه الحاكم في الانتخابات، توسع موسكو من حجم ضرباتها على أوكرانيا بعدما تلقت ضربة حادة في مصفاتها الوحيدة بموسكو أمس. وعلى جبهة الذكاء الاصطناعي، لقاء أمريكي صيني يحاول إيجاد صيغة تعاون تبطئ من حدة التنافس. لكن على ماذا تختلف بكين وواشنطن في هذا الملف تحديداً؟ سؤال سنحاول معرفة الإجابة عليه. أهلا بكم.

0: في الساعات الأخيرة تصريحات أمريكية عدة حول إيران تؤكد بأن واشنطن تضع المطرقة على الطاولة، إذ يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمام قرار مصري بشأن إيران حدد لها 3 مسارات. هذه الخيارات هي إما القضاء على إيران نهائيا أو ترك اقتصادها أو حتى التوصل إلى اتفاق. رسالة يختصرها ترامب بشرط واحد، على إيران أن تتصرف بشكل لائق. يبدو أنه بين طيات هذه التهديدات تبقي واشنطن المسار الثالث، أي المفاوضات، مسارا مطروحا ومفتوحا، وهو ما ظهر أيضا في تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز. فما الذي قاله؟
1: You know, we can really go around the world with Iranian malfeasance. This is a continuation of a 47-year conflict. Fortunately, from my perspective, and I believe this to my core, we have a president that has said enough is enough. Enough of the killing Americans, of killing Israelis. Name me a country that is better off from Iranian engagement. Certainly not Lebanon, certainly not Syria. Thank God the Assad regime is long gone, and it is finally moving, I think, in a much better direction. Certainly not Iraq, certainly not Yemen.
0: في المقابل لا يغلق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمام المسار الدبلوماسي أي أبواب. يقول إن طهران ترحب بأي محادثات تقود إلى أمن وأيضا إلى استدامة كبيرة لهذا الأمن والسلام، وأنها لا تريد الحرب أو الصراع، لكنها في الوقت نفسه لن تتراجع أمام القوة أو الترهيب. عسكريا جاءت الرسالة أكثر حدة من الحرس الثوري الذي حذر من استعادة الحرب والعودة إليها في حال هناك استعداد أمريكي محتمل لاستئناف العمليات القتالية، وهدد برد شديد على المصالح الأمريكية في حال تعرض إيران لهجوم جديد. طبعا في قلب هذه التصريحات أو ما يوصف بالتراشق فيما بين واشنطن وطهران، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يصل اليوم إلى طهران في إطار المباحثات الثنائية ودور الوساطة، من دون ورود أي تفاصيل عما إذا كان يحمل مقترحات جديدة بشأن إنهاء الحرب. وفي وقت سابق أفاد مسؤول باكستاني بأن إسلام أباد كانت تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى آخر إلى طهران في خطوة دبلوماسية تهدف إلى كسر الجمود بين إيران وأمريكا.

0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. أبدأ معك بما أعلن عنه وصرح عنه مايك وولز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بآخر تصريح عندما ترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات. وصف أيضا إيران بأنها أكبر وأنشط راعي للإرهاب شهده العالم، مشيرا إلى أنها لن تكون قادرة على احتجاز العالم كرهينة. دعنا نستمع لما قاله وأبدأ معك.
1: The president is determined to stay focused on his goals of Iran, the largest and most prolific sponsor of terrorism the world has ever seen, will certainly not be able to hold the world hostage, much less the Strait of Hormuz under a nuclear umbrella. And that cannot happen and that will not happen. As I also said on CNN, the door is open for Iran to come back to the negotiation table.
0: إذن من جديد سيد طارق، كما استمعنا لمايك وولز، هناك حزم أمريكي بأنه ما تفعله إيران سيتوقف كاحتجاز العالم كرهينة. من ناحية أخرى ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام المفاوضات. ما العامل الفصل برأيك الذي على أساسه سيقرر ترامب إن كان سيستأنف العملية العسكرية ضد إيران أم لا؟ ما العامل الفصل؟
2: تحياتي لك أولا سيدة راوية ولجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه العامل الفصل هو مدى تقدم الإيرانيين بنوع من التنازلات التي يمكن أن تفتح الباب للمفاوضات مرة أخرى، لأنه وولز في حديثه يعني لم يستغرب الشروط التي وضعتها إيران فيما يتعلق برفع العقوبات وإنهاء الحصار والحصول على التعويضات وما إلى ذلك، وهو يعني يعتقد أنه هذه الأمور موجودة بالفعل في مذكرة التفاهم. لكن النقطة الأساسية هو إلى أي مدى يمكن لإيران أن تتنازل عن فكرة السيطرة على مضيق هرمز. إن حدث ذلك أعتقد أن الباب سيكون مفتوحا مرة أخرى للعودة إلى التفاوض مع الإيرانيين، وهذا يعني يصل في نهايته إلى التفاوض حول الملف النووي الإيراني الذي هو لب هذا الصراع. من دون ذلك فأعتقد أنه يعني الأمريكيين والرئيس دونالد ترامب عبروا مرارا عن أن الاستمرار في هذا الوضع الذي تهدد فيه إيران الملاحة الدولية والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى فوق $100 للبرميل هو يؤذي الجميع، يؤذي الأمريكيين ويؤذي العالم.
0: هذه الأذية سيد طارق انطلاقا من حديثك تطال بشكل كبير دول المنطقة، يعني حتى التهديدات الأمريكية تقابلها تهديدات إيرانية، آخرها مصدرة عن الحرس الثوري منذ قرابة الساعتين قال فيها سنغير جغرافيا الحرب إذا استأنفت أمريكا هجماتها، وسيكون هناك اتجاه إلى ذلك. كيف برأيك سيتعاطى الجانب الأمريكي في حال هناك توسيع لجغرافيا العمليات الإيرانية؟
2: يعني أعتقد أنه هذا متوقع من الجانب الأمريكي، لأنه كان هناك حديث على أن الإيرانيين أيضا يستطيعون من خلال صواريخهم استهداف بعض القواعد الأمريكية الموجودة في أوروبا، في إيطاليا على سبيل المثال، في شرق أوروبا. هذا كله وارد، لكن أتصور أن الأمريكيين مستعدون لهذا الأمر، وفي النهاية دونالد ترامب يستخدم يعني هذه الصيغة الدبلوماسية القصرية بمعنى أنه يضغط.
0: تقول أنه الجانب الأمريكي مستعد لذلك سيد طارق، كيف هو مستعد؟ هو على أعتاب أساسا الانتخابات الأمريكية النصفية باتت قريبة جدا، أصلا إلكترونيا بدأت بشكل أو بآخر، كيف مستعد لذلك؟
2: صحيح الانتخابات بدأت في التصويت المبكر وعبر البريد، لكن في كل الأحوال دونالد ترامب أعتقد أنه وصل إلى خلاصة هو أن ما يفعله الآن لا يؤدي إلى تغيير المعادلة، بمعنى أن خسارة الجمهوريين لمجلس النواب تكاد تكون مؤكدة الآن، ولن يستطيع دونالد ترامب مهما فعل أن يغير في هذه المعادلة. وتصور أنه نتنياهو يعني يريد أيضا أن يستثمر هذه اللحظة لتشجيع
0: Amen.
3: من جولة أخبار الساعة 7 بنرجع لاستديوهات الهوى، رح نسمع الفنانة ليال عبد العزيز، عندي كمان الفنان وائل كفوري والفنانة جوليا بطرس، جولة غنائية كتير حلوة نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. أما لطقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 30 درجة، بملبن وصلت اليوم ل 15، بكرة التلاتة درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 18، على صعيد ملبن 17. عن جد في تدني بدرجات الحرارة تقريبا 10 درجات الفرق بين اليوم وبكرة. هذه آخر المستجدات عن أحوال طقسنا بسيدني وميلبن. تحياتي المسائية لكم، أنتوا برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا، بسمع الفنانة ليال عبد العزيز.

0: الفنانة جوليا بطرس وجولتنا الغنائية. نرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. عائلات أسترالية مؤهلة لاسترداد $200 لتكاليف رياضة الأطفال ضمن دعم المعيشة. برنامج Get Active Kids في فيكتوريا فتح جولة جديدة هذا الأسبوع بيسمح للعائلات المؤهلة باسترداد حتى $200 من مصاريف رياضة الأطفال المدفوعة أو الحصول على قسيمة لتخفيض فاتورة الفاتورة القادمة ضمن قسائم حكومية تتراوح ما بين $100 و$500 حسب الولاية. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية إلى فاصل استراحة.
1: Wake up, wake up, wake up, wake up. In the morning, rise and shine. Let's go.
2: صباحك يبدأ عنا.

0: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638. تعرفوا مستمعينا أنه الإعجاب الشديد لا يتحول تلقائيا إلى حب، والحب ليس مجرد إعجاب يحدث. الحب منظم معقد من التضحية والرعاية والدفاع والتعلق والأمان، ويزيد مع مرور الزمن، فهو تراكمي. أما الإعجاب فهو شعور سطحي يركز على خصائص الشخصية ويتراجع عند مواجهة الواقع. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638. حبك نار للفنان راغب عليمي. رح نسمع الأغنية سوا عبر أثير راديو 2ME. سنو

مكملين بيرف تكون أمسيتنا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. لا تبحث عن حياة تخلو من الخسائر، ابحث عن قلب يعرف كيف ينهض من بعدها. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: الفنان صابر الرباعي. منروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME مساء النور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: بس على 2ME.

0: 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: وزا يعني

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية التنين 21 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة ممتعة بيرفق راديو تي ام اي, وبدي أشكركم لحسن المتابعة. موعدنا نرجع من جدد بكرة الثلاثة من بعد أخبار الساعة 3 ومن بعد الظهر عبر أثير راديو تي ام اي. راح أترككم بيرفق جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Bye bye for now.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, أخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
9: Amir with the top stories. An 11-year-old boy has been shot in the face and neck inside a home in Sydney's northwest. Police were called to a property in Norwest at around 5 o'clock after reports of a shooting. Paramedics treated the boy at the scene. He's expected to be transferred to Westmead Children's Hospital in a serious condition. 5 others were inside the home at the time of the shooting and are uninjured. Police have declared a crime scene and are investigating the circumstances. Consumer advocates are welcoming a recommendation for the 000 service to be taken out of the hands of telcos. A long-running Senate inquiry into problems plaguing the 000 system has made 11 recommendations, including a new national authority to answer 000 calls and mandating domestic roaming. Telstra currently operates the function, but the inquiry is recommending that it should be nationalised to avoid further crises. And Australia's population is expected to reach almost 40 million by 2066, which is lower than previously forecast due to a falling fertility rate. The latest intergenerational report has found an ageing population will put greater pressure on Australia's economy over the next 40 years. From 2060 to 61 onwards, deaths are projected to outpace births in Australia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: معكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. إيران أمام خيارات ترامب بعد تلويح ترامب بتفجير إيران. الحرس الثوري يهدد بتوسيع جغرافيا المواجهة إذا وقع هجوم جديد. ووزير داخلية باكستان في طهران لبحث التهدئة. اليمن جبهات ملتهبة، عمليات كر وفر في تعز. القوات الحكومية تعلن تكبيد الحوثيين خسائر في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. شي وترامب قمة فارقة. قبيل قمة مرتقبة واشنطن تتحدث عن محادثات تجارية ناجحة، وبكين تقول إنها تسعى لبناء استقرار استراتيجي في العلاقة بين القوتين. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. صفعة انتخابية للمحافظين في ألمانيا، تقدم لحزبي البديل واليسار، وميرتس يقر بكارثة انتخابية ويتمسك بمواصلة الإصلاحات. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. فإذا أفادت وكالة إرنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيزور طهران اليوم، فيما لم تتحدث الخارجية الإيرانية عما إذا كان يحمل أي رسالة أمريكية. يأتي هذا فيما نقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قوله إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات من قبل إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، متحدثا عما أسماه تغييرا في تسليح الحرب وجغرافيتها. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، ودعا طهران لتحسين التصرف وأن تحسن التصرف، مشيرا إلى أن عدة خيارات مطروحة أمام واشنطن. أضاف ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن الخيارات الحالية تشمل محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مضيفا أنه لم يحسم بعد المسار الذي سيتخذه. وحول إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، لم يستبعد ترامب عقد اجتماع معه في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثا في الوقت نفسه عن احتمال اتخاذ خيار عسكري ضد إيران بما في ذلك تفجيرها وفق تعبيره. أظهرت بيانات شحن عبور 12 سفينة محملة بالسلع مضيق هرمز يومي السبت والأحد الماضيين، هو ما يعد انخفاضا في عدد السفن التي عبرت المضيق مطلع الأسبوع الماضي والذي بلغ 35 سفينة، ما يعكس استمرار التوتر في المنطقة. كما شاء الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة تتخطى 10% على أساس سنوي في الفترة التي اندلعت فيها الحرب بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر. مركز الإحصاء الحكومي في إيران قال إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الفترة من مارس إلى يونيو من العام الجاري، مع احتساب قطاع النفط الذي يمثل قطاعا أساسيا في الاقتصاد الإيراني. في اليمن تشهد جبهات تعز عمليات كر وفر بين القوات الحكومية المسنودة بالأهالي من جهة والحوثيين من جهة أخرى، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. قوات العمالقة الجنوبية أعلنت تدمير 5 آليات عسكرية للحوثيين في جبهة كهبوب المطلة على شاطئ باب المندب، ومقتل من كانوا على متنها. وفي مديرية المضاربة على الحدود بين لحج وتعز، سيطر الحوثيون على بعض المواقع لفترات محدودة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية، فيما قصفت مقاتلات محيط جبل نمان عند محاولة الحوثيين الاقتراب منه. من عددنا مراسلنا ياسين رضوان. أهلا ياسين، لو تطلعنا على آخر إحداثيات العمليات الميدانية في اليمن.
1: نعم مروج، هناك اشتباكات وهناك كر وفر متبادل بين القوات الحكومية وكذلك على رأسها الولايات العمالقة وقوات درع الوطن في الساحل الغربي لليمن وتحديدا في مناطق كهبوب التي تقترب كثيرا من مضيق باب المندب والتي تعتبر هي أيضا الجبال الحارسة والمطلة على هذا المضيق الحيوي والدولي والممر أيضا الملاحي. وتمتد أيضا هذه الاشتباكات حتى مناطق المضاربة في الصبيحة بشمال محافظة لحج وكذلك أيضا إلى جبهات غربي محافظة تعز حيث شنت مقاتلات جوية غارات جوية في هذه المناطق تحسبا لتقدمات واشتباكات تحاول الجماعة الحوثية أن تخترق بعض الجبهات في غربي محافظة تعز وتسيطر على مناطق في الشمايتين وكذلك أيضا على الخط الذي يربط عدن بمحافظة تعز ومحاصرة المدينة وبالتالي أيضا تأمين هذه المناطق والمرتفعات يعد تأمين للقوات على طول امتداد الشريط الساحلي التي تم السيطرة عليه في خلال الأيام المنصرمة وبذلك يرسخ وترسخ الجماعة الحوثية هذا الوجود إذا ما استطاعت اختراق هذه الجبهات الغربية من محافظة تعز وكذلك أيضا الغارات امتدت حتى محافظة الجوف حيث قالت جماعة الحوثيين على أن الضربات أخرجت العديد من أبراج الاتصالات في مديرية خب والشعب وقتلت أيضا 4 من المدنيين و3 منهم أصيبوا جراء هذه الغارات وامتدت أيضا الغارات حتى مديرية المتون وقالت الجماعة الحوثية على أن هذه الغارات قصفت المجمع الحكومي في هذه المديرية وكذلك أيضا أهداف في اتجاهات حجة. إذن هنالك نسق متتالي وهنالك أيضا عمليات رد من القوات المشتركة في الساحل الغربي وغربي تعز. كذلك أيضا أعلنت الولايات العمالقة على أنها دمرت العديد من العربات الحوثية التي حاولت اختراق جبهات كهبوب وهذا الحزام الأمني الذي يؤمن هذه المنطقة الحساسة وكذلك أيضا يجعل تواجد الحوثيين في هذه المنطقة تواجدا خطير له علاقة ربما كثيرة بالسياسة الإيرانية خاصة أننا أمام الضرب للمنشآت الحيوية النفطية في المملكة العربية السعودية وإعاقة انتقالها من مضيق هرمز بالاتجاه يعني من الاتجاه الشرقي إلى الاتجاه الغربي أو ما يعرف بخط شرق غرب في المملكة العربية السعودية وكذلك تهديده على السفن وهو بذلك يحقق هدفين هدف للحوثيين أنفسهم أي تحقيق معادلة الحصار بالحصار والهدف الآخر خدمة للأجندة الإيرانية خاصة أننا أمام حالة من الاضطراب العالمي للوقود وهنالك أزمة متداخلة بينما تتحدث العديد من المصادر عن وصول شحنات أسلحة وهو أيضا يظهر مدى تمسك الحرس الثوري الإيراني وكذلك إيران كدولة بجماعة الحوثيين لأنها نعم. تمثل الدجاجة التي تبيض ذهب في هذه المنطقة الحيوية والتي تطلق والتي أيضا تحاصر مضيق باب المندب وتتحكم به بينما حاولت جماعة الحوثيين طمأنة الملاحة الدولية بأن هنالك سفن تعبر دون نعم. أن تتعرض لأي أذى لكن هذا غير يعني مستمر على فترات لاحقة إذا ما حصلت هنالك حرب كبيرة.
0: شكرا جزيلا ياسين رضوان مراسلنا من عدن. أصيب 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء انفجارات وقعت في منطقة الهضبة بريف حلب الجنوبي فيما تواصل فرق الدفاع المدني إخلاء المنازل القريبة وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الانفجارات وقعت في أحد مواقع وزارة الدفاع بمحيط البلدة مشيرا إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقق من طبيعة الانفجار. وأوضح إدارة الطوارئ في حلب أن فرق الدفاع المدني تمكنت من دخول المنطقة وإجلاء المصابين. قال وزير رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية استثنائية وأيضا أشار إلى التداعيات الخاصة بالحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.

مش مجروح، بدي الفرح يرجع والضحك تبين عليك.

0: direct from the 2ME archives.
1: Archives.

0: سيرين معكم على 1638 تومي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على تومي درايف تايم شو تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
10: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
11: يظهر تقرير جديد بأن الأجيال الشابة تعمل لفترات أطول وتواجه صعوبة أكبر في بناء الثروة وشراء المنزل مقارنة بالأجيال التي سبقتها، كما من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان إلى إعادة تشكيل الاقتصاد. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تويمي أستراليا.
12: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

والغنوة الحلوة.

رميت الورد بين الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملت.

0: معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكن دايما على الويب 2ma.com.au.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Suffolk now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: Download the app now from 2MA and 2MA.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2MA.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2MA أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرة من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
8: First. 2MA Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الحوثيون يمعنون في استهداف الرياض، وها هم يحاولون السيطرة على مرتفعات كهبوب اليمنية المحاذية للساحل، ما يمنحهم سيطرة على منطقة شديدة الحساسية قريبة من باب المندب. توازيا، إيران حذرت من خطة أمريكية جديدة لاستئناف الهجوم عليها، وربطت فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بتنفيذ واشنطن الشروط الإيرانية. هذا التوتر المتصاعد إقليميا دفع الخارجية الأمريكية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط خوفا من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. محليا، البحث ما زال جاريا عن ملء فراغ اليونيفيل جنوب لبنان من دون قرار جديد لمجلس الأمن تبدأ بموجبه الانسحاب المنظم في وقت يستمر القصف الإسرائيلي على حاله مستهدفا قرى وبلدات جنوبية متعددة. البداية بيئية، بيروت تتبوأ أعلى المراتب عالميا ولكن في التلوث، معضلة قديمة تتفاقم وتزداد معها الضغوطات. الأرقام في هذا التقرير. بيروت الأولى عربيا لناحية التلوث من أصل 16 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عالميا. أرقام صادمة بحسب مؤشر التلوث لعام 2026 الصادر عن نومبيو لبيقيس مدى رضا السكان عن جودة الهواء، مياه الشرب، إدارة النفايات وتوفر المساحات الخضراء، كما رصد معدلات التلوث البصري وحتى السمعي.
1: الإنسان ما بقى فيه يعيش هون إلا ويتنشأ مزبوط الهواء، كله فيه ميكروبات وفيروسات وكترة بين الولاد أكتر شيء.
2: نحن مختربين، نجي لهون مرة بالسنة بس سوبر تلوث بيروت، يعني شيء مش طبيعي. بس
0: هم عم تقارنوها مع أي بلد موجودين فيه؟
2: بالإمارات.
3: عم بيأثر على صحتنا أكيد، يعني رايحين للكونسير ومئة ألف مرض.
0: صح، الكلفة الأكبر صحية.
4: كل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الكبار السن، يلي عندهم أمراض مناعية، الكتير صغار بالعمر، ويلي عندهم مشاكل تنفسية، كلياتهم حيعانوا وعم بيعانوا من التلوث، يؤدي لمشاكل بعد أكبر من الجهاز التنفسي، إلى علاقة بالإنجاب، إلى علاقة بالطول، إلى علاقة بالفشل المزمن للكلى وللكبد ولعضلة القلب وغيره.
0: فاتورة التلوث ما بتتوقف عند الصحة، فبحسب البنك الدولي بلغت كلفة التدهور البيئي بلبنان عام 2023 نحو ملياري دولار، أي ما يعادل حوالي 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن هالكلفة 632.3 مليون دولار مرتبطة بتلوث الهواء وحده. يعني كل يوم مرض بيعني كلفة إضافية على الفرد والدولة ومؤسساتها، وكل غياب عن العمل بيعني تراجع بالإنتاجية. المشكلة منا جديدة، من 10 سنين بيروت كانت بالمرتبة 11 عالميا، وعوامل عدة عم تضغط عبيئة العاصمة، الاكتظاظ وحركة السير وانبعاثاتها، قطاع الطاقة والاعتماد على المولدات، الانبعاثات الصناعية، أعمال البناء والغبار، كما سوء إدارة النفايات وحرقها. وبالسنوات الأخيرة أضيف عامل أكثر أسوأ وهو الحرب، القصف والحرائق، تدمير المباني وتراكم الحطام، تضرر شبكات المي والصرف الصحي، كما تعطل خدمات إدارة النفايات، كل عم تترك أثر بيئي بيتجاوز زمن المعارك. حياتيا، جزء من الكهرباء التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية في لبنان لا يستفاد منه ويذهب هدرا، فما الحل المطروح؟ تقرير ستريدا بعينه.
5: شبكة خلاص لعدد كبير من اللبنانيين باتت ألواح الطاقة الشمسية مع الارتفاع الكبير في فاتورتي الكهرباء والمولد، لكن جزءا من الكهرباء التي تنتجها هذه الألواح لا يستفاد منه ويذهب هدرا. من العام 2010 ولغاية اليوم تم تركيب أنظمة طاقة شمسية في لبنان بقدرة تصل إلى نحو 1300 ميجاوات، وهنا تظهر أهمية الهدر بالأرقام في لبنان. فالاستفادة من 10% فقط من فائض الإنتاج الشمسي يمكن أن توفر نحو 170 مليون كيلوات ساعة سنويا، بما يعادل عشرات ملايين دولارات من كلفة كهرباء المولدات.
6: اليوم تنستفيد الماكسيموم من هيدي الطاقة، لازم نوصل اليوزرز والبروسيومرز، يعني المستهلكين واللي بينجوا كهرباء، يلي هنا أوقات نفس الانتيتي، نوصلهم كلهم ببعض. تطلع الكهرباء من اللي عم بينتجها ومنه عايزها لعند جاره يلي عايز كهرباء بس ما عنده طاقة شمسية أو إنتاج ببيته.
5: الحل يمكن أن يمتد أيضا إلى شبكات مولدات الأحياء. عداد ثنائي الاتجاه يحسب ما يستهلكه المواطن من المولد وما يعيده إليه من فائض الطاقة الشمسية ليحتسب هذا الفائض رصيدا على فاتورته. أما صاحب المولد فيستطيع استخدام الكهرباء التي يضخها منزل لتغذية منزل آخر على الشبكة عينها، فيستهلك مازوتا أقل، فيما يمكن أن يبقى له بدل منظم مقابل الشبكة والصيانة. لكن ذلك يحتاج إلى تنظيم واضح، عددات ثنائية الاتجاه، شروط تقنية لحماية الشبكة، وتعرفة محددة لكل كيلوات ساعة يعاد ضخها، على أن يكون رفض الربط لأسباب تقنية موثقة.
7: نحن أمام إشكاليتين، الإشكالية الأولى هي قدرة مؤسس كهربنان تأمن كهرباء تنقدر نضخ الفائض على الشبكة الوطنية. الإشكالية الثانية أو الفرصة الثانية واللي فتحتها الهيئة الناظمة انه يصير في هيدا التعاون ما بين القطاع الخاص كمولدات خاصة والمواطنين المولدين للطاقة الشمسية، يصير في هيدا التعاون.
5: في نيجيريا طبق عام 2026 نظام النتبلينج الذي يسمح للمواطن بضخ فائض إنتاجه الشمسي في الشبكة بعد دراسة قدرتها التقنية وتأمين شروط السلامة والعداد المناسب، ويقاس ما يستهلكه وما يضخه بشكل منفصل ليحتسب الفائض بقيمة مالية. في لبنان القانون 318 الصادر عام 2023 وضع أساسا قانونيا مشابها، لكن التحدي يبقى في وضع آلية تنظم تطبيقه أيضا على شبكات مولدات الأحياء.
0: اقتصاديا، المحروقات والضرائب تخنق الصناعة اللبنانية، كلفة الإنتاج ترتفع، والمواطن الحلقة الأضعف. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
8: الصناعة اللبنانية تدفع الثمن، المازوت أغلى، الشحن والتأمين يرتفعان، واضطرابات الملاحة تزيد كلفة التوريد. النتيجة كلفة الإنتاج ترتفع، والزيادة قد تجد طريقها سريعا إلى جيبة المستهلك. فهل نحن أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
9: اليوم صارت الطاقة بتكلف 40-50% من الانتاج، وهذا شيء ما هو طبيعي، اكيد لها تداعيات مباشره على الاتلاف، بتجعل انه السلعه اللبنانيه صارت غير منافسه بالاسواق العالميه، يعني التصدير تبعنا صار مهدد. المفروض نحرر اول شيء موضوع الطاقه المتجدده، يعني الطاقه الشمسيه، من الخيوط تبعها بموضوع الصناعه. يعني نسمح للمصنع وين فيزيكلي فيه يحط لوح لازم يحط، لانه اولا عم بخفف كلفته، وثانيا عم بخفف الضغط على الشبكة.
8: الضغط لا يتوقف هنا، فالرسوم التي فرضتها الحكومة على معظم السلع المستوردة زادت الأعباء على الصناعيين تحت عنوان أنها تستهدف المواد التي تنتج نفايات. واليوم تأتي موازنة 2027 لتضيف المزيد من الضرائب والرسوم، ما يعني كلفة أكبر على الصناعة وأسعارا أعلى على المستهلك.
9: عم نحمل الشركات الخاصة وعم نحمل القطاع الخاص وبطبيعة الحال المواطن ضرائب زيادة. الحل ننزل الكلفة على كل المستويات. كلفة اليوم الدولة على البلد ما لازم تتخطى 15% من الجي دي بي. اوريدي عم نبلش نطلع فوق او بزيادة، ما فينا نقضيها بيتركب بالموازنة افخاخ ونحن بنروح بنفككها. اذا قدرنا عم نبعث للقطاع الخاص ان كان الموجود اما اللي بفكر يستثمر بالبلد الرسائل الغلط، عم نقول له انت مكروه.
8: وضع الصناعيين والقطاع الخاص بات أكثر خطورة، وعلى المعنيين التحرك لتخفيف الأعباء، لأن استمرارها قد يدفع بعض المؤسسات غير القادرة على تحمل المزيد من الكلفة إلى الإقفال، فيما قد تضطر مؤسسات أخرى إلى خفض نفقاتها عبر خفض رواتب الموظفين أو صرف بعضهم فقط لضمان استمراريتها في هذه الظروف.
0: في السياسة، لبنان أمام العد العكسي للفراغ العسكري، من يخلف اليونيفل وهل يبدل انفجار الإقليم أولويات الجنوب؟ رامي نصر.
10: من يملأ الفراغ عندما ينزل هذا العلم من مواقع اليونيفل في الجنوب؟ السؤال لم يعد افتراضيا، لكن كل التطورات والاتصالات اللبنانية تسابق تطورات عسكرية حامية مرتقبة في الإقليم قد تبدأ خلال أيام. فمهمة القوة الدولية تنتهي في 31 من كانون الأول، ومن دون قرار جديد لمجلس الأمن يبدأ انسحابها المنظم. رئيس بعثة اليونيفل الميجر جنرال ديوداتو أبانيارا دق ناقوس الخطر، داعيا إلى انتقال سلس جدا نحو كيانات أممية أخرى أو بعثة جديدة، ومحذرا من أن الوقت قصير وأن وجود الأمم المتحدة في الجنوب أهم من أي وقت مضى. لكن الانتقال لن يكون سلسا، فأكثر من نصف مواقع اليونيفل بات داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل، ما يجعل تسليمها إلى الجيش صعبا جدا وفق أبانيارا. كما يحتاج الجيش بحسب التقديرات إلى 10,000 عسكري إضافي تسلم مواقع القوة الدولية إلى جانب مواقعه الحالية. وفي تقرير لشبكة NPR الأمريكية ترجمه لبنان 24، لم يعد الخط الأزرق وحده يصف الواقع، فالخط الأصفر الإسرائيلي يرسم منطقة عازلة يصل عمقها إلى 8 كيلومترات. مسؤول الإعلام الإسباني في اليونيفيل أكد أن القوة لا تعترف بهذا الخط، لكنها مضطرة إلى وضعه على خرائطها بعدما فصل السكان عن منازلهم وحقولهم. أما أحد عناصر الكتيبة الفرنسية فأعلن دخول القطاع الشرقي للمرة الأولى منذ أشهر واستعادة جزء من حرية الحركة. في المقابل وضع مؤتمر باريس حاجات الجيش على الطاولة من دون تصور نهائي، والمقترح الفرنسي الإيطالي الذي يحظى بدعم لبنان يتركز على التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات أيضا، ويطرح تصورا لبديل اليونيفيل. وبين الرفض الأمريكي الإسرائيلي لتمديد اليونيفيل واحتمال الفيتو الروسي الصيني أمام إدخال صيغة الإطار في قرار أممي جديد، يخوض لبنان معركة أخيرة لتأمين مظلة دولية، فيما لا تزال مرجعية البديل وصلاحياته وتمويله معلقة. أما علي الطاهر فتدور اتصالات جدية لتحويلها ومحيطها إلى منطقة تجريبية جديدة وتسليمها إلى الجيش، مسار يفترض بحثه في جولة المفاوضات العسكرية المقبلة المرتقبة في النصف الثاني من تشرين الأول على الأرجح في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا، لكن تطورات الإقليم قد تسبق المفاوضات وتعيد خلط كل الحسابات.
0: في الميدان الجنوبي تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قرى مرجعيون والنبطية، واستغارات جوية وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة بمشاركة مروحيات أباتشي ومدفعيات الدبابات. وأطلقت القوات الإسرائيلية قذائف من محيط قلعة شقيف باتجاه كفر تبنيت، فيما نفذ طيران الحربي غارة في محيط البلدة بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية في المنطقة. تتابعونا بعد الإعلان، فرنسا وكندا تتفقان.

0: من الرمز الديني إلى الهوية القتالية.
1: This is the best of breakfast on 2ME.
2: أكيد من بعد ما تابعنا الأسبوع الماضي ما ذكرته وكالة الاستخبارات الأسترالية الأزيو عن الكشف عن مخططات إرهابية كانت أكيد ضويت عليها الاستخبارات الأسترالية، وكان في هونيك هذه العمليات اللي كانت عم تتحضر لها هذه الجماعات. ولكن اليوم كمان من ضمن المواضيع اللي رح نتابعها مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد حول موضوع التحقق من جماعة الأخوين المسلمين يلي في بعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية يلي كانت اتخذت قرار بحظر جماعة الأخوين المسلمين. دكتور جاسم محمد منحييك من أستراليا، صباح الخير.
3: صباح النور، تحية.
2: شكرا لوقتك دكتور جاسم. شو تعليقك على اليوم اتخاذ مثل هذه الخطوات إن كان من بعض الدول الأوروبية أو غير الأوروبية، وصلت لأستراليا اللي كمان اليوم اللي رح تاخد خطوة تحقق من جماعة الأخوين المسلمين، ماذا يعني هذا الأمر؟
3: هذا يعني بأن هنالك تحول فيها المزاج الدولي. لاحظنا أنه ما قبل أستراليا كانت هنالك كندا وسبقتها الولايات المتحدة، وكذلك التدابير والإجراءات والتشريعات أيضا مستمرة في دول أوروبا. فإذا أن يكون هذا التحول بصراحة في مدى واسع، هذا يعني بأن هنالك استشعار من قبل هذه الحكومات على مستوى دولي بأن هنالك تهديد إلى الأمن القومي، ووجدت بأن هذه التهديدات تتمثل في الطيف الإسلام السياسي، خاصة أنه جماعة الأخوان المسلمين تحديدا لو نتحدث عن أستراليا كانت هنالك مطالب من حزب Family First بأن تكون هنالك مراجعة قانونية إلى جماعة الأخوان المسلمين، وعززت ربما هذا الحزب عزز أنه المخاوف خاصة في عقاب هجوم بوندي عام 2025، كذلك 2024 كان هنالك أيضا عمليات طعن، وكذلك سبقتها أيضا هنالك عمليات أيضا الالتحاق في الجماعات المتطرفة والترويج إلى الخطاب المتطرف. جميع هذه تجعل المواطن الأسترالي والأحزاب الأسترالية تستثمر بصراحة في هذه المخاوف، لأن تطلب من الحكومة ومن الاستخبارات الأسترالية بأن تقوم بمراجعة التنظيم، خاصة أنه أمريكا والولايات المتحدة قامت بالمراجعة.
2: نعم. دكتور جاسم، كونك خبير في شؤون الأمن والإرهاب، أدي برأيك أستراليا مع كل هالأخبار يلي عم نسمعها ويعني كمان محاولات أحداث أعمال إرهابية على الأراضي الأسترالية اللي أكيد وردت من بعد أحداث بونداي، قد إيه أستراليا معرضة لعمل إرهابي كبير وشو هو السبب برأيك؟
3: يعني في عقاب موجة الإرهاب التي ضربت دول أوروبا والغرب خاصة عام 2014-15 و16 كانت هنالك فجوات كبيرة، ولذلك نلاحظ أنه اتخذت الحكومات إجراءات وتدابير وسد الفجوات، ومن ضمنها أستراليا. هنالك تنسيق وتعاون أيضا مع دول أوروبا وكذلك مع الولايات المتحدة في التعاون وتبادل المعلومات. لذلك أستطيع القول بأنه لا يمكن أو أستبعد أن تكون هنالك عمليات إرهابية واسعة في أستراليا تحديدا، بقدر ما تكون عمليات على غرار الذئاب المنفردة. عمليات الذئاب المنفردة ممكن أن يقوم بها شخص واحد، مثل ما حصل في عملية بوندي، كان شخص واحد وتعاون معه والده، فأجد أنه تعتبر خلية مغلقة، هي اثنين لكن ممكن معاملتهم ذئاب منفردة. وحتى في أوروبا تحصل عمليات عمليات طعن، عمليات دهس. هذه ممكن أجد أنه هذا المشهد في عمليات الطعن، عمليات الدهس، هو سوف يكون المشهد السائد. نحن أمام إرهاب غير مركزي، ولذلك نلاحظ أنه مجرد أنه شاب، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يركب فكرة متطرفة ويقوم بتنفيذ أي عمل إرهابي بمفردة.
2: نعم.
3: هذا يكون تأثيره، برغم هو تأثير محدود، لكن إلى رمزية يثير الكثير من المخاوف.
2: صحيح.
3: لدى المواطن الأجنبي. يعني
2: أدي التطرف الديني اليوم عم بيؤدي إلى حدوث أعمال إرهابية برأيك؟
3: الأيديولوجيا المتطرفة هي الأخطر. يعني هنالك أسئلة تطرح، ما هي أخطر شيء؟ هل هو تنفيذ العمل الإرهابي؟ هل هو الخطاب المتطرف؟ هل هي الكراهية؟ هل هي الإسلامفوبيا؟ بالآخر إنه نرجع إنه هنالك شيء يتحرك على الأرض، مثلا في عملية تنفيذ عملية إرهابية، يمكن من ناحية أمنية استخباراتية شرطية الحد منها. لكن الآن تواجه الحكومة في موضوع مواجهة نشر الكراهية ونشر الأيديولوجية المتطرفة، هذا يعتبر تحدي كبير. حتى أنه المحتوى التي تنشره هذه الجماعات هو محتوى يصعب رصده حتى من قبل الخوارزميات والرقميات، ولذلك يستقطب الكثير من الشباب. الآن نلاحظ أنه الإحصائيات خاصة في أوروبا وحتى في الغرب، أنه في أعمار التين ايج هم أكثر شيء هم التي يتم استقطابهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
3: فلذلك أجد أنه نحن أمام إرهاب محدود بصراحة، لكن له تأثير بصراحة واسع على المواطن وعلى الحكومات أيضا.
2: نعم. طيب هون سؤالي بينطرح دكتور جاسم، ليه هذا التحرك اليوم على جماعة الأخوين المسلمين في هذه الدول الأوروبية، كندا مثل ما حضرتك ذكرت، وبريطانيا والولايات المتحدة، وصولا لأستراليا؟ لماذا هذا التحرك تجاه جماعة الأخوين المسلمين في هذا التوقيت؟
3: الآن لاحظنا النزاعات والحروب والتطورات الجيوسياسية انعكست، يعني حروب غزة وكذلك مضيق هرمز وحرب أوكرانيا لدينا في أوروبا انعكست على الأمن الداخلي. يعني إن لم يكن هنالك عملية إرهاب على الأرض، هنالك ترويج إلى التطرف، الخطاب المتطرف، وكذلك هنالك انقسام في المجتمع الأوروبي والغربي. هنالك من يؤيد طرف وهناك من يؤيد الطرف الآخر في الحروب والنزاعات. ما عدا ذلك، الجماعات الإسلاموية المتطرفة الجهادية والطيف السياسي الإسلاموي بمثل الأخوان المسلمين يستثمرون في مثل هذه الأحداث ويروجون إلى الصور المروعة إلى الأطفال أو إلى النساء، إلى ممارسات وانتهاكات على سبيل المثال في الحروب وحتى في موضوع تسيير المظاهرات. هذا الاستثمار هو استثمار بين مزدوجين، إسلام فوبيا تستثمر الجماعة الأخوان، وهذا يمثل انقسام داخل المجتمع الغربي، ودول أوروبا تشعر بأن هنالك تهديد. ما عدا ذلك، هنالك تهديد إلى الهوية الأوروبية، الهوية الأوروبية، الهوية الغربية أيضا أصبحت مهددة، كون أن هذه الجماعات تقوم على بناء، هنالك إساءة سياسة أو استراتيجية بالأحرى، بناء مجتمعات موازية ومنغلقة داخل الغرب، وهي شبكة عابرة للحدود. الآن نتحدث عن أستراليا ونتحدث عن كندا وعن الولايات المتحدة وعن نفس الجماعة، وهذا
2: نعم.
3: يعني أنه أصبحت عابرة للحدود.
2: صحيح صحيح. بدي انتقل معك، استفيد من الوقت دكتور جاسم لو سمحت، هو فيما بيتعلق بالنسبة لما تتعرض له المملكة العربية السعودية، ولكن اليوم عم نشوف وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل للسعودية و 48 طائرة F-35 لايتنينج. كيف بتشوف يعني هذه الصفقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؟ هل ستكون مشروطة؟ هل ستؤدي بنهاية، يعني الشرط الأساسي هو التطبيع مع إسرائيل؟ كيف ترى يعني هذه الصفقة وما وافقت عليه وزارة الخارجية؟
3: الموضوع العلاقات أو موضوع التطبيع كانت المملكة العربية السعودية واضحة، هي تقول بأن عندما يكون هنالك إقامة الدولتين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، نعترف في إسرائيل، والتطبيع مع إسرائيل، هذا واضح. أما بالنسبة أنه هل الطائرات الـ F-35 هي ممكن أن تكون شرط للتطبيع، أستبعد أنه تكون مرتبطة بالتطبيع بقدر ما هي مرتبطة بصراحة بما تشهده
2: تواجهه.
3: المملكة ودول الخليج ودول المنطقة من تحديات أمنية. ولا ننسى بأن المملكة العربية السعودية هي شريك أيضا كبير مع الولايات المتحدة، وأجد أنه الزيارات المتبادلة ما بين ترامب وكذلك المملكة العربية السعودية كانت واسعة جدا، و التبادل التجاري، التعاون العسكري، أجد أنه غير مشروطة بالتطبيع. أما التطبيع والعلاقات السعودية قالتها ويعني بشكل علني ولم تعد سرا بأن هي لا توجد لديها مشكلة مع إسرائيل وتتعايش مع إسرائيل، على شرط أنه إسرائيل أيضا تعترف بإقامة الدولة الفلسطينية.
2: يعني هون في سؤال فيما يتعلق بالنسبة للحوثيين، كيف ترى هذا التواصل بين الجانب الأمريكي والحوثيين؟ هل هو حقيقة؟
3: ممكن، نعم، احنا ما نستبعد، لأن الولايات المتحدة ممكن تفتح أبواب خلفية مع الحوثيين سواء كانت معلنة أو غير معلنة في سبيل إيجاد تهدئة، كون أنه الولايات المتحدة سبق أن عملت إلى اتفاق مع الحوثيين، وهذا كان أضر بصراحة بالعلاقة ما بين تل أبيب وواشنطن، كون
2: نعم
3: أنه تل أبيب قامت بضرب الحوثيين، وكان يعني الإدارة الأمريكية كانت ربما وصلت إلى اتفاقات مع الحوثيين، وهي ذكرت بأن الضربات التي حصلت هي لم تكن أمريكية بقدر ما تكون من تل أبيب هذه في الأشهر السابقة. أما الآن فغير مستبعد أنه يوجد اتفاق، ما يشهده ترامب الآن تحدي كبير، مضيق هرمز وباب المندب هذا تحدي كبير جدا، فأجد أنه ممكن أن يكون هنالك اتفاق ما بين ترامب وما بين الحوثيين.
2: حتى هيدا الشيء
3: ربما
2: اللي ذكره الرئيس ترامب الليلة، يعني كمان بيقول أنه توصلنا لاتفاق مع الحوثيين لعدم قتالنا، فهذا أمر يعني الحقيقة
3: ممكن
2: مستغرب.
3: هذا أي محدد في الجانب الأمريكي، لا يشمل إسرائيل وربما لا يشمل بقية دول المنطقة، هو يريد مصلحة أمريكا، ولذلك هو يريد أنه لا يتم استهداف السفن الأمريكية والأسطول الأمريكي، وهو يحقق مصلحة أمريكية، وهذا ربما واحدة من استراتيجيات ترامب. أجد أن الضغوطات أمام ترامب تجعله أن يجعل اتفاق مع الحوثيين. نعم،
2: نعم. لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل
3: تحياتي
2: لقاء جديد. شكرا لك، يعطيك ألف عافية دكتور جاسم.
3: تحياتي
2: نتابع نحن وياكم لقاءنا من راديو تو أمية أستراليا.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, finanatba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station, 2ME.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME
5: 02-965-330. عم نتابع مع تعليقكم حول موضوع اليوم. إذا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع وسائل الإعلام الأمريكية من CNN بوليتيكو وام اس ناو من دخول البيت الابيض، كيف بتشوفوا هذه الخطوه من وجهه نظركم؟ الخطوه اللي اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هل هو الحد من حريه الاعلام والصحافي ام لانه هذه وسائل الاعلام يلي عم تكون منحازه؟ وهل على الاعلاميين والصحافي اليوم فقط انه تلتزم بنقل الحقائق بعيد عن اي تحليل او راي سياسي؟ خلينا نتابع مع زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
5: صباح النور زياد، كلني سمع لك.
6: يعني هذا القرار بفرجينا قد ايه هي الحريات مجزأة وبيجزئوا فيها مثل ما بدهم وبيطلعوا بيكذبوا علينا فيهم مثل ما بدهم. انه بدنا اياه نحن هيدا بنسميه حرية ولازم نكون معه ولازم العالم كله يقيده، واللي بدنا اياه نقمعه ونعمل له مثل ما نحن بدنا. يعني يا بتمشي العالم كله يا بيمشي مثل ما بده دونالد ترامب او مثل ما بده الإدارة الأمريكية، يا انه كل العالم كذابة وكل العالم ممنوع تكون بالوجود.
5: طيب بس إذا كانت هذه المؤسسة منحازة وعندها أجندة معينة مثلا للترويج لحزب لسياسة معينة، هذا كيف كمان بتعدوا؟
6: في شيء اسمه حرية صحافة. ما نحن عم نشوف كذب الإدارة الأمريكية وكذب ترامب إنه بده يطلع بده العالم كله تصدق بس كذبه. طب ما في ناس بدها تعارض، في ناس بدها تفرج الحقيقة شو هي، ولا ممنوع؟ قد ايه عم نسمع منه انه ايران خلصت وعملنا وما بعرف شو انجازات كلها بالهواء وما بيهرمز وما بعرف شو واليمن ومدري شو بالاخر ملاي ولا في شيء. قد ايه كنا نسلط على قصه موضوع سوريا، حزب الله طلع قتل بسوريا وإيران إجت قتلت بسوريا بينها وين حرية الإعلامية؟ تفرجينا بالسعودية شو عم بيصير باليمن، عم بيجيبوا السوريين وسودانية وما بعرف من هبة وتب عم بيجيبوا ليقاتلوا عنهم.
5: طيب هل برأيك هذا لازم يكون ينعكس كمان عنا على صعيد لبنان مثلا؟ لأنه نحن إذا بتسمع
6: كل العالم كل العالم كل العالم مش بس لأمريكا، هيدي حرية صحافة. ما مثل ما أنت ما فيك أنت بس تحط ناس يعني بس مثلا تخلك أخبارك أنت بس وأنت عم بتكذب.
5: طيب اليوم إذا بتسمع مثلا الـ MTV أو الـ LBC أو كمان بنفس الوقت المنار أو أي وسيلة إعلامية، لمجرد أن تغمض عيونك وتسمع بس الخبر بتعرف أنت وين توجهها، هل هيدا الشيء صحي برأيك أم هيدا؟
6: هيدا أكبر غلط، هيدا أكبر غلط ستنا.
5: طيب هونيك غلط وهونيك صح؟
6: كله غلط، ما عم نقول في شيء صح، كله غلط، ما عم نقول انه هون صح وهون لا، بس انه بامريكا وين ما بلد الحريات على اساس
5: نعم
6: شو هالحريات هيك المستزعة؟ يعني نحن اللي بدنا اياه بنسميه حريات واللي بدنا اياه مع حريات يعني.
5: طيب انت اذا بتسمع محطة عندها انحياز لفريق معين شو بيكون وجهة نظرك انت؟
6: ما عندي مشكلة، بسمع الكل، انا بسمع الكل ما عندي مشكلة، بس بعرف وين الصح وين الغلط، بقدر ميز وين الصح وين الغلط وين الكذب وين الحقيقة.
5: عظيم، شكرا لك زياد من ريفر وود سيدني. خلينا نتابع مع تعليقاتكم على الهواء، بطلع هون بالساعة قربنا لحتى ننتقل لجولتنا الإخبارية براديو توعمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا، بريك قصير وجولة أخبار من تبعها براديو توعمية على 1638. وسهلا فيك سعيد، صباح النور، شو تعليقك؟
7: بدأنا في هود البينة واضحة، خلينا نحكي بموضوع الإعلام العربي بالأول. الإعلام العربي بمجمله كله كله مسيس من أول إلى آخره. نحن نشوف عنا بلبنان إذا بتطلع على على إذاعة الأخبار ولا الميادين ولا الأو تي في ولا المنار، يعني بتلاقي كأنه الدنيا بقلب غير، يكسبوا على العالم، بتضحكوا على العالم لحتى يمرروا الوصية تبعهم والعالم تسمع لهم كفريق كفريق واحد. كنت من النظام السوري شو صار، والنظام المصري والنظام الليبي والنظام الخليجي، كله كله نظام مسيس، لأنه ثلاث أرباع الإعلام موجود هو باسم الدولة، فحتى الدولة ما تسقط بسيسوا الإعلام لنفسهم. لذلك الأمر مدام كلود الإعلام ما بيتصدق، وترامب معه حق إنه بموضوع CNN والNBN وهيدان يقول كلهم عن كينو عن كلهم يبقى عم يشتغلوا ضد. إحنا شفنا وقت حرب الخليج لما سقطوا صدام حسين بالعراق، كيف لما كينو عم ينقلوا الموقع طلعت الأمريكان وضربوا، يعني في نائض ومنقوض. عندي شغلة مهمة مدام كلود، شفنا بزوطر الشرقية بجنوب لبنان وبهيدي المنطقة اللي طلبوا من الجيش اللبناني للانسحاب، عم نشوف تدمير ممنهج من قبل الإسرائيل، عدو الإسرائيل
5: صحيح.
7: عم نشوف الجرافات كيف عم يجرفوا الأراضي كلها، والعواميد الكهرباء وعواميد التليفون والبنى التحتية، وبيقول لك حزب الله نحن ربحانين. طبعا امبارح نعيم قاسم يقول نحن المقاومة باقية، عم يضحكوا على البيئة وعم يدمروا البيئة. نحن رايحين بأسوأ الأمور بتدخل الشارع في موضوع السياسة اللبنانية مدام كلود.
5: نعم، خلينا نتابع كمان مع التعليق على الهواء. معنا من بينكستاون سيدني، معنا جوزيف، صباح الخير.
8: ايه يعطيك العافية، صباح الخير.
5: صباح النور جوزيف.
8: يلا انا دائما بتابعكم، كثير بنبسط بالبرامج اللي بتعملوها، خاصه بس تكوني انت موجوده هيك بتولعيها وبتقعدي تتفرجي علينا بس
5: هون
8: عم تخينا الاطراف بعدها.
5: لا مش هيدا هو الهدف، لا اكيد لا، هيدا انت بتطلع بهيدي الصوره بس لانه عم ناخد عده اراء، يعني
8: الهوا مفتوح للكل. عم بمزح مدام. عندي تعليق اكيد وعندي سؤال، رح بلش بيه تعليق على موضوع السوشيال ميديا وعلى موضوع انه حق يحدوا الأشخاص المتطرفين، يعني مثل ما ذكر خينا قبل شوي عن قصة الأو تي في وغير الميادين وها والال بي سي والام تي في وهيك، أنا برأيي ياريت كمان يعني إذا بيقدروا يحدوها بيكون كتير منيح بصراحة يعني، بس إذا كمان بيقدروا يوصلوا للسوشيال ميديا بنفس الوقت. مدام كلود إذا بتشوفي كمية الشتائم والألفاظ عم بيستعملوها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كيف بيطالوا رئيس الجمهورية أو البطرك أو المراجع الدينية أو الاجتماعية، يعني من صور عم بيلعبوا عليها على الـ AI بطريقة كتير هيك، وهذا الشيء عم يخلق فتن بين اللبنانيين، على كان يمكن شوي بطريقة لبنانية عم يخلق كتير بين الناس هيك مثل نفور، يعني مثل يعني أنا بتذكر يعني قبل مش من زمان أنا كنت كتير أحب إخوتنا الشيعة وجماعة الحزب، عن جد كلود أنا كنت أوكي ما كنت يمكن أتفق أنا وياهم، بس أنا ما كان عندي هال إنه أسأل هالسؤال إذا هو من الحزب أو لا، يعني هلا صار عندي حشرية أعرف إنه كيف بيفكر هالإنسان إذا بكفي حديثي أو لا، عن جد
5: شو السبب؟ الحرب؟
8: حسس الوسائل كلها واللي عم يطلعوا على الفيسبوك، يعني
5: هل هو بسبب هل هو بسبب التواصل الاجتماعي او بسبب موصلنا
8: له؟ لا انا برايي الوسائل التواصل الاجتماعي عم مثل هيك عم بتنمي مثل عم بتنمي روح الحقد، روح القبلية، الانتواء، يعني كل هالأنواع من المشاكل عم بتصير بين معنا. بعتقد هالأكيد في بعض المدارس اللي نحن جايين منها، يعني مدارس الحزبية أو مدارس دينية اللي هن أكيد بتأثر، بس اليوم لأن العين عم تتطلع ونحن عم نختار شو بدنا نتفرج. صراحة أنا بس عم تشوف شيء لرئيس الجمهورية جوزيف عون و شوف حدا مثلا عم بيشتمه او عم بيطالوا بكلمات بزي انا عم بتضايق، يعني كيف غيري يعني ما بعرف انه
5: صحيح، يعني هيدا التعصب بيخلق جو كمان من التعصب، يعني بيخلق بالمقابل تعصب اخر. فهيدي هي كمان المفروض يكون في تنظيم،
8: يا ريت يكون في حد للموضوع، يعني انه مراقبه، ما بعرف اذا هي مفتعله انه تيخلقوا مشاكل بين الناس، ما بعرف شو في وراء السوشيال ميديا.
5: جوزيف انت مع اليوم منع هذه الوسائل الاعلام CNN بوليتيكو وغيرها من دخول البيت الابيض، هل تعتبروه انه هيدا الحد من حريه الراي والاعلام، ام يعني هيدا امر مفروض يكون في تنظيم، يعني وسائل الاعلام مفروض بس تنقل الحقائق ما تعطي اي راي سياسي او تحليل، هل برايك انت مع هيدا الاسلوب؟ نرجع
8: أنا برأيي ترامب عم بيحط منخار بكل شيء، يعني بالفيفا، بالمواضيع بإسبانيا، عرفتي بشيء له خصة فيه وشيء ما له خصة فيه، يعني هو شخصية ترامب شوي غريبة، يعني هلا نحن في ناس بتحبه لأنه بيدافع شوي عن الأقليات، بس بالإجمال هو حشور، يعني
5: حشور كتير مش شوي سعيد،
8: يمكن عمره هذا بشوف، ما بعرف
5: سعيد كمان عندك أي تعليق اللي تفضل فيه جوزيف؟
7: يلي عم يحكيه أخونا جوزيف ما هو حق بالمية مية، لأنه يا مدام كلود التواصل الاجتماعي لما خلق فضحوا السياسيين وفضحوا الإعلام، لأنه الإعلام بيحكي شيء، والتواصل الاجتماعي لما عم يطلع برنامج على اللايف عم يحطوه كما هو، يعني عم ينفضح الإعلام بالكذب وبالنفاء لمصالح شخصية ولما يصالح شركات ولمصالح دول.
5: نعم شكرا سعيد. عندك تعليق سريع جوزيف قبل ما انت؟
8: ايه بدي اقول شغلي، انه مثلا مثل ما بقول خينا سعيد، بس لما تطلع مثلا على التيك توك بتكون مثلا في واحد مثلا هلا لان انا مسيحي رح اخذ هيدي الناحيه احسن ما انفهم غلط، بتلاقي مثلا واحد مسيحي مبشر تنعتبر عم يحكي، فجاه بصير يقوس على اخوتنا المسلمين او العكس كمان نفس الشيء، من كتير صحيه لنا، فشي نحن مش معلمين كتير او مش فكرنا منه محمي مزبوط تقدري تصد اي فكر ما بيناسب الواحد عرفتي ما بعرف
5: هذا بروح وين ما هيدا اللي كنا عم نحكي فيه يمكن هيدي الامور اللي فيها تعصب فيها تطرف بالافكار بالاراء كمان بالوقت اللي عم بيكون في انعكاسات لا عم تخلق كمان جو من التعصب بالمقابل. فشكرا لك جوزيف وسعيد من باراماتا سيدني من كمان نحن وياكم تعليقاتكم الصباحيه عبر هوا تويمي اوستراليا 02-96-5-3-0. كمان الموضوع اللي كنا أثرناه بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عم يمنع وسائل الإعلام منا CNN بوليتيكو MS Now من دخول البيت الأبيض. هل برأيكم لازم على وسائل الإعلام أنه تكتفي بنقل الحقائق من دون الانحياز لا لليسار ولا لليمين كما بيشوف البعض أن وسائل الإعلام كانت تشتغل بوقت سابق يعني بالخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات أنه نرجع لهذه الحقبة بس تنقل الحقائق بدون أي تحليل سياسي أو إبداء للرأي كما عم نشوف اليوم بوسائل الإعلام لمجرد ما تفتح التلفزيون بدون ما تطلع وتعرف أنت أي وسيلة إعلامية عم تحضرها فقط اسمع المقدمة بتعرف أنه لوين توجه هذه المحطة. بريك ومن بعد رح نكمل نحن وياكم مشوارنا عبر راديو تويمي أستراليا على 16:38 AM. بتوقف عند استراحة ومنتابع من بعدها.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: تحياتنا للجميع من راديو تؤمي أستراليا. برجع بذكر بالنسبة لوزارة الخزانة الأسترالية اللي عم تنظر اليوم لوضع الاقتصاد والمجتمع بعد 40 سنة ويعني منه بس بيان عن الهجرة أو انخفاض عدد الأطفال. يعني طبعا اليوم الفكرة اللي رح عم يطرحها جيم شارمرز أنه أستراليا رح تصير دولة أكبر سناً وأبطأ نمو سكاني، مثل كأنه رح تصير أستراليا بلد العجزة. بحسب التوقعات اللي كشف عنها جيم شارمرز اللي رح يرتفع متوسط العمر بحلول 2065-66 إلى حوالي 86.1 سنة للرجال و89.5 للنساء مقارنة ب 81-85 سنة حالياً، يلي هيدا بيبين عم يعكس تقدم الطبي وقوة النظام الرعاية الصحية الأسترالي. كمان اقتصاديا عم توجد مشكلة بالمقابل، كل ما زيد عدد كبار السن زادت الحاجة إلى الميديكير للأدوية للرعاية الصحية لرعاية المسنين كمان الاتش كير معاشات خدمات أخرى، بينما بيصير عدد العاملين مقارنة بعدد المتقاعدين أقل. كمل هيك حكي شالمرز عن ضغوط طويلة الأجل على الموازنة. طيب هون معدل الخصوبة بأستراليا أصبح منخفض، توقعات بتقول إلى استمرار انخفاضه. وحسب شالمرز أنه جزء كبير من انخفاض معدل الخصوبة مرتبط بأنه عدد النساء يلي بيجيبوا 3 أولاد أطفال أو أكثر أصبح أقل، إضافة لأنه الناس أصبحوا عم بيأجلوا الإنجاب إلى عمر أكبر. ذكر كمان كوستيلو يلي كان قال أنه ولد الكون ولد لنا ولد للدولة، فاليوم لا بيشوفوا اليوم النتيجة بسبب الظروف المعيشية الصعبة تأجيل بالإنجاب عم بيكون لبعد 30 سنة حتى اليوم زادت هيدي النسبة اللي عم بيأجلوا فترة الإنجاب بسبب الوضع المعيشي الصعب، وتأجيله يعني أكيد عم بيزيد من كبار السن يلي كمان عم بتزيد التكاليف للأسباب اللي سبق وذكرناها. في عائلات يعني بدها أطفال ولكن تكاليف التشايلد كير والمعيشي وغيرها كلها هيدي أمور بتخلي العائلات تحسب ألف حساب ساعة اللي بدها تجيب طفل وولد. فأكيد الحكومة اليوم بدنا نشوف شو المشروع يعني شو الهدف من الكلام جيم شالمرز عن السكان، عن يعني طبعا اليوم قدير كل عائلة لازم تجيب كم طفل، وهلأ هو ما بيشجع أنه تخففه أو تزيده، ولكن كان بشكل أو بآخر عم بيلمح لما التحديات اللي عم توجهها الحكومة. ما بعرف إذا كلامه مبرر ولا لا، أنه ربطها بالولادات والإنجاب ونسي المسؤوليات الحكومة وسياسة الحكومة الفاشلة خاصة على المستوى الاقتصادي.
10: حرام عليك تبعدني عن عيونك، أنا اللي بموت.

0: لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي، اسمعوا جديد يا

0: Hello, we're with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick tock, tick tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما. ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا 2ME أستراليا.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما. ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
9: شكرا لك طارق. أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بالعناوين. الرئيس الأمريكي يحدد الخيارات المطروحة على الطاولة أمام إيران، وطهران تقول إنها أعدت نفسها لحرب طويلة الأمد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد بعد لقائه رئيس وزراء كندا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس وأوتاوا، ولقاء مرتقب له اليوم في نيويورك مع نظيره الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا يتوقع أن يغادر المستشار الألماني فريدريش ميرتس السلطة بحلول نهاية العام بعد هزيمة حزبه الثقيلة في الانتخابات المحلية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الملف الإيراني، ففي جديد تصريحاته قال الرئيس الأمريكي إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. تصريحات قوبلت باستهجان وإدانة ووعيد من طرف المسؤولين الإيرانيين الذين قالوا إن إيران أعدت نفسها في مقابل التهديدات الأمريكية لحرب طويلة الأمد. من طهران علي الباشا.
11: إيران أعدت نفسها لحرب طويلة الأمد، هذا ما أكده المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي الذي توعد واشنطن في حال جددت العدوان على إيران برد مختلف واستخدام أسلحة استراتيجية لم تستخدم في الحربين الماضيتين، كما تحدث عن أهداف جديدة ومناطق جغرافية جديدة ستدخل ضمن قائمة الأهداف الإيرانية. التفاصيل التي لم يشر لها محبي كشف عن بعضها أمين مجلس الأمن القومي الأعلى محسن الرضائي الذي تحدث عن صاروخ إيراني جديد مضاد للبوارج الحربية تم اختباره بنجاح بالقرب من بارجة أمريكية في الأيام الماضية، وانشطر عنه عند الاقتراب من البارجة 80 رأسا حربيا متفجرا بحسب اللواء رضائي الذي أكد أن الصاروخ سيدخل الخدمة في حال تجدد الاشتباكات. تصعيد وحرب كلامية تبعتها تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني أكد من خلالها أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا والرسائل عبر الوسطاء ما زالت جارية. وطهران بحسب محمد باقي قاليباف أبلغت واشنطن بشروطها للعودة إلى المسار الدبلوماسي، والقرار بيد الرئيس ترامب ليختار ما بين تجدد المواجهة أو اللجوء إلى المسار الدبلوماسي بموجب الشروط الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: في اليمن تتواصل المواجهات العسكرية وسط تصعيد ميداني شهدته جبهات ريف تعز والساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية صد هجمات واسعة لجماعة الحوثي. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلا وحتى ساعات صباح اليوم على أطراف بلدة كفر تبنيت وأطراف النبطية الفوقة. وفي سوريا دوت انفجارات متتالية فجر اليوم في أحد المواقع العسكرية قرب مدينة حلب في شمال سوريا من دون أن تتضح أسبابها. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث تعهد زعيم فرنسا وكندا إيمانويل ماكرون ومارك كارني بتقوية العلاقات الثنائية بين بلديهما لمواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتغير المناخ وتراجع القيم الديمقراطية، وذلك خلال اجتماعهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. نجوى بن بارك.
12: تأكيد فرنسي كندي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في إقليم سان بيير وميكلون. وقال ماكرون إن فرنسا وكندا أمتان عظيمتان ومستقلتان، مؤكدا على التمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي. وأعلن الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري والأمن والطاقة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال ومدى أهميته لإمدادات الطاقة في أوروبا. من جانبه دعا كارني إلى توثيق العلاقات بين كندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة النظيفة، مشددا على أن السيادة تتطلب تأمين الوصول إلى هذه القطاعات. وتأتي زيارة في وقت تسعى فيه كندا والاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة أوسع، فيما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين منع منح كندا صفة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي.
9: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم في نيويورك، حيث من المقرر أن يشارك الرئيسان هذا الأسبوع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. توقع قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا اليوم أن يغادر المستشار الألماني فريدريش ميرتس السلطة بحلول نهاية العام، وذلك بعدما مني حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي بانتكاسة كبيرة في انتخابات محلية أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: Janelle Conha, 2ME Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come. Right here on
1: 1638 2ME.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

0: Hello, City Marquin on 1638 2ME Australia. After the break, we've got a classic hit coming up, including lots more music. And if we have some time, we'll throw in a bit of English. What do you reckon? Stay with us.
1: 2ME. Let's see what you got.
2: We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits. Non-stop.
2: Your number one hit music station.
4: Yes.
2: 2ME Australia.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: Because after all,

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا. رزا فاضي.
2: تبع القلب
1: يشتري. Only on 2ME.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest hits to come on Radio 2ME Australia.
1: Music. This is 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وياكم إلى نشرة الأخبار، معك هدى العناز.
13: شكرا لك طارق، أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بالعناوين. الرئيس الأمريكي يحدد الخيارات المطروحة على الطاولة أمام إيران، وطهران تقول إنها أعدت نفسها لحرب طويلة الأمد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد بعد لقائه رئيس وزراء كندا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس وأوتاوا، ولقاء مرتقب له اليوم في نيويورك مع نظيره الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا يتوقع أن يغادر المستشار الألماني فريدريش ميرتس السلطة بحلول نهاية العام بعد هزيمة حزبه الثقيلة في الانتخابات المحلية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الملف الإيراني، ففي جديد تصريحاته قال الرئيس الأمريكي إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. تصريحات قوبلت باستهجان وإدانة ووعيد من طرف المسؤولين الإيرانيين الذين قالوا إن إيران أعدت نفسها في مقابل التهديدات الأمريكية لحرب طويلة الأمد. من طهران علي الباشا.
14: إيران أعدت نفسها لحرب طويلة الأمد، هذا ما أكده المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي الذي توعد واشنطن في حال جددت العدوان على إيران برد مختلف واستخدام أسلحة استراتيجية لم تستخدم في الحربين الماضيتين، كما تحدث عن أهداف جديدة ومناطق جغرافية جديدة ستدخل ضمن قائمة الأهداف الإيرانية. التفاصيل التي لم يشلها محبي كشف عن بعضها أمين مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضاي الذي تحدث عن صاروخ إيراني جديد مضاد للبوارج الحربية تم اختباره بنجاح بالقرب من بارجة أمريكية في الأيام الماضية، وانشطر عنه عند الاقتراب من البارجة 80 رأسا حربيا متفجرا بحسب اللواء رضائي الذي أكد أن الصاروخ سيدخل الخدمة في حال تجدد الاشتباكات. تصعيد وحرب كلامية تبعتها تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني أكد من خلالها أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا والرسائل عبر الوسطاء ما زالت جارية، وطهران بحسب محمد باقر قاليباف أبلغت واشنطن بشروطها للعودة إلى المسار الدبلوماسي، والقرار بيد الرئيس ترامب ليختار ما بين تجدد المواجهة أو اللجوء إلى المسار الدبلوماسي بموجب الشروط الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: في اليمن تتواصل المواجهات العسكرية وسط تصعيد ميداني شهدته جبهات ريف تعز والساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية صد هجمات واسعة لجماعة الحوثي. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلا وحتى ساعات صباح اليوم على أطراف بلدة كفر تبنيت وأطراف النبطية الفوقة. وفي سوريا دوت انفجارات متتالية فجر اليوم في أحد المواقع العسكرية قرب مدينة حلب في شمال سوريا من دون أن تتضح أسبابها. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث تعهد زعيم فرنسا وكندا إيمانويل ماكرون ومارك كارني بتقوية العلاقات الثنائية بين بلديهما لمواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتغير المناخ وتراجع القيم الديمقراطية، وذلك خلال اجتماعهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. نجوى بن بارك.
15: تأكيد فرنسي كندي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في إقليم سان بيير وميكلون. وقال ماكرون إن فرنسا وكندا أمتان عظيمتان ومستقلتان، مؤكدا على التمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي. وأعلن الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري والأمن والطاقة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال ومدى أهميته لإمدادات الطاقة في أوروبا. من جانبه دعا كارني إلى توثيق العلاقات بين كندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة النظيفة، مشددا على أن السيادة تتطلب تأمين الوصول إلى هذه القطاعات. وتأتي زيارة في وقت تسعى فيه كندا والاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة أوسع، فيما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين منح كندا صفة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي.
13: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم في نيويورك، حيث من المقرر أن يشارك الرئيسان هذا الأسبوع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. توقع قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا اليوم أن يغادر المستشار الألماني فريدريش ميرتس السلطة بحلول نهاية العام، وذلك بعدما مني حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي بانتكاسة كبيرة في انتخابات محلية أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.

0: خليكوا نتغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتؤمني أستراليا.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare

0: 1638 تومي أستراليا سيرين معكم. يلا مين أنا؟ خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2MA أستراليا. خليكم معنا.
1: Only the hits. Just the hits.
2: Just hits.
1: Only the hits.
2: All the hits.
1: All the time. 2MA playing just hits.
3: Just hits. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل.

0: مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Get the news first from 2ME.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: On 2ME Australia.

0: 1-2-3.
1: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا.

0: بركها بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في إت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام ثلاث خيارات: اتفاق أو خنق اقتصادي أو تصعيد عسكري. والرئيس الإيراني يقول إن الحفاظ على الوحدة والتماسك هو الضمان الوحيد لقوة البلاد واستقرارها. بعد معارك عنيفة، القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع في تعز وتشن هجمات على الحوثيين، وأزمة النازحين تتفاقم. بعد فوز ساحق الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الدوما، الاتحاد الأوروبي يتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، وضع الرئيس الأمريكي ثلاثة خيارات أمام إيران في تصريحات تعكس حجم التصعيد وتبقي الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. ترامب قال إن أمام طهران ثلاثة مسارات، هي التوصل إلى صفقة أو ترك الاقتصاد الإيراني ينهار تحت وطأة الضغوط، أو اللجوء إلى الحراك العسكري والقضاء على النظام الإيراني. الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يحدثنا عن خيارات ترامب، لنستمع له كان متحدثا لوهيب خدش.
3: لا يبدو لي بأن الرئيس ترامب حاليا على الأقل قبل الانتخابات النصفية في وارد الذهاب إلى تصعيد كبير مع إيران لأسباب مرتبطة. أول شيء بالداخل الأمريكي، أنه لا يريد أن يجعل من حرب إيران عنوانا انتخابيا رئيسيا، بحيث أن الناخب الأمريكي يصوت عليه ويصوت على تداعياته المرتبطة تحديدا بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بها بطبيعة الحال من تأثير على معيشته. والأمر الآخر مرتبط بأنه مستوى الذخائر، تعاني الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف الآن من انخفاض شديد في مستوى الذخائر بسبب استهلاك الكبير خلال الحرب مع إيران. لذلك أنا أستبعد أن يحصل تصعيد من جانب الولايات المتحدة على الأقل في هذه المرحلة حتى الانتخابات النصفية. هلأ من المرجح أن يستمر في الحصار الاقتصادي، لأنه هو يعتقد بأن هذه الوسيلة أولا أرخص على الولايات المتحدة، بمعنى تكلفتها أقل عليها ومردودها يمكن أن يكون أفضل أو أعلى، لكنه يحتاج إلى وقت طويل. فيما يتعلق بموضوع الصفقة، أنا أعتقد أنه لم تنضج الظروف بعد مثل هذه، لأن إيران ما زالت تراهن على أن بإمكانها أن تنتزع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هذا وقال الرئيس الإيراني إن الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة الراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها. وفي تطور جديد، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني الذي من المقرر أن يتجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى اليمن، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز. على الصعيد الإنساني، تفاقمت أزمة النازحين في مدينة تعز المحاصرة منذ عام 2015 بعد استقبالها لأكثر من 86 ألف نازح فروا من مناطق الاشتباكات. بعد فوز ساحق للحزب الحاكم الروسي بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات مجلس الدوما، اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. من بروكسل مراسلنا حسين أسد والمزيد من التفاصيل.
4: نتائج انتخابات مجلس الدوما لم تكن موضع شك، تقول كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. وحقق حزب روسيا الموحدة الحاكم التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغلبية كبيرة في انتخابات جرت وسط غياب قوى سياسية معارضة للحرب في أوكرانيا. وقالت كالاس عبر منصة أكس إن ما يسمى بالانتخابات في مجلس الدوما شكلت انتكاسة كبيرة جديدة للديمقراطية الروسية، واعتبرت بروكسل أن ما تبقى في روسيا ليس سوى قشرة ديمقراطية، ولوحت بفرض إجراءات عقابية بحق أشخاص سهلوا تنظيم الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة. تصريحات كالاس تأتي في ظل انقسام أوروبي حيال تجديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان روسي. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي ألمانيا تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم بعد الانتكاسات التي مني بها حزبه في انتخابات محلية أثارت الكثير من التكهنات بشأن مستقبله السياسي. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم، إلى اللقاء.
5: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا إنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا، ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون.
6: وصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحار.

ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريدة من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات، تحياتي للجميع.

0: سيتي. فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: كنت فخوراً جداً، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: ودايما عبر 1638 AM تو امي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تحية لكل اللي عم يسمعونا على tome.com.au من كافة أنحاء العالم، إن كان بأستراليا أو بكل دولنا العربية. ودايما بتوصلنا your messages وكلماتكم الحلوة على الفيسبوك، وعلى كل بوست وكل مقابلة بتكون موجودة على 2ME أستراليا فيسبوك بيج. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتولنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا، ونحن بدورنا من جرب كمان نلبي كل الأذواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: بهالايام انه تلاقي صديق هالقد قريب منك وكاتم اسرارك وبتحبه وبتامنه على اولادك وعلى عيلتك، بيقولوا انه قليل بهالايام. بما انه قليل، فاذا صادفت وتعرفت على هيك نوع من الاشخاص، اوعكن تفرطوا فيهم، لانه الاساس اهم شيء. الاشياء التانية اللي منختلف عليها بتجي وبتروح، وكل حدا عنده طبع شكل وكل حدا بفكر بطريقة مختلفة، ولكن اذا بتصادفوا نوع من الناس الصادقين المحبين اللي بيتمنوا لك لألك ولعيلتك كل الحب والنجاح وانت بتبادلهم نفس الشي، صدقوني اوعكن تفرطوا فيهم. بترافق معكم ندى فريد من ورا الميكرو من اذاعة 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا

0: استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
7: هدى العناس.
6: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام ثلاث خيارات: اتفاق أو خنق اقتصادي أو تصعيد عسكري. والرئيس الإيراني يقول إن الحفاظ على الوحدة والتماسك هو الضمان الوحيد لقوة البلاد واستقرارها. بعد معارك عنيفة، القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع في تعز وتشن هجمات على الحوثيين، وأزمة النازحين تتفاقم. بعد فوز ساحق الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الدوما، الاتحاد الأوروبي يتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، وضع الرئيس الأمريكي ثلاثة خيارات أمام إيران في تصريحات تعكس حجم التصعيد وتبقي الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. ترامب قال إن أمام طهران ثلاثة مسارات، هي التوصل إلى صفقة أو ترك الاقتصاد الإيراني ينهار تحت وطأة الضغوط، أو اللجوء إلى الحراك العسكري والقضاء على النظام الإيراني. الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يحدثنا عن خيارات ترامب. لنستمع له كان متحدثا لوهيب خدش.
8: لا يبدو لي بأن الرئيس ترامب حاليا على الأقل قبل الانتخابات النصفية في وارد الذهاب إلى تصعيد كبير مع إيران لأسباب مرتبطة. أول شيء بالداخل الأمريكي، أنه لا يريد أن يجعل من حرب إيران عنوانا انتخابيا رئيسيا، بحيث أن الناخب الأمريكي يصوت عليه ويصوت على تداعياته المرتبطة تحديدا بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بها بطبيعة الحال من تأثير على معيشته. والأمر الآخر مرتبط بأنه مستوى الذخائر، تعاني الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف الآن من انخفاض شديد في مستوى الذخائر بسبب استهلاك الكبير خلال الحرب مع إيران. لذلك أنا أستبعد أن يحصل تصعيد من جانب الولايات المتحدة على الأقل في هذه المرحلة حتى الانتخابات النصفية. هلا من المرجح أن يستمر في الحصار الاقتصادي، لأن هو يعتقد بأن هذه الوسيلة أولا أرخص على الولايات المتحدة، بمعنى تكلفتها أقل عليها ومردودها يمكن أن يكون أفضل أو أعلى، لكنه يحتاج إلى وقت طويل. فيما يتعلق بموضوع الصفقة، أنا أعتقد أنه لم تنضج الظروف بعد مثل هذه، لأن إيران ما زالت تراهن على أنه بإمكانها أن تنتزع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية.
6: الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هذا وقال الرئيس الإيراني إن الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة الراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها. وفي تطور جديد، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني، الذي من المقرر أن يتجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى اليمن، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز. على الصعيد الإنساني، تفاقمت أزمة النازحين في مدينة تعز المحاصرة منذ عام 2015 بعد استقبالها لأكثر من 86 ألف نازح فروا من مناطق الاشتباكات. بعد فوز ساحق للحزب الحاكم الروسي بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات مجلس الدوما، اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. من بروكسل مراسلنا حسين أسد والمزيد من التفاصيل.
9: نتائج انتخابات مجلس الدوما لم تكن موضع شك، تقول كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. وحقق حزب روسيا الموحدة الحاكم التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغلبية كبيرة في انتخابات جرت وسط غياب قوى سياسية معارضة للحرب في أوكرانيا. وقالت كالاس عبر منصة أكس إن ما يسمى بالانتخابات في مجلس الدوما شكلت انتكاسة كبيرة جديدة للديمقراطية الروسية، واعتبرت بروكسل أن ما تبقى في روسيا ليس سوى قشرة ديمقراطية، ولوحت بفرض إجراءات عقابية بحق أشخاص سهلوا تنظيم الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة. تصريحات كالاس تأتي في ظل انقسام أوروبي حيال تجديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان روسي. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
6: وفي ألمانيا، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم بعد الانتكاسات التي مني بها حزبه في انتخابات محلية أثارت الكثير من التكهنات بشأن مستقبله السياسي. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم، إلى اللقاء.

ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار. كتار من الناس ما بيقدروا يعيشوا حياة طبيعية، دايما اللي بيكون الهاجس الكبير لقلن كلام الناس، شو قالت الناس، شو عرفوا الناس. كلام الناس هو اللي بيبقى موجه لهم حياتهم وخليهم يكملوا بهيدي الطريقة معهم ومع عيالهم. وعن جد شو صعب الإنسان لما بيعيش مثل ما بدأ الناس للأسف.

فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك

0: biggest hits.
1: Hey, hey. Radio 2ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.
4: ودائما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. يا رب عودنا خير عن كل شي انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب أنت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا. يا رب حقق لنا كل شي بدنا إياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.
4: دايما مستمرين معكم لنوفيكم بآخر المستجدات على الساحة الأسترالية والعربية والعالمية، وأهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من راديو 2ME. أطيب الأمنيات لألكم.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: إنكم تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM هنا TME أستراليا.
1: لموني لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها. لموني لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها. جاوبت

وهلا صار وقت الاغاني الجديده من الاذاعه يلي بتوصلكن كل شي جديد 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
5: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
6: A big difference. 2MA Australia.

0: تحياتي لأرقى مستمعين راديو 2ME أستراليا، خليكم معنا دايما تتعرفوا أكثر عن آخر الأخبار وأجمل الأغاني وبس عبر إذاعتكم المفضلة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 979076 1000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل

0: لعند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
1: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعه، لقد بذلت اقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
5: هدى العناس.
4: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام ثلاث خيارات: اتفاق أو خنق اقتصادي أو تصعيد عسكري. والرئيس الإيراني يقول إن الحفاظ على الوحدة والتماسك هو الضمان الوحيد لقوة البلاد واستقرارها. بعد معارك عنيفة، القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع في تعز وتشن هجمات على الحوثيين، وأزمة النازحين تتفاقم. بعد فوز ساحق الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الدوما، الاتحاد الأوروبي يتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، وضع الرئيس الأمريكي ثلاثة خيارات أمام إيران في تصريحات تعكس حجم التصعيد وتبقي الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. ترامب قال إن أمام طهران ثلاثة مسارات، هي التوصل إلى صفقة أو ترك الاقتصاد الإيراني ينهار تحت وطأة الضغوط، أو اللجوء إلى الحراك العسكري والقضاء على النظام الإيراني. الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يحدثنا عن خيارات ترامب، لنستمع له كان متحدثا لوهيب خدش.
6: لا يبدو لي بأن الرئيس ترامب حاليا على الأقل قبل الانتخابات النصفية في وارد الذهاب إلى تصعيد كبير مع إيران لأسباب مرتبطة. أول شيء بالداخل الأمريكي، أنه لا يريد أن يجعل من حرب إيران عنوانا انتخابيا رئيسيا، بحيث أن الناخب الأمريكي يصوت عليه ويصوت على تداعياته المرتبطة تحديدا بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بها بطبيعة الحال من تأثير على معيشته. والأمر الآخر مرتبط بأنه مستوى الذخائر، تعاني الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف الآن من انخفاض شديد في مستوى الذخائر بسبب استهلاك الكبير خلال الحرب مع إيران. لذلك أنا أستبعد أن يحصل تصعيد من جانب الولايات المتحدة على الأقل في هذه المرحلة حتى الانتخابات النصفية. هلأ من المرجح أن يستمر في الحصار الاقتصادي، لأنه هو يعتقد بأن هذه الوسيلة أولا أرخص على الولايات المتحدة، بمعنى تكلفتها أقل عليها ومردودها يمكن أن يكون أفضل أو أعلى، لكنه يحتاج إلى وقت طويل. فيما يتعلق بموضوع الصفقة، أنا أعتقد أنه لم تنضج الظروف بعد مثل هذه، لأن إيران ما زالت تراهن على أنه بإمكانها أن تنتزع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية.
4: الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هذا وقال الرئيس الإيراني إن الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة الراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها. وفي تطور جديد، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني الذي من المقرر أن يتجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى اليمن، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز. على الصعيد الإنساني، تفاقمت أزمة النازحين في مدينة تعز المحاصرة منذ عام 2015 بعد استقبالها لأكثر من 86 ألف نازح فروا من مناطق الاشتباكات. بعد فوز ساحق للحزب الحاكم الروسي بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات مجلس الدوما، اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. من بروكسل مراسلنا حسين أسد والمزيد من التفاصيل.
7: نتائج انتخابات مجلس الدوما لم تكن موضع شك، تقول كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. وحقق حزب روسيا الموحدة الحاكم التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغلبية كبيرة في انتخابات جرت وسط غياب قوى سياسية معارضة للحرب في أوكرانيا. وقالت كالاس عبر منصة أكس إن ما يسمى بالانتخابات في مجلس الدوما شكلت انتكاسة كبيرة جديدة للديمقراطية الروسية، واعتبرت بروكسل أن ما تبقى في روسيا ليس سوى قشرة ديمقراطية، ولوحت بفرض إجراءات عقابية بحق أشخاص سهلوا تنظيم الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة. تصريحات كالاس تأتي في ظل انقسام أوروبي حيال تجديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان روسي. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
4: وفي ألمانيا، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم بعد الانتكاسات التي مني بها حزبه في انتخابات محلية أثارت الكثير من التكهنات بشأن مستقبله السياسي. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم، إلى اللقاء.
8: من أجمل صفات السعادة إن هي بتطمئن القلب وبتشرح الصدر وبتريح البال. الله يريح بالكم، ودايما نحن معكم عبر الإذاعة المفضلة أستراليا و2ME وبس.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا من أقوال عن الحياة الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. تحياتنا لكل التعبانين بس على الأكيد هني مبسوطين. مساء الخير. 2ME Music and More.

0: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: دايما أثير الـ2ME بيفتح لكم الهواء مباشرة على الهواء لتعطوا رأيكم بأي موضوع بينطرح وأي موضوع أنتوا بتحبوا تباشروا وتحكوا فيه وأي مشكلة عم بتعانوها. الهواء مفتوح لإلكم وتحت الهواء كمان، وتحياتي للجميع ولكل اللي عم يسمعونا من 2ME أستراليا. 2ME

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد. The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: ودايما عبر توامي أستراليا بتمنى كل اللي عم يسمعونا يكونوا بحالة جيدة ومبسوطين وفرحين، وإذا ما كنتوا تذكروا شي هيك بفرحكن وفرحوا من كل قلبكن، لأنه الحياة أقصر من أنه تتخيلوها. مساء الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: On the hour, every hour.

0: 2ME Australia News.
1: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
0: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام ثلاث خيارات: اتفاق أو خنق اقتصادي أو تصعيد عسكري. والرئيس الإيراني يقول إن الحفاظ على الوحدة والتماسك هو الضمان الوحيد لقوة البلاد واستقرارها. بعد معارك عنيفة، القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع في تعز وتشن هجمات على الحوثيين، وأزمة النازحين تتفاقم. بعد فوز ساحق الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الدوما، الاتحاد الأوروبي يتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، وضع الرئيس الأمريكي ثلاثة خيارات أمام إيران في تصريحات تعكس حجم التصعيد وتبقي الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. ترامب قال إن أمام طهران ثلاثة مسارات، هي التوصل إلى صفقة أو ترك الاقتصاد الإيراني ينهار تحت وطأة الضغوط، أو اللجوء إلى الحراك العسكري والقضاء على النظام الإيراني. الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يحدثنا عن خيارات ترامب. لنستمع له كان متحدثا لوهيب خدش.
2: لا يبدو لي بأن الرئيس ترامب حاليا، على الأقل قبل الانتخابات النصفية، في وارد الذهاب إلى تصعيد كبير مع إيران لأسباب مرتبطة. أول شيء بالداخل الأمريكي، أنه لا يريد أن يجعل من حرب إيران عنوانا انتخابيا رئيسيا، بحيث أن الناخب الأمريكي يصوت عليه ويصوت على تداعياته المرتبطة تحديدا بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بها بطبيعة الحال من تأثير على معيشته. والأمر الآخر مرتبط بأن مستوى الذخائر، تعاني الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف الآن من انخفاض شديد في مستوى الذخائر بسبب استهلاك الكبير خلال الحرب مع إيران. لذلك أنا أستبعد أن يحصل تصعيد من جانب الولايات المتحدة على الأقل في هذه المرحلة حتى الانتخابات النصفية. هلأ من المرجح أن يستمر في الحصار الاقتصادي، لأنه هو يعتقد بأن هذه الوسيلة أولا أرخص على الولايات المتحدة، بمعنى تكلفتها أقل عليها ومردودها يمكن أن يكون أفضل أو أعلى، لكنه يحتاج إلى وقت طويل. فيما يتعلق بموضوع الصفقة، أنا أعتقد أنه لم تنضج الظروف بعد مثل هذه، لأن إيران ما زالت تراهن على أنه بإمكانها أن تنتزع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هذا وقال الرئيس الإيراني إن الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة الراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها. وفي تطور جديد، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني، الذي من المقرر أن يتجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى اليمن، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز. على الصعيد الإنساني، تفاقمت أزمة النازحين في مدينة تعز المحاصرة منذ عام 2015 بعد استقبالها لأكثر من 86 ألف نازح فروا من مناطق الاشتباكات. بعد فوز ساحق للحزب الحاكم الروسي بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات مجلس الدوما، اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. من بروكسل مراسلنا حسين أسد والمزيد من التفاصيل.
3: نتائج انتخابات مجلس الدوما لم تكن موضع شك، تقول كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. وحقق حزب روسيا الموحدة الحاكم التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغلبية كبيرة في انتخابات جرت وسط غياب قوى سياسية معارضة للحرب في أوكرانيا. وقالت كالاس عبر منصة أكس إن ما يسمى بالانتخابات في مجلس الدوما شكلت انتكاسة كبيرة جديدة للديمقراطية الروسية، واعتبرت بروكسل أن ما تبقى في روسيا ليس سوى قشرة ديمقراطية، ولوحت بفرض إجراءات عقابية بحق أشخاص سهلوا تنظيم الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة. تصريحات كالاس تأتي في ظل انقسام أوروبي حيال تجديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان روسي. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي ألمانيا تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم بعد الانتكاسات التي مني بها حزبه في انتخابات محلية أثارت الكثير من التكهنات بشأن مستقبله السياسي. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم، إلى اللقاء.
4: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو توأمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع باقة من أجمل الأغاني.

0: ودائما عبر 1638 AM to ME أستراليا. مستمعينا بالحقيقة نحن قدي مؤثر بحياتنا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بترفعنا للسماء كالطيور، والكلمة السيئة بتدفننا بالأرض كالموتى. قدي الكلمة الطيبة هي صدقة لكل اللي بحاجة يسمعوا كلمة طيبة، وبتعيد الروح للناس اللي بتبقى حزينة وصامتة وما حدا بيعرف بحزنها. تحياتي لكم جميعا.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع
2: تؤمن. يعني ممكن هيدا الجرح يندمل برأيك؟ ما بعرف إذا أنت مرقت بهالتجربة. إن شاء الله تكون لا بس حدا
3: أنا بحكيكي عن تجربة إنه بلبنان. كنا بلبنان كنا نروح من قبل شمال نروح يشتغل ببيروت، كرمال ساعة بنجي من الشمال لبيروت بننام جمعة وبنرجع يوم السبت على البيت. فهون هذا اللي قعد مثلا على السنترليج أو اللي عنده ولاد واللي عنده أجار بيت واللي عنده وعد على السنترليج، هيدا بيكون ليزي ما بده يشتغل.
1: ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
4: أستراليا. Love it.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: كنت فخوراً جداً، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: استمع لكثيرين وتكلم مع قليلين. هيدي النصيحة بوجهها لكل اللي عم يسمعونا على إذاعة التو ام اي أستراليا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي دايما بتمنى أنه بيكون عم بينال إعجابكم. أحلى شعور بالحياة لما تشتغل شي بتحبه ولما تكون موجود بمحيط بحبك، بعتقد هيدا أحلى شعور بالدنيا ممكن يشعر فيه أي إنسان، واللي بيبقى ناقصه هيدا الشعور لازم يروح ويدور على محل تاني ويلاقي هيدا الشعور اللي ناقصه. فاصل صغير ورجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Set Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Set Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Set Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن

0: Cheap and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
2: ميسا إسماعيل،
1: أهلا بكم إلى مساء مونتي كارلو الدولية، فترة مستهلة بنشرة للأخبار. وإلى العناوين: واشنطن تقول إن ترامب منفتح على المحادثات مع إيران، ووزير الخزانة الأمريكية يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في 23 من الشهر الجاري. دون تأكيد الجانبين، مصادر تتحدث عن اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره اليمني دون تعهد ترامب بتقديم دعم عسكري. واشنطن ترفض منح تأشيرات للوفد الإعلامي للرئيس الإيراني للحضور إلى الأمم المتحدة بعد خسارة المستشار الألماني التاريخية في الانتخابات المحلية. الكرملين يقول إن الألمان يبحثون عن بديل سياسي. حزب روسيا الموحدة بزعامة بوتين يفوز بعدد قياسي في مجلس الدوما، والاتحاد الأوروبي يصف النتائج بالديمقراطية الزائفة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. قالت واشنطن عبر مندوبها في الأمم المتحدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام، مضيفا أنه على الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. تزامنا قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اليوم إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. من إيران، علي الباشا.
3: إيران أعدت نفسها لحرب طويلة الأمد، هذا ما أكده المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي توعد واشنطن في حال جددت العدوان على إيران برد مختلف واستخدام أسلحة استراتيجية لم تستخدم في الحربين الماضيتين. كما تحدث عن أهداف جديدة ومناطق جغرافية جديدة ستدخل ضمن قائمة الأهداف الإيرانية. التفاصيل التي لم يشر لها محبي كشف عن بعضها أمين مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضاي، الذي تحدث عن صاروخ إيراني جديد مضاد للبوارج الحربية تم اختباره بنجاح بالقرب من بارجة أمريكية في الأيام الماضية، وانشطر عنه عند الاقتراب من البارجة 80 رأسا حربيا متفجرا بحسب اللواء رضائي، الذي أكد أن الصاروخ سيدخل الخدمة في حال تجدد الاشتباكات. تصريحات تأتي في وقت حذر فيه مقر خاتم الأنبياء من أن الرد الإيراني على أي اعتداء جديد سيطال القواعد الأمريكية والمنشآت الاقتصادية الأمريكية في المنطقة من دون أي تحفظات. تصعيد وحرب كلامية تبعت تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني أكد من خلالها أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا والرسائل عبر الوسطاء ما زالت جارية. وطهران بحسب محمد باقر قاليباف أبلغت واشنطن بشروطها للعودة إلى المسار الدبلوماسي، والقرار بيد الرئيس ترامب ليختار ما بين تجدد المواجهة أو اللجوء إلى المسار الدبلوماسي بموجب الشروط الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا ويقوم وزير الداخلية الباكستاني محسن عقبي بزيارة إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مؤمني. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في 23 من الشهر الجاري. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة غاز بترول مسال كانت تغادر مضيق هرمز أصيبت بشظايا من مقذوفات مجهولة المصدر. أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية تراجعت، وهو أدنى مستوى تسجله منذ أكتوبر تشرين الأول عام 1982. تعتزم وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني لديها احتجاجا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. ليال بشارة.
4: في أجواء تشنج بين باريس وطهران، يأتي قرار السلطات الإيرانية بإغلاق مركز لتعليم اللغة الفرنسية تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. المركز يعمل في العاصمة الإيرانية منذ 20 عاما، وجاء قرار إغلاقه بناء على أمر صادر عن مكتب المدعي العام على سلطة قضائية في إيران، اتهمت المركز بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي. فرنسا رفضت هذه الاتهامات ووضعتها على عاتق أجواء ترهيب داخلي، وما لم يذكره البيان الرسمي الإيراني قاله دبلوماسيون إيرانيون إن طهران انزعجت من تغريدة لوزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة الشاب مهسا أميني التي فجرت احتجاجات كبيرة في إيران. رد عليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منددا بما اسمه دموع التماسيح، متهما باريس بقتل 1.5 مليون جزائري خلال حرب الاستقلال. طهران غاضبة أيضا من فرنسا لأن دولة الدفاع عن حقوق الإنسان ظلت صامتة منذ بدء الحرب في 28 من شباط فبراير، لم تندد بها بل حاولت أيضا تبريرها.
1: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية في اليمن عن استعادتها مواقع في تعز، هذا وتشن هذه القوات هجمات على الحوثيين في البيضاء. هذا وذكرت أربعة مصادر أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره اليمني دون تعهد ترامب بتقديم أي دعم عسكري ودون صدور أي تعليق رسمي من الجانبين على الاتصال. المزيد من التفاصيل معك منيا بالعافية.
5: نبدأ بالتصريح التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أكد فيها أن بلاده تجري حوارا مع الحوثيين، موضحا أن الجماعة تواصلت مع واشنطن ولا تريد القتال أو التعرض لهجمات أمريكية، منوها إلى أن الأمور في المنطقة ستسير على ما يرام وبشكل رائع. وفي السياق، أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن ترامب أجرى نهاية الأسبوع اتصالا هاتفيا برئيس اليمني رشاد العليمي، بحث خلاله التحركات التي يقوم بها الحوثيون المتحركين حالفون مع إيران قرب باب مضيق باب المندب، وطلب العليمي دعما أمريكيا لحكومته المدعومة من السعودية في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا مؤخرا على مناطق استراتيجية بمحاذاة المضيق، فيما أكد مصدران أحدهما يمني والآخر غربي أن ترامب لم يقدم تعهدا مباشرا بدعم عسكري. من جانبه، قال محمد لوخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين إن جماعته أكدت لواشنطن أنها لن تهاجم السفن الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعد تقارير أفادت بأن واشنطن ألغت في اللحظة الأخيرة ضربات كانت تعتزم توجيهها إلى الجماعة.
1: إلى جنوب لبنان، حيث نفذت إسرائيل غارات اليوم على منطقة وادي الحجير ودير سريان في الجنوب ومنطقة سور ومجرى نهر الليطاني، هذا وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان بتسجيل تحليق مسير فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. هزت سلسلة من الانفجارات مستودع أسلحة تابع للجيش في شمال سوريا في رابع واقعة من نوعها هذا الشهر. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي مانويل ماكرون اليوم في نيويورك، حيث من المقرر أن يشارك الرئيسان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات للفريق الأعلامي للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لحضور اجتماعات الأمم المتحدة أسبوع حافل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. المزيد من التفاصيل مع منيا بالعافية.
5: يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نحو 130 رئيس دولة وحكومة، فيما تتصدر الأزمات السياسية جدول أعمال المنظمة الدولية إلى جانب ملفات المناخ والتنمية والوقاية من الأوبئة والذكاء الاصطناعي. وتتجه الأنظار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشارك ببرنامج دبلوماسي مكثف يبدأ بلقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني أندي برنام ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي. وكان ترامب أبدى انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، كما سيتباحث مع قادة مجلس التعاون الخليجي، وتحضر فنزويلا في أعمال الجمعية برئيستها المؤقتة ديلسي رودريغيز في أول مشاركة لرئيس فنزويلي منذ العام 2018. بدوره يرتقب أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وبقادة دول الشرق الأوسط، إضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
6: أكدت بكين أن الرئيس الصيني جي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين. قال الكرملين أن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف انتخابات إحدى ولايات شمال شرق ألمانيا يعزى بدرجة كبيرة إلى عزوف برلين عن شراء الغاز الروسي الرخيص وتفضيلها شراء الطاقة الأمريكية باهظة الثمن بدلا من ذلك، ومني المحافظون بخسارة هي الأولى منذ عام 1945 في ألمانيا. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بعدد مقاعد قياسي في مجلس الدوما، ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الانتخابات التشريعية الروسية بأنها ديمقراطية زائفة. حسين أسد من بروكسل.
7: نتائج انتخابات مجلس الدوما لم تكن موضع شك، تقول كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. وحقق حزب روسيا الموحدة الحاكم التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغلبية كبيرة في انتخابات جرت وسط غياب قوى سياسية معارضة للحرب في أوكرانيا. وقالت كالاس عبر منصة أكس إن ما يسمى بالانتخابات في مجلس الدوما شكلت انتكاسة كبيرة جديدة للديمقراطية الروسية، واعتبرت بروكسل أن ما تبقى في روسيا ليس سوى قشرة ديمقراطية، ولوحت بفرض إجراءات عقابية بحق أشخاص سهلوا تنظيم الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة. تصريحات كالاس تأتي في ظل انقسام أوروبي حيال تجديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان روسي. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
6: ميدانيا، مسيرة روسية جديدة استهدفت أوكرانيا خاصة زابوريجيا وخاركيف. المزيد من التفاصيل من أوكرانيا مع محمد الزاوي.
8: روسيا أطلقت خلال الساعات الماضية أكثر من 147 مسيرة، سجلت منها إصابات مباشرة في 14 موقعا. كانت زابوريجيا في الجنوب الشرقي أبرز المناطق المستهدفة، حيث أصيب عدد من المدنيين وتضررت مباني سكنية ومنشآت بينها مبنى جامعي ومركز تجاري. كما سجل قتيل وإصابات في منطقة خاركيف إلى جانب أضرار في دنيبرو وأوديسا وخرسون. على جبهات القتال تحدثت هيئة الأركان عن أكثر من 200 اشتباك قتالي مع استمرار الضغط الروسي على محوري كوستانتينيفكا وبوكروفسك في إقليم دونياتسك شرقي البلاد. على الجانب الآخر استهدفت مسيرات أوكرانية مصفة نفط في منطقة أوفا بجمهورية باشكورتستان الروسية على بعد أزيد من 1600 كيلومتر من أوكرانيا. سياسيا يتجه الاهتمام إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، حيث تقول كييف إن المباحثات ستتناول مسار الحرب والأمن والطاقة وإمكانية خفض التصعيد. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
6: وفي فرنسا يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اجتماعات مخصصة لتدارك ارتفاع أسعار المحروقات. المزيد من التفاصيل مع ليال بشارة.
4: الحكومة الفرنسية تبحث تقديم مساعدة مالية يواجه فيها الفرنسيون الأكثر اعتمادا على السيارات في تنقلاتهم البعيدة في العمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز. هذا كان في صلب اجتماعين عقدهما رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو مع المدراء العامين المسؤولين عن التزود بالنفط والغاز ومع وزراء في حكومته. يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إلى الفرنسيين، وأجرى سلسلة اتصالات ولقاءات مع جهات شركات فاعلة من بينها السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط عالميا. أوروبا تعتمد على المحروقات من الشرق الأوسط وشرق أوروبا وروسيا سابقا، لكنها اليوم في حالة عداء معها بسبب غزوها لأوكرانيا، والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط يمنع السعودية من تصدير نفطها. وعلى وقع تصاعد خشية الفرنسيين من أزمة وقود، تشهد محطات البنزين تهافت الفرنسيين لتعبئة خزانات سياراتهم، رغم طمأنة وزير المال الفرنسي أنه ليس هناك أزمة محروقات خلال الشهرين القادمين.
6: ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. واشنطن تقول إن ترامب منفتح على المحادثات مع إيران، ووزير الخزانة الأمريكية يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في 23 من الجاري. دون تأكيد الجانبين، مصادر تتحدث عن اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره اليمني دون تعهد ترامب بتقديم دعم عسكري. حزب روسيا الموحدة بزعامة بوتين يفوز بعدد قياسي في مجلس الدوما، والاتحاد الأوروبي يصفها بالديمقراطية الزائفة. شكرا للمتابعة.
9: دايما بس يشقشق الضو ويطلع الفجر علينا نتفائل بالخير، واليوم لازم نعتبره يوم جديد ونهار جديد، لازم نبلش نحن وياكم بكتير من الاستعداد، واعتبروه أنه انطلاقة جديدة بحياتنا. مهما كترت الظروف القاسية والصعبة والأليم والجراح، إلا أنه دايما بكل إطلالة فجر علينا نشكر ربنا، لأنه هذه فرصة جديدة للتجدد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو، أنا بدي أتمنى لكم بداية نهار تكون سعيدة ونشيطة، وأهم شيء نتزود بهالطاقة الصباحية من خلال شوية رياضة من ميلي، فنجان قهوة من ميلي، وأكيد الابتسامة اللي دايما لازم تكون مرسومة على وجوهنا بالفترة الصباحية. فأكيد بدعيكم كمان لتضلكم معنا على السمع ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو، من توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم سوا.

0: سيارة حمراء وبس.
1: نهار موفق بتمني للجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا بأستراليا وحول العالم. أخبار البي بي سي من لندن رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت لمتابعة أهم التطورات والأخبار والأحداث اللي عم تصير بالدقيقة عبر توعيمي أستراليا. خليكم معنا دقائق قليلة ومننتقل لجولتنا الإخبارية المعتادة على رأس الساعة. منتابع جولة إخبارية.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بدءا من بعد غد إثر العقوبات. والحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها إذا هاجمت واشنطن طهران. رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب في اتصال هاتفي مع ترامب دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين. والمستشار الألماني يتعهد بالحفاظ على تماسك ائتلافه بعد خسارته الانتخابات المحلية أمام قوى اليسار الراديكالي واليمين المتطرف. وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يتوقع مغادرة ميرتس السلطة قبل نهاية هذا العام. وتقرير أممي يحذر من انهيار ما سماه نموذج إدارة المخاطر للذكاء الاصطناعي.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. تدخل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة مع تصاعد التهديدات العسكرية بالتوازي مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. فبينما تهدد إيران بتوسيع نطاق الحرب إذا استؤنفت الهجمات الأمريكية، يقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات ستؤدي إلى توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل خلال اليومين المقبلين، في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة فيما تنتقل الأنظار إلى نيويورك بحثا عن فرصة لكسر الجمود بين واشنطن وطهران.
1: تدخل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة دقيقة مع تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق الحرب واستخدام أسلحة جديدة إذا استأنفت واشنطن هجماتها في مقابل تلويح أمريكي بخيارات عسكرية إضافية. لكن هذا التصعيد يتزامن مع حراك دبلوماسي تقوده قطر وباكستان ومع انتقال مركز الثقة.
2: من راديو تؤمي عمكمل نحن وياكم من هالأغاني والمحطات الفنية اللي من ننطلق هيك شوي شوي قبل ما نغوص بالأخبار والتوكباك أراءكم على الهواء لقائدنا الصباحية. رح نكون نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم. ما يحدث في سوريا امبارح سلسلة انفجارات كانت بسبب الانفجارات اللي وقعت بموقع للجيش السوري معمل ذخيرة وأسلحة. رح نتابع نحن وياكم هل هو عمل مقصود من وراء هذه الانفجارات في سوريا. هيدا بالإضافة ل زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكمان السماح للوفد الإيراني بالمشاركة. كانت وجه الرئيس يعني كمان الرئيس الإيراني والوزير الخارجية. لنشوف نحن وياكم كمان اليوم الوضع في جنوب لبنان. امبارح كانت ليلة كتير صعبة وسقوط عدد من الشهداء والضحايا والأبرياء في هذه الحرب، ولكن هل فعلا مع استمرار العمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل قد تعيق بطريق المفاوضات؟ بالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم الاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي بيّنت تراجع كبير لحزب العمال. كيف كان الرد على هذه الاستطلاعات من قبل الحزب؟ هل فعلا بعضهم اليوم بيعتبروا أنه هيدي بسبب شعبوية هذه الأحزاب الصغرى، أم فعلا عم ياخدوها على محمل الجد؟ والملفات اللي اليوم عم بيكون فيها منافسة كانوا ما كتير يعني وضعين إيديهم بمي مسقعة إذا بدكم، ولكن مع صعود بولين هانسن بهالشكل وحملة لملف الهجرة اللي خلى كمان العمال اليوم يطرحوا مشروع تجاه الهجرة، ولكن لقي اعتراضات من قبل قطاع السياحة ومن قبل المزارعين.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: صوت لبنان من تبعه بعد لحظات من الوقت. خليكم معنا على السمع لحتى تتعرفوا على جديد الأخبار والأحداث من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن بننتقل نحن وياكم لأخبار من صوت لبنان. ABC News.
4: Tanmay Anavada with the top stories. US Vice President J.D. Vance has defended President Donald Trump's ban on several news outlets from the White House, arguing that it's not a ban, but rather a refusal of special access. CNN, MS Now and Politico are suing Mr. Trump for banning them from White House grounds, saying it violates their rights under the American Constitution to cover him. In a complaint, the media outlets say the president can't ban them solely because he dislikes what he calls their negative coverage, while reserving coverage for media who offer praise. Police say they currently have no reason to suggest that a shooting in Sydney's northwest that's left an 11-year-old boy with serious injuries is related to organised crime. Paramedics and police were called to a property in Norwest on Monday evening after reports of a shooting. Three men are in custody and assisting police with inquiries, while the boy has undergone surgery at hospital. And Collingwood's Nick Dacos says he's in disbelief after winning the AFL's Brownlow Medal at a ceremony in Melbourne. He's become the 10th Magpie in club history to win the award after finishing on top of the vote count with a record 47 votes. Behind him were Geelong's Bailey Smith on 36 and Western Bulldogs captain Marcus Bontempelli on 34. Brisbane's Connor McKenna won the league's Goal of the Year award, while Hawthorn's Nick Watson took out Mark of the Year. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: والاحتلال. لبنوراما من صوت لبنان، أهلا بكم.

في العناوين أيضا: سلام يؤكد الحاجة لوجود دولي في الجنوب، حزب الله والجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية، الاتحاد العمالي يمهل الحكومة إلى السبت. في ليبانوراما أيضا نشرت أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبولي لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صوصات يا رجال.
3: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: الرئيس الأمريكي معجب بقيادة الرئيس اللبناني للبنان في هذه المرحلة، لكن السؤال، هل الرئيس اللبناني معجب بإدارة الرئيس الأمريكي لملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل هو معجب بطريقة تصرف ترامب مع التصعيد الذي يمارسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في جنوب لبنان؟ أم هو إعجاب من طرف واحد؟ في المسألة اللبنانية المعقدة لا يكفي لا إعجاب ترامب ولا تعجب عون ونتنياهو، بل أعجوبة تنقذ لبنان من خطرين، خطر الاحتلال الإسرائيلي وخطر سلاح حزب الله.
1: من نيويورك أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات. وفي خلال لقائه السناتور الأمريكية جين شاهين بحضور السفيرة ندى حميد معوض، شدد سلام على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته وحشد الدعم الدولي في مسار التعافي وإعادة الأعمار. وأشار الرئيس سلام إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، مؤكدا حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب.
0: السيناتور شاهين شددت من جهتها على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما أكدت ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي العالم، حزب الله شاغل للدوائر الأمنية والاستخباراتية. تقرير رانيا عبيد.
1: نشر موقع إرم نيوز الإماراتي تقريرا تناول فيه نشاط حزب الله في البرازيل وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن تحقيقات وتقارير أمنية تتحدث عن توسع شبكات مرتبطة بالحزب من النشاط المالي وجمع الأموال إلى علاقات مع شبكات للجريمة المنظمة. ويشير التقرير إلى أن البرازيل وخصوصا مدينة ساو باولو ومنطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي شكلت ساحة لنشاط شبكات لبنانية يشتبه بارتباط بعضها بحزب الله، والاشتباه بتبييض حوالي 20 مليون دولار لصالح شبكات للجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية. ووجهت اتهامات إلى 22 شخصا بينهم 7 لبنانيين بالضلوع في هذه الأنشطة ونقل عائدات مرتبطة بتجارة المخدرات عبر منطقة الحدود الثلاثية وتقاطعات مع شبكات مالية مرتبطة بحزب الله. وأشار التقرير إلى دور مشبوه لمسجد براس في ساو باولو ولشخصيات دينية لبنانية تعاقبت عليه. وخلص التقرير إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات البرازيلية يتمثل في الوضع القانوني لحزب الله داخل البلاد في ظل عدم تصنيفه محليا حتى الآن منظمة إرهابية. المستجدات السياسية شكلت محور لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برئيس الجمهورية جوزيف عون. جنبلاط جدد تأييده لمسار المفاوضات.
2: إن هذه المفاوضات نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود، شو المشكلة؟
0: النائب ألان عون دعا من قصر بعبدة إلى وقف القطيع.
3: الحل الوحيد أنه نستنفد كل الوسائل من أجل وضع حد للحرب واستعادة سيادة لبنان، واللي عنده بدائل أفضل يقدمها، ولكن لا يجوز أن نبقى في حالة القطيعة يلي نحن عايشينها. أنا بدعي اليوم حزب الله مرة جديدة ومن هالمنبر للمجيء إلى بعبدة وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من أجل تشوف كيف فينا نفعل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان، كيف فينا نفعل سحب الزرائع من إيد إسرائيل ونحصن سيادتنا ونحسن وجود الجيش اللبناني ووضع وبسطيته على الأراضي اللبنانية.
1: ومن زوار بعبدة أيضا وزير العدل عادل نصار الذي أطلع رئيس الجمهورية على سير العمل القضائي مع انطلاق السنة القضائية والتقدم المحقق في هذا المجال، ولسيما ارتفاع مستوى الإنتاجية.
0: في البعد المعيشي، أمهل رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الحكومة حتى السبت قبل اتخاذ قرار بالإضراب.
4: المواد الغذائية محلقة، البنزين محلق، المازوت محلق، المدارس محلقة، الإيجارات محلقة. رفعنا اليوم توصي بالإضراب، بإضراب تحذيري يحدد نهار السبت المقبل بعد دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وقد نكون بصدد دعوة كمان كل الروابط حتى يأتي التحرك منسقا على الأرض.
1: هذا في وقت سطرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات لمخالفتهم للتسعيرة الرسمية.
0: وبسبب الضائقة المعيشية أعلنت أمانة سر بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية أن البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان قرر إعفاء سكان مجمع مار إفرام السكني في الأشرفية من بدلات الإيجار عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2026. في البعد الصحي والمعيشي أيضا افتتحت جمعية كلنا عيلة مركزا جديدا للرعاية الصحية الأولية في بلدة المروج، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها الصحية وتعزيز وصول أهالي المروج وبولونيا والقرى المجاورة إلى الرعاية الطبية. رئيسة الجمعية السيدة كارين الجميل أكدت أن المركز الجديد يشكل مساحة للرعاية والوقوف إلى جانب الأهالي، مشيرة إلى أن الجمعية التي أسست قبل 5 سنوات أو أسست قبل 5 سنوات مركزا صحيا في ساقية المسك، وافتتحت لاحقا مركزا صحيا بالتعاون مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ومستشفى قرط باوي في أدما، تعمل اليوم على توسيع حضورها في القرى. وقالت لجميل إن المركز ABC
5: News. Tanmaya Navada with the top stories. US Vice President J.D. Vance has defended President Donald Trump's ban on several news outlets from the White House, arguing that it's not a ban, but rather a refusal of special access. CNN, MS Now and Politico are suing Mr. Trump for banning them from White House grounds, saying it violates their rights under the American Constitution to cover him. In a complaint, the media outlets say the president can't ban them solely because he dislikes what he calls their negative coverage, while reserving coverage for media who offer praise. Police say they currently have no reason to suggest that a shooting in Sydney's northwest that's left an 11-year-old boy with serious injuries is related to organised crime. Paramedics and police were called to a property in Norwest on Monday evening after reports of a shooting. 3 men are in custody and assisting police with inquiries, while the boy has undergone surgery at hospital. And Collingwood's Nick Dacos says he's in disbelief after winning the AFL's Brownlow Medal at a ceremony in Melbourne. He's become the 10th Magpie in club history to win the award after finishing on top of the vote count with a record 47 votes. Behind him were Geelong's Bailey Smith on 36 and Western Bulldogs captain Marcus Bontempelli on 34. Brisbane's Connor McKenna won the league's Goal of the Year award, while Hawthorn's Nick Watson took out Mark of the Year. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا. مع ارتفاع نسبة الجريمة وخاصة الجريمة المرتبطة بالعنف الأسري، هالموضوع هيدا اللي مفروض الحكومة اليوم تاخده بشكل أكثر جدية، لأنه اليوم الشيء اللي عم بيصير إن كان بسيدني أو بملبن عم ترتفع نسبة العنف الأسري، وهيدا الجرائم اللي عم تصير يعني حصلت بنهاية الأسبوع، هيدا أمر للحقيقة مؤلم جدا، خاصة الأطفال والنساء يلي هن أكتر شيء عم بيتعرضوا للعنف الأسري. خليكم معنا على السمع لنتابع نحن وياكم هيدا الموضوع المهم جدا اليوم رح نضوي عليه، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لنيويورك للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وعم بيكون في محاولة من قبل رئيس الوزراء لحتى أستراليا تحصل على مقعد بمجلس الأمن.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC. كان الملفت وصول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى المطار في نيويورك بدون ما يكون ولا حدا عم يستقبله بمفرده. هيدي الصورة اللي انتشرت بشكل كتير كبير رح نحكي عنها بعد شوي. هيدا بالإضافة كمان مستمعينا للانفجارات اللي صارت في ريف حلب. خليكم معنا لمتابعة المزيد من آخر وأهم التطورات لليوم 22 من شهر أيلول. بتستمعوا لألعب الراديو 2ME.
5: Turn up your radio.

0: مساء الخير في نشرة الليلة. الأزمة الاقتصادية عالمية، ماذا عن لبنان؟ دوطن الغربية تعود إلى الحياة عبر البيوت الجاهزة، وفنون السرقات والقتل على الطرقات دبش من فوق.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وتوني مراد.
2: مساء الخير. حرب المضائق تخنق العالم، من مضيق هرمز إلى باب المندب، يضاف إليها ضرب المصافي والمنشآت من روسيا إلى دول الخليج. هذا النوع من الحروب يشكل تحديا للدول التي تهتم بشعبها، لكنها في المقابل تشكل في الدول المهملة لشعبها فرصة للممسكين بالاقتصاد ليطلقوا العنان للأسعار من دون حسيب أو رقيب. فهناك الغلاء المحسوب تبعا لارتفاع التكاليف من شحن وتأمين وغيرها، وهناك الغلاء تبعا للجشع ولغياب المراقبة من السلطات المعنية. الدول المعنية بشعوبها بدأت تحتاط لتأكدها من أن الأزمة عالمية وطويلة وليس في الأفق ما يؤشر إلى أنها ستنتهي قريبا. الدول العاجزة عن التحوط لما هو أسوأ، ومنها لبنان، تترك الأمور على غاربها بحيث لا يعرف ماذا يخبئ الغد. من يستطيع أن يجيب عن سؤال ماذا يخبأ للبناني ليوم غد؟ الأسعار تقفز بسرعة

0: والرواتب على حالها، فكيف سيكون التأقلم؟ الجميع في المأزق ولا أحد يملك الجواب. عينة من المآزق العالمية قرب توقف شركات الطيران الإيرانية، فقد توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسند أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC إن كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من أيلول، مضيفا إن هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار.
1: من البنزين للمزود لفاتورة المولد للأكل للمدرسة للمصاريف وغيرها، كله عم يغلى والمعاش ما بقى يكفي.
2: هناك مشكلة أساسية وهي الوضع الاقتصادي ووضع المعيشي.
3: الأقساط كتير زايدين، يعني زايدين أكثر من 25%.
4: أسعار زيادة مش كتير غالية عن سنة الماضية، بس الوضع الضاغط بيخلينا نحس أنه في غلا.
1: فخلونا نفهم نحن وين هالمرة. القصة مش بس عنا مثل ما صار بال 2019، هيدا أزمة عالمية، بس الفرق أنه اللبناني داخل عليها بجيبة أصلاً تعبانة. الحرب بالشرق الأوسط وإقفال مضيق هرمز ضربوا أسواق الطاقة ومن خلالها الاقتصاد العالمي، وبحسب تقديرات البنك الدولي أسعار الطاقة مرشحة ترتفع هالسنة بنحو 24%، وأسعار السلع الأولية بمجملها بنحو 16%. أما التضخم العالمي فمتوقع يرتفع من 3.3% السنة الماضية إلى نحو 4% هالسنة. وكل ما الأزمة طالت ويبدو إنها طويلة، الفاتورة رح تكبر، وهذا انعكاس الأزمة علينا. بيغلى المازوت بتغلى فاتورة المولد، بيغلى البنزين بتغلى كلفة النقل، بتغلى الطاقة والنقل، بتغلى معهم كلفة التاجر والمؤسسة والمدرسة والمصنع. وبنتيجة هالحلقة كله بيوصل للمواطن يلي معاشه بعده هو هو. فشو منعمل؟ أكيد مش مطلوب من المواطن يحل أزمة عالمية، بس بما أنه دولته غايبة لازم هو يتحرك بالأول. ترتيب الأولويات ضرورة، تخفيف استهلاك الطاقة خيار، المصاريف الكبيرة لازم تندرس، وحتى الصغيرة مثل شرية التياب والترندات لازم تتغير. طيب المواطن رح يجرب وبأساليب عديدة، بس الدولة وين؟ أكيد ما فيها تتفرج على الأزمة وتقول إنها أزمة عالمية، على القليل لازم تشوف غيرها شو عم بيعمل وتجرب تعمل مثله. فرنسا مثلاً قدمت مساعدات نقدية للأسر المحدودة الدخل ومددت دعم القطاعات الأكثر تضرراً. سنغافورة أقرت مساعدات للمواطنين وقصائم وقود للعاملين بقطاع النقل. أما اليونان فدعمت المؤسسات المتضررة والمحروقات والتدفئة. وألمانيا كمان خفضت الضرائب على البنزين والمازوت، فيما أعلنت إسبانيا خفض ضريبة الكهرباء ودعم المحروقات لقطاعات محددة. ولبنان لازم يبلش يتحرك، هيدا يلي بلشت تطالب فيه قطاعات عديدة ومنها الاتحاد العمالي العام.
5: الحكومة مطالبة بحالة طوارئ اقتصادية فوراً، تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها وزير الاقتصاد وزير المال وغير من المعنيين للبحث جدي بالوضع الاقتصادي المتفلت.
1: يمكن مش مطلوب من الدولة تعمل معجزة، بس على القليلة تنبش، تخطط وتلاقي بدائل، أو تخفف ولو شوي عن اللبناني يلي صار مضطر وفوق كل يلي بيدفعه يدفع مرة جديدة ثمن غيابه.
6: الوضع الاقتصادي الصعب يترافق مع استمرار الاحتلال بتدمير معالم الحياة في الجنوب، ومع رفضه تنفيذ اتفاق الإطار، اتفاق كان تطرق إليه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جملاط خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون.
7: من هذا الموقع منذ أشهر أعتقد قلت أنني أؤيد المفاوضات. طيب. طبعا لاحقا قلت أنني مع اتفاق الهدنة ولن أسترسل أكثر، فقط لأقول أن هذه المفاوضات إذا ما أدت، أو بالأحرى نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. هذا كل الموضوع دخلنا في سجلات في الصحافة وغير الصحافة، لكن الحمد لله أن السجلات ليست مثل السجلات التي شاهدناها مع الأسف والتي هي معيبة لحق لبنان، سجلات المجلس النيابي. بس هيك الموضوع.
8: بالنسبة لموضوع اتفاق الهدنة، هل يعني هذا الطرح واقعي بالنسبة إلى ما يفعله نتنياهو بلبنان وبسوريا؟
7: هذا موقفي الشخصي، موقفي الشخصي. بس أقول الاتفاق الإطار الذي صاغه مع مساعديه معاونيه رئيس البلاد والذي وافق عليه الرئيس ونواف سلام، إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود، شو المشكلة؟
9: يعني والد بيك حضرتك مع المفاوضات ولكن تطالب بمقاربة مختلفة بموضوع الاتفاق؟
7: هيدي وجهة نظري، هيدي وجهة نظري لا أكثر ولا أقل.
0: وفي انتظار أن تتضح ملامح مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان، تؤكد الولايات المتحدة مجددا عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن القوة الدولية لم تنجح في تنفيذ المهمة الموكلة إليها جنوبية نهر الليطاني.
10: I just want everyone to understand our perspective, and I think Secretary Rubio has also been clear on this, but just so you understand some of the numbers, it's 11,000 international soldiers here. It is at a cost of $500 million a year for the last 20 years, and arguably its mandate is to prevent the army troops south of the Latani River. I don't know anyone that would argue that that's been successful given the violence and the growth of Hezbollah that we've seen, and in fact in many cases, in numerous cases, literally within feet, and in some cases even directly underneath UNIFIL position, where we found tunnels, headquarters, arms caches. I mean, we cannot allow these UN missions, as well-meaning as they are at the time that they're established, to become human shields for terrorist groups. So we have been quite clear that while we appreciate the contribution of many of the troop contributors, that it has not lived up to its mandate, and in fact has become in some ways a hindrance to the establishment of peace and security in that area.
6: بسط سلطة الدولة وحصر السلاح ومواصلة الإصلاحات ملفات أكد عليها رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه السناتور الأمريكية جين شاهين العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. سلام شدد أيضا على ضرورة استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتفادي أي فراغ مع انتهاء مهمة اليونيفيل. في المقابل دعت شاهين لبنان إلى مواصلة مسار حصر السلاح وإقرار قانون الفجوة المالية. سلام التقى أيضا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجدي ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي. الجانبان شددا على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة، كما جرى البحث في سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين ولا سيما في قطاعي الطاقة والكهرباء. وللمزيد عما ينتظر لبنان في الأمم المتحدة ولا سيما فيما يتعلق بالجهة التي ستحل محل قوات اليونيفيل، معنا الزميلة هبة نصر مديرة مكتب الشرق في واشنطن. هبة، يعني جين شاهين التقت اليوم رئيس الحكومة نواف سلام وأيضا مايكل وولتز تطرق إلى مسألة اليونيفيل، هل لا يزال الأمريكيون مهتمين بلبنان وماذا يريدون منه؟
11: يعني توني مساء الخير أولا إليك وللمشاهدين. الاهتمام حتى هذه اللحظة لا يزال كما هو، وزير الخارجية بنفسه لا يزال يقول أنه ملتزم بالملف اللبناني، لكن هذا لا يعني أنه كارت مفتوح إلى الأمام. بالنسبة لموضوع اليونيفيل، وعندما أقول أنه ليس كارت مفتوح يعني الموضوع open ended، لأن يعني دائما مطلوب من الأطراف التي تريد انخراط أمريكي إظهار أنها هي معنية وليس تلقي بالطابة لدى الطرف الآخر بحسب ما دائما يقول الأمريكيون. بالنسبة لموضوع اليونيفل، أعتقد أنه بات هناك أو هناك جهة في الإدارة الأمريكية مقتنعة تماماً أنه لا يجب أن يكون هناك فراغ. ومثلاً في عملية تقييم للبايلوت زونز أيضاً بالمراجعات أنه الفيريفيكيشن ميكانيزم ربما كان يجب الاتفاق عليها قبل. لكن بمعزل عن كل ذلك، ما طلب من لبنان بالنسبة لموضوع اليونيفل، حسناً هناك وجهة نظر فيما يتعلق بضرورة أن لا يكون هناك فاكيوم أو فراغ بعد مغادرة اليونيفل، لكن ما الذي تقترحونه أنتم يعني مقترح بروبوزل لا يكرر المشهد الذي كنا عليه؟ يعني اليونيفل بشكلها الحالي مرفوضة تماما، يجب أن تكون هناك قوات أو قوة ما تعبئ هذا الفراغ، صحيح، لكن قدموا اقتراحاتهم، وبالتالي هم بانتظار مقترح لبناني بهذا الصدد، مقترح لبناني فعال، وليس أنه تكرار لما كانت عليه القوات الأممية المؤقتة. هذه دائما ما يقولونها توني، مؤقتة بين مزدوجان، مؤقتة منذ العام 1979. وبالتالي هذا ما أعتقد أنه سيكون، ربما سيسأل عنه رئيس الوزراء خلال لقائه مع روبيو على ما أظن. أنه ما هو المقترح اللبناني؟ أتوقع أنه سيكون هذا السؤال، وأتوقع أن يكون هناك جواب لبناني أيضا.
6: نعم هبة، يعني أنت في نيويورك موجودة الآن، ماذا ينتظرنا في الأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بلبنان أو بالملفات الساخنة، ولا سيما ملف إلى إيران، وصولا إلى اللقاء المنتظر بين الرئيسين الصيني والأمريكي؟
11: يعني توني أيضا السؤال بيبدأ من جزئياته الأخيرة. الجميع يترقب ما الذي سيحدث في واشنطن أكثر مما سيحدث في نيويورك، وهو القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، لأنها هي التي ستحدد الكثير من الاتجاهات في المرحلة المقبلة. ولا أقول استراتيجيا، لأن استراتيجيا أعتقد ربما بات من الواضح أن الأمريكيين حتى هذه اللحظة في موضوع الشرق الأوسط مستمرون وباقون لنرى إلى متى، لكن ربما يتجنبون تصعيد قبل الانتخابات النصفية، وهذا ما يفسر ما حدث خلال 24 ساعة الأخيرة عندما تم الحديث عن إمكانية ضربات وبعدها تردد. ما الذي ننتظره في نيويورك بالنسبة لي؟
12: صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا، مذكركم بحالة الطقس لليوم بعد ما تعرفتوا على حالة الطقس السياسية كيف هي الأجواء عنا بلبنان وبالعالم العربي وحول العالم. مذكر بطقس منيح لليوم، ممطر وبتطل علينا الشمس هيك بشكل متقطع اليوم، درجات الحرارة 16، أما ميلبورن غائم، درجات الحرارة بتتراوح بين 15 درجة إلى 19 درجة أقصاها. نسمع نحن وياكم فاصل غنائي لكارول سماحة وغنية وتعودت.

0: تحياتنا الصباحية لكم مستمعي راديو تؤمية. اليوم الثلاثة 22 شهر أيلول رح نكون نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار لصباح النهار، وأيضا التعليقات والمواضيع المهمة اللي رح نتبعها نحن وياكم، خاصة من خلال متابعتنا للأخبار إن كان السياسية أو الأمنية، من خلال زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى نيويورك، اللي طبعا اليوم رئيس الوزراء من بين 22 من زعماء العالم اللي دعوا لوضع ضوابط لحماية المجتمع من المخاطر المتعلقة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. كمان كان في هناك تحذير من قبل عدد من الرؤساء من أنه نمو هيدي التكنولوجيا ممكن يتجاوز قدرة البشر على إدارة المخاطر الجديدة يلي ممكن تظهر نتيجة لذلك. وفي كتار يلي اليوم فعلا عم يتخوفوا من القدرة الكبيرة للذكاء الاصطناعي وكمان المخاطر يلي ممكن يشكلها الذكاء الاصطناعي. اليوم بيشارك رئيس الوزراء ألبانيزي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكون كمان موضوع الذكاء الاصطناعي من ضمن المواضيع الرئيسية على جدول الأعمال. رح نكون نحن وياكم كمان مستمعينا مع مزيد من الأخبار لهذا اليوم. من المتوقع أن يدفع كمان الفيدرال كواليشن باتجاه اليوم الائتلاف اللي عم يدفع باتجاه تسمح للأستراليين باستخدام كمان مدخراتهم بالسوبر أنيويشن كضمان للحصول على مورجيج. بحسب تقارير صدرت اليوم، الاقتراح هو قيد الدراسة لكن لغاية الوقت بعد منه معتمد بشكل رسمي، ولكن عم بفكر الكوليشن أنه كمان يروح بهيدا الاتجاه. وكلنا بنعرف أنه هذه الخطة هي كمان سبقتهم عليها زعيمة ونيشن بولين هاسن، ولقيت معارضة، يعني معارضة من قبل الحزب العمال يلي عنده تخوف أنه يكون سحب هذه الأموال المدخرات التقاعدية، أنه هيدا شيء يزيد عبء وأعباء على الحكومة في حال أي تعثر يصير الاتكال على المساعدات الاجتماعية. هلأ إلها يمكن سيف ذو حدين، هلأ فينا نقول أنه ممكن تساعد خاصة بظل هذه الأزمة الحاصلة اليوم عنا في أستراليا والغلاء أسعار المنازل والأجارات، ممكن تساعد إلى حد ما هذه السحب جزء من هذه الأموال.
1: صبح بضحكة كل يوم، ضحكة صحصح مع 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: كملين نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا مع بعض العناوين الرئيسية على مستوى لبنان والعالم. سلام شكر العاهل الأردني على الدعم المستمر للبنان. أيضا في عناوين هذا الصباح، الأسمر لإعلان حالة طوارئ اقتصادية فورا، مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بين سلام والرئيس الفنلندي، والستيت جورنال أمريكا تقترح تخصيص 500 مليارات دولار لإعادة بناء منشآت الطاقة بالخليج. في عناوين هذا الصباح أيضا: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن ترفض منح تأشيرات لأعضاء بوفد الرئيس الإيراني من بعد ما وافقت اليوم في البعض من مرافقي الرئيس الإيراني. رفضت واشنطن أعطاء تأشيرات دخول، وهون حسب آخر المعلومات منح رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول بعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بازكشيان، بينهم أفراد بفريق الأعلامي قبل زيارته المرتقبة لنيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب وكالة الأخبار بأن رفض شمل أعضاء بالوفد الرئاسي، ونقلت وكالة مهر الخبر عن متحدث باسم الرئاسي الإيراني دون تحديد عدد الأشخاص اللي رفضت طلباتهم. فإذن من بعد ما وافقت واشنطن على إعطاء الوفد الإيراني تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه عادت ورفضت أعطاء تأشيرات دخول لبعض من أعضاء الوفد المرافق للرئيس بازكشيان. شو السبب؟ لغاية الوقت ما في توضيح يعني لهذا الأمر. الصين تعزل الرجل الثاني بعد الرئيس قبل لقائهما. زيلينسكي يرد على ترامب بشروط التهدئة. اعتراف جديد من رئيس إيران: التضخم يلتهم أي زيادة لرواتب. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين مع فاصل غنائي قصير، ومن بعد جولة أخبار الساعة 6:30.

0: صباح الخير لكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا، متابعين نحن وياكم مع محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم الساعة 6:27 باستوديوهاتنا. بحب ذكر بالنسبة للتوجيه الاتهام لرجل عمره 18 سنة، شاب عمره 18 سنة بعد إصابة طفل بطلق ناري بوجهه بسيدني. والتقارير بتقول أنه خدمات الطوارئ اللي عثرت على الصبي اللي عمره 11 سنة داخل منزل مصاب بطلق ناري بالوجه وبالرقبة وبعده طفل بالمستشفى وبحالة حرجة. تم القبض على 3 رجال بالعمر 18 سنة ووجهت التهمة لأحدهم، رفض الإفراج عنه بكفالة، من المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم. أما بقية الشباب اللي كمان تم توجيه تهمة لهم أفرج عنهم بانتظار إجراء المزيد من التحقيقات. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من هالوقت.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: First. 2ME Australia News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: إعجاب ترامب، تعجب عون ونتنياهو، وأعجوبة الإنقاذ من خطرين السلاح والاحتلال. ليبان ورما من صوت لبنان، أهلا بكم.

0: في العناوين أيضا: سلام يؤكد الحاجة لوجود دولي في الجنوب، حزب الله والجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية، الاتحاد العمالي يمهل الحكومة إلى السبت. في ليبانوراما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. الرئيس الأمريكي معجب بقيادة الرئيس اللبناني للبنان في هذه المرحلة، لكن السؤال: هل الرئيس اللبناني معجب بإدارة الرئيس الأمريكي لملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل هو معجب بطريقة تصرف ترامب مع التصعيد الذي يمارسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في جنوب لبنان؟ أم هو إعجاب من طرف واحد؟ في المسألة اللبنانية المعقدة لا يكفي لا إعجاب ترامب ولا تعجب عون ونتنياهو، بل أعجوبة تنقذ لبنان من خطرين: خطر الاحتلال الإسرائيلي وخطر سلاح حزب الله.
1: من نيويورك، أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات. وفي خلال لقائه السناتور الأمريكية جين شاهين بحضور السفيرة ندى حميد معوض، شدد سلام على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته وحشد الدعم الدولي في مسار التعافي وإعادة الأعمار. وأشار الرئيس سلام إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، مؤكدا حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب.
0: السيناتور شاهين شددت من جهتها على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما أكدت ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي العالم، حزب الله شاغل للدوائر الأمنية والاستخباراتية. تقرير رانيا عبيد.
1: نشر موقع إرم نيوز الإماراتي تقريرا تناول فيه نشاط حزب الله في البرازيل وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن تحقيقات وتقارير أمنية تتحدث عن توسع شبكات مرتبطة بالحزب من النشاط المالي وجمع الأموال إلى علاقات مع شبكات للجريمة المنظمة. ويشير التقرير إلى أن البرازيل وخصوصا مدينة ساو باولو ومنطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي شكلت ساحة لنشاط شبكات لبنانية يشتبه بارتباط بعضها بحزب الله، والاشتباه بتبييض حوالي 20 مليون دولار لصالح شبكات للجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية. ووجهت اتهامات إلى 22 شخصا بينهم 7 لبنانيين بالضلوع في هذه الأنشطة ونقل عائدات مرتبطة بتجارة المخدرات عبر منطقة الحدود الثلاثية وتقاطعات مع شبكات مالية مرتبطة بحزب الله. وأشار التقرير إلى دور مشبوه لمسجد براس في ساو باولو ولشخصيات دينية لبنانية تعاقبت عليه. وخلص التقرير إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات البرازيلية يتمثل في الوضع القانوني لحزب الله داخل البلاد في ظل عدم تصنيفه محليا حتى الآن منظمة إرهابية. المستجدات السياسية شكلت محور لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برئيس الجمهورية جوزيف عون. جنبلاط جدد تأييده لمسار المفاوضات.
2: إن هذه المفاوضات نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود، شو المشكلة؟
0: النائب ألان عون دعا من قصر بعبدة إلى وقف القطيعة.
3: الحل الوحيد أنه نستنفد كل الوسائل من أجل وضع حد للحرب واستعادة سيادة لبنان، واللي عنده بدائل أفضل يقدمها، ولكن لا يجوز أن نبقى في حالة القطيعة يلي نحن عايشينها. أنا بدعي اليوم حزب الله مرة جديدة من هالمنبر للمجيء إلى بعبدة وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من أجل تشوف كيف فينا نفعل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان، كيف فينا نفعل سحب الزرائع من إيد إسرائيل ونحصن سيادتنا ونحسن وجود الجيش اللبناني ووضع وبسطيرته على الأراضي اللبنانية.
1: ومن زوار بعبدة أيضا وزير العدل عادل نصار، الذي أطلع رئيس الجمهورية على سير العمل القضائي مع انطلاق السنة القضائية والتقدم المحقق في هذا المجال ولاسيما ارتفاع مستوى الإنتاجية.
0: في البعد المعيشي، أمهل رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الحكومة حتى السبت قبل اتخاذ قرار بالإضراب.
4: المواد الغذائية محلقة، البنزين محلق، المازوت محلق، المدارس محلقة، الإيجارات محلقة. رفعنا اليوم توصي بالإضراب، بإضراب تحذيري يحدد نهار السبت المقبل بعد دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وقد نكون بصدد دعوة كمان كل الروابط حتى يأتي التحرك منسقا على الأرض.
1: هذا في وقت سطرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات لمخالفتهم للتسعيرة الرسمية.
0: وبسبب الضائقة المعيشية، أعلنت أمانة سر بطريركية السريان الكاثوليكي الأنطاكية أن البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان قرر إعفاء سكان مجمع مار إفرام السكني في الأشرفية من بدلات الإيجار عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2026. في البعد الصحي والمعيشي أيضا، افتتحت جمعية كلنا عيلة مركزا جديدا للرعاية الصحية الأولية في بلدة المروج، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها الصحية وتعزيز وصول أهالي المروج وبولونيا والقرى المجاورة إلى الرعاية الطبية. رئيسة الجمعية السيدة كارين الجميل أكدت أن المركز الجديد يشكل مساحة للرعاية والوقوف إلى جانب الأهالي، مشيرة إلى أن الجمعية التي أسست قبل 5 سنوات أو أسست قبل 5 سنوات مركزا صحيا في ساقية المسك، وافتتحت لاحقا مركزا صحيا بالتعاون مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ومستشفى قرط باوي في أدمة، تعمل اليوم على توسيع حضورها في القرى. وقالت لجميل إن المركز مفتوح للجميع من دون تمييز، وسيخدم أهالي المروج وبولونيا والقرى المحيطة، مؤكدة أن الصحة بالنسبة إلى كل عائلي ليست فقط علاجا بل كرامة وأمان وإحساسا بأن هناك من يقف إلى جانب الإنسان في الأوقات الصعبة.
1: وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم لإلغاء زيادة الرسوم على بعض المستوردات الصناعية بما يخفض كلفة الإنتاج ويدعم المصانع اللبنانية. وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج، بما ينعكس في نهاية المطاف خفضا في الأسعار على المستهلك اللبناني وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.
0: وسط هذه الأجواء، أعلنت إدارة الإحصاء المركزي ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك للشهر آب بنسبة 1.40% بالنسبة لشهر تموز الماضي.

0: معكم دائما مرة جو تؤمية أستراليا 16:30 AM. رح نكمل سوا لقائنا الصباحي مع الأخبار البارزة لليوم والأخبار المحلية, وبالوقت يلي رح نتابع مع زميلنا محسن بعد كم دقيقة من الوقت لزيارة أكيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى نيويورك ومشاركته بالاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة, وأهم المواضيع والملفات اللي رح يتم مناقشتها خاصة على مستوى يعني كمان الذكاء الاصطناعي اللي مشكل هيجس وتخوف كتير كبير من مخاطر الذكاء الاصطناعي. هيدا بالإضافة لأزمة غلاء البترول اللي اليوم منشوف الفارق بين أستراليا وما بين بقية الدول, اللي منشوف أنه سعر البترول هون مرتفع جدا مقارنة بأسعار البترول بمثلا إذا بدنا نأخذ باليابان. فكيف راح تواجه اليوم الحكومة ارتفاع أسعار البترول لحتى تخفف عن كاهل المواطن اللي هو أوريدي عم بيعاني تحديات كتير كبيرة؟ يعني ديزل يلي هو $3 على حدود $3, فإذا استمرت الأزمة على هيدا النحو كيف رح تلاقي الحكومة مخرج لحتى تقدر تخفف من أعباء المواطن؟ فما بعرف إذا أصلا رح تقدر تخفف من يعني أكيد الأعباء. رح نتابع نحن وياكم مع زميلنا محسن بهالأثناء لمتابعة كل هالمواضيع المهمة. يعطيك ألف عافية محسن, صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. مبلش معك محسن بالنسبة لليوم وجود رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بنيويورك, فشو تعليقك كمان على مساعي رئيس الحكومة بأنه يحصل على تحصل أستراليا على مقعد في مجلس الأمن, بالإضافة يعني أكيد للمناقشات والملفات اللي رح تنطرح مع بقية الرؤساء؟
1: طبعا شيء مهم انه تكون استراليا بمجلس الامن لعضويه مش دائمه, ولكن شيء مهم انه استراليا تلعب دور بي على المسرح الدولي للاشتراك بحل الازمات العالميه لاتخاذ قرارات ربما تعود بالفائده الى كل المواضيع اللي الحكومه تؤيدها إن كان على صعيد أستراليا أو على صعيد العالم. ولكن كلفة هذه الكرسي بمجلس الأمن مكلفة جدا. نحن بنشوف أنه بال2015 كان في مقعد لأستراليا وكلفة كانت $40 مليون. عم بيقول السيد أنتوني ألبانيزي اليوم أرخص العرض يمكن أكثر مريح لأستراليا, ولكن نحن بحاجة إلى التركيز رئيس الحكومة على الوضع الاقتصادي ووضع المعيشة بأستراليا, ولنترك الكراسي برا لأصحابها. يعني ما بعرف, ربما يكون في أشياء جيدة من هذا المركز, ولكن الشيء الأهم التركيز على الوضع المعيشي بأستراليا اللي عم نعاني منه, واللي مثل ما ذكرتي كلود قبل شوي أنه أسعار الوقود ترتفع بشكل رهيب, انه عم بلشت تأثر وبلشنا نشوفها قديش تأثيرها. يعني $20 زيادة كل ما بتعبي السيارة, هيدا شيء كتير غير مريح, وخصوصا انه في كلام عن ارتفاع بأسعار الفائدة بالفوائد بالأشهر المقبلة, ربما الشهر القادم وبنوفمبر كمان. فكل هذه الأمور يجب على رئيس الحكومة أن يركز على الوضع المعيشي والاقتصادي بأستراليا ومشاركة بالمؤتمرات الدولية اللي عم بيجرب أنه يلاقي محل لأستراليا بهذه السجلات اللي عم بتصير اليوم بالآي آي ومدى خطورة هذا البرنامج الإلكتروني على الحياة وعلى حياة المواطن.
0: نعم, هذا بالإضافة يعني يعني الدعم الأمريكي إذا صح التعبير قدي ممكن يكون له تأثيره بحصول أستراليا على مقعد بمجلس الأمن؟ أما اليوم العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة شوي هيك يشوب بعد التوتر، خاصة من خلال القرارات اللي عم يخدها الرئيس البانيزي فيما يتعلق بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي اللي حذر منه الرئيس ترامب، حذر من أي خطوة متهورة لأستراليا، لأنه هيدا رح يضرب المؤسسات وشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
1: هلا في نظريتين بقصة الذكاء الاصطناعي. اليوم في كتير حتى أصحاب هذه الشركات الكبرى للتواصل الاجتماعي عم بيقولوا لازم يكون في slow بالبروغرامز اللي رح يقدموا للناس. دونالد ترامب عم بيقول مش مزبوط هيك، لازم نحن نضل متفوقين على الصين بهذا المجال، ويجب عدم التخفيف من ضخ هذه البرامج. هلا أنتوني ألبانيزي عم بياخد موقف الشركات، وربما يكون هذا موضوع خلاف بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة باليونايتد نيشن، وعدم مساندة رئيس الحكومة للحصول على مقعد ربما، ولكن ما بعتقد أنا أنه هذه المواضيع بتأثر على العلاقة. في كتير أمور أكثر من هيك لم تؤثر على هذه العلاقة، من الاعتراف في دولة فلسطين الغير موجودة، يعني مشان هيك هذه الأمور ما بتأثر. وإذا كان في استفادة لأستراليا وأمريكا بوجود أستراليا على هذا المقعد، ربما يكون في دعم أمريكي لوصول أستراليا.
0: نعم، يعني هون كمان فيما بيتعلق بالنسبة للجريمة محسن يلي عم ترتفع بشكل كتير كبير، وخاصة امبارح الشيء اللي صار بمدينة سيدني وإصابة هالطفل يلي عمره 11 سنة. هيدي كل يوم صار عنا خبرية بهيدا الاتجاه، فكيف بتشوف اليوم حكومة نيو ساوث ويلز كيف عم تتصرف يعني اتجاه ارتفاع نسبة الجريمة؟
1: يعني حكومة نيو ساوث ويلز وأي حكومة ولاية بوضع لا تحسد عليه لعدم قدرتها على ضبط هذه الأمور الأمنية اللي عم تصير من صباحياتنا. كل يوم الصبح في عنا 4-5 اعتداءات وقتلى وجرائم، وخصوصا دوميستيك فايلنس كلود اللي عم بيبين اليوم أنه عم بيزيد بطريقة غير مسبوقة. والحكومة يعني ما عندها حلول سحرية، الحكومة تطرح المواضيع على المختصين وهن بيقولوا لهم شو بيعملوا، ولذلك تحميل الحكومة المسؤولية عن الاعتداءات المنزلية شيء ما بتقدر they can't control it if you like. مشان هيك يعني يجب على الحكومة وضع قوانين صارمة أكثر، ويكون في وضوح وشفافية بعرض الأمور من دون ما يكون في ملاحقة قضائية إذا ما تم التركيز على الجريمة وفضح المجرمين. يعني اليوم ربما الضغط الاجتماعي اللي بيتعرضوا له إن كان المجرم أو أهله أو المقربين له، ربما عم بقول يخفف من هذه الجريمة. ولكن حتى الآن صرنا عشرات السنين الجريمة عم تزداد بنسب عالية جدا من دون قدرة الحكومة على وقف هذه الاعتداءات والقتل والطعن والسرقة بوضح النهار حتى إذا كانوا الناس ببيوتهم. هذا شيء خطير، وما بعتقد أنه تحميل الحكومة المسؤولية. يجب على الحكومة وضع قوانين صارمة وصارمة جدا لمحاولة وقف هذه الجرائم اللي عم بتصير.
0: نعم محسن، أكيد موضوع كمان مهم فيما يتعلق بالنسبة للمعارضة والائتلاف يلي عم بيسعى، ما بعرف إذا فينا نعتبره تبني لسياسة بولين هانسن، وهو سحب جزء من السوبر أنيويشن لمساعدة يعني أكيد الناس لحتى تقدر تواجه هذه الأزمات اليوم اللي عم بيغرقان فيها المواطن. فكيف بتشوف اليوم هذا الطرح؟
1: مش بس قضية السوبرانويشن كلود اللي تبنيها اللي تبنتها المعارضة، ولكن في كتير من البرامج الانتخابية اللي طرحت، منها الأهم منها هو يعني شطب النت زيرو بالطاقة المتجددة، بالإضافة لموضوع الهجرة وهلأ موضوع سوبرانويشن، يعني هذا التبني لمواقف وبرامج السيدة بولين هانسن وحزب أمي واحدة مش جديد. مشان هيك أنا برأيي أنه يجب على الائتلاف وبولين هانسن التحالف الجدي لي الإطاحة بحكومة أنتوني ألبانيزي اللي كمان عم تتبنى مواضيع من بولين هانسن، وخصوصا قضية الهجرة اللي أثيرت واللي أدت إلى انخفاض بشعبية أنتوني ألبانيزي إلى أدنى مستوى لها. فمشان هيك عم نشوف أنه حزب أمي واحد يطرح برامج انتخابية تهم المواطن وتساعد على التخفيف من عبء المعيشة وعبء الأسعار المرتفعة بكل المجالات، بالإضافة إلى الائتلاف اليوم عم بيتبنى هذه المواقف. وكأنه هذه السيدة هي المخلص للوضع المذري اللي وصلنا له بإستراليا.
0: شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمية. برجع بذكر مستمعينا قبل ما نروح لجولتنا مع أخبار الساعة 7 ويكون لنا لقاء لتحليل وقراءة كمان حول الاجتماع الجمعي العام للأمم المتحدة ومشاركة عدد كبير من الرؤساء، يعني لبنان اللي حسب آخر معلومات وصول رئيس الوزراء نواف سلام ومشاركته أيضا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف رح تكون كلمة لبنان بالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم شبكات أمريكية تعلق التغطية المشتركة لأنشطة ترامب. اليوم شبكات التلفزيون الأمريكية الخمس الكبرى، يعني إذا بنطلع بالنسبة لشبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى اليوم بالولايات المتحدة اللي علقت على أنشطة الرئيس دونالد ترامب بعد ما منع البيت الأبيض شبكة السي أن أن من إداء دور المقرر بتغطية رحلته لنيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قررت شبكات عدم توفير تغطية بديلة عن السي أن أن في عقاب حظر دخول الصحفيين إلى البيت الأبيض إلى جانب صحفي شبكة الام اس ناو وموقع بوليتيكو. تناوب شبكات الاي بي سي والسي بي اس وسي ان ان وفوكس نيوز والام بي سي على توفير التغطية التلفزيونية المشتركة لأنشطة الرئيس وإتاحة اللقطات لوسائل الإعلام. طبعا رح نتابع مزيد من هذه الأخبار بسي مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. استراحة ومن بعدها منتابع مع جولة أخبار السبع.
2: تغطيات، حوارات، توك باك صاحبي ضمن البريكفست شو تويمي أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat

0: قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلية الخاص بك.
1: تم توجيه اتهام إلى مراهق بعد إصابة صبي يبلغ من العمر 11 عام بطلق ناري في سيدنيز نورث ويست. وقعت الحادثة بعد الساعة 5 مساء عندما استدعيت الشرطة إلى شقة في نورويست بعد ورود بلاغ عن إصابة طفل بطلق ناري في الوجه والرقبة. قدم المسعفون العلاج ثم نقل إلى مستشفى ويست ميد هوسبيتال وهو في حالة حرجة. وجهت إلى رجل يبلغ من العمر 18 عام بتهمة ورفض الإفراج عنه بكفالة. أيضا أثار الحادث نقاشا حول مسألة الأسلحة النارية غير المسجلة. في عناوين هذا الصباح: سائقون الأستراليون يشعرون بضغط تكاليف المعيشة وأسعار البنزين ترتفع، وبدأت أسعار البنزين بالارتفاع مجددا، لكن وهون إذا بنعمل مفارقة بين أسعار البنزين بأستراليا واليابان في فارق كبير جدا. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من تويمي أستراليا. لحظة.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: News.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إضرام النيران بمحرك لري البساتين في حي الغزالة ببلدة المنصوري، وفي ميفادون انفجرت درون إسرائيلية معادية كانت تحلق في أجواء البلدة بعد هبوطها على سطح أحد المباني. وعلى وقع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، انطلقت الجهود الرسمية لإعادة أهالي القرى الحدودية عموما والمناطق النموذجية خصوصا إلى أراضيهم بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، مع إدخال منازل جاهزة إلى زوطر الغربية. أشار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كلمة من العبدة بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أنه من وجهة نظري الشخصية فإن اتفاق الإطار الذي تم التوافق عليه إذا لم يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان فهناك مشكلة.
7: الاتفاق الإطار الذي صاغه

0: مع مساعديه معاونيه رئيس البلاد والذي وافق عليه الرئيس نواف سلام إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود، شو المشكلة؟
1: يعني وليد بيك حضرتك مع المفاوضات ولكن تطالب بمقاربة مختلفة بموضوع الاتفاق؟
0: هيدي وجهة نظري، هيدي وجهة نظري لا أكثر ولا أقل.
2: أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان نصر سرور عدم مشاركة الأفران في إضراب النقابات غدا وبعد غد حرصا على تأمين العيش للمواطنين، وقال طالما أن المازوت والطحين والقمح وكل المواد الداخلة في صناعة الرغيف مؤمنة ستبقى الأفران تعمل بشكل طبيعي وإن كانت تتكبد الكثير من الخسائر بسبب ارتفاع سعر المازوت. أكد وزير الاقتصاد والتجارة عام الأبساط أن إطلاق الاستثمار في فندق معرض رشيد كرامي الدولي يشكل خطوة أساسية ضمن رؤية متكاملة لإعادة تفعيل المعرض وتعزيز دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية في طرابلس. وخلال مؤتمر صحفي عقده مجلس إدارة المعرض شدد الأبساط على أن الفندق لا ينظر إليه كمشروع تجاري منفصل بل كجزء محوري من مستقبل المدينة والمنظومة الاقتصادية التي يفترض أن تتكامل فيها المرافق الحيوية من المرفأ والمطار والمنطقة الاقتصادية إلى المعرض. نفذ أهالي طلاب مدرسة بشر الرسمية اعتصاما تحذيريا أمام المدرسة احتجاجا على النقص في الهيئة التعليمية بعد إقفال مدرسة تحصرون الرسمية وانتقال طلابها إلى بشر. الأهالي أشاروا إلى غياب أساتذة أساسيين وعدم السماح بالتعاقد مع مدرس للغة الإنجليزية إضافة إلى نقص المستلزمات الضرورية ما يهدد انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي، وطالب المعتصمون وزارة التربية بمعالجة عاجلة لهذه المشكلات وتأمين الكادر التعليمي والدعم المالي وتثبيت المتعاقدين لضمان استمرارية التعليم الرسمي في القضاء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: انت خليتيني على الخط شي نص ساعه تفتر بها الساعه
4: عجد هالقد؟
3: ايه فات على الخط انت ما قدرتي.
5: اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوه التوأميه.
4: يا الله شو حلو.
5: الله يسعدني صباحك شو بتتوقع.

0: لا لا لا لا لا منه عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خسرني شغلي
0: ليش؟
1: بياخذ العيش وفي عندك محللين.
0: اعطيني رايك
1: اعطيني رايك عم بيعطي رايك. احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين.
2: Sydney Eastern Creek, they're clearing a crash on M7 northbound near the M4. Chullora, Centennial Drive, under speed northbound up to Arthur Street. Lilyfield, heavy traffic, City West Link onto the Anzac Bridge in the city. And Melbourne, Westgate Freeway breakdown inbound near the Bolte Bridge, speed down to 40 kilometres. And Monash Freeway crash, the Stud Road exit ramp, city bound. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on select premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres Auto, peace of mind driving. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: حالة الطقس اليوم بسيدني راح يكون طقس غائم ممطر، درجات الحرارة أقصاها 19، على صعيد ميلبن كمان 19 درجة وطقس جيد.

0: تحياتنا لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا. من بعد ما استمعتوا لجولة الأخبار وتعرفتوا على آخر وأهم التطورات لليوم، خلينا نروح نحن وياكم بخلال هالوقت لنتابع لقاء مباشر على الهواء وتحليل حول تطورات الأوضاع اليوم عنا بلبنان وبالمنطقة. فبهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع رئيس التحالف اللبناني للسيادة والعدالة دكتور والنقيب مروان الخولي. منحييك نقيب، صباح الخير.
1: صباح النور، خليك استكلود إليك ولمستمعينك
0: شكراً.
1: ومشاهديني
0: شكراً لك دكتور مارون، ونحن بدنا نقول لك ألف مبروك على هذه المهمة اللي أكيد أصبحت منوطة على عاتقك، وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهالتكليف كرئيس للتحالف اللبناني للسيادة والعدالة. عنوان كتير كبير، السيادة والعدالة، قدي نحن بحاجة لألون بلبنان
1: بالحقيقة. يعني أنا بدي أشكر أصدقائي وزملائي بالعراق الشعبي والعسكري والأكاديمي والفنانين. حقيقة كان في يعني عودة واستنهاض للحراك، لحراك 17 تشرين، وجينا حكينا وقتها أنه نشتغل على إعادة استنهاض هذه الحركة. وبالفعل كان في اجتماع موسع، إن كان اجتماع موسع لكل الشخصيات اللي شاركت 17 تشرين، والشخصيات اليوم اللي هي موجودة خاصة كمان بالقطاع العسكري، فاتفقوا على إعادة بلورة هذه الحركة باتجاه تحالف لكل القوى. كنا نحكي القوى الأكاديمية، الفنية، العسكرية، المجتمع الأهلي، النقابات، لإعادة إنتاج هذه يعني هذه الانتفاضة الشعبية اللي كانت. بالفعل تم تكليف، يعني أنا بقول إنه أنا اليوم رئيس على 3 أشهر، هو هذا تكليف لإلي. أنا بشكرهم، وهو هي مرحلة انتقالية حتى ما نرجع نغلط ونعمل نفس الأخطاء اللي عملناها بثورة 17 تشرين وما أنتجنا قيادة. فبلشنا حقيقة بإنتاج قيادة، وهذه القيادة نحن بننبئ اليوم وكل هالأسبوع عنا اجتماعات للحراك الشعبي لها لإعادة استنهاضه.
0: نعم، نرجع للحراك الشعبي دكتور مارون، يلي البعض بيشوف أنه هيدا قد يكون لصالح حزب الله، فهل ترى يعني هذا الأمر، خاصة ما عم نسمعه وعم نتابعه عبر السوشيال ميديا، اللي يمكن البعض بيتهمكم أنه هذا التحرك الشعبي ممكن يفيد الحزب ويرجع يخلق هيك جو من الفوضى بالداخل، فكيف تنظرون يعني إلى هذه التهم؟
1: ولا أنا بقول بالعكس ست كلود، الحقيقة الحكومة اللبنانية تتعاطى مع الشعب اللبناني تحت هذا الإطار، إنه ما حدا يتعاطى معي. اليوم أنا عندي مهمة كبيرة، هذه المهمة هي مهمة حصر السلاح، وحصر السلاح تتطلب من كل الشعب اللبناني موت من الجوع، ياخذ هذه الكمية الكبيرة من الضرائب ويمرر هذه سياسة التجويع تحت حجة إنه ما حدا يحكي، وإذا بيحكي معي بكون إلى جانب حزب الله. لا، مش مزبوط ومش صحيح. لو الحكومة، بالعكس نحن داعمين لهذه الحكومة، ونحن داعمين لحرية السلاح، نحن داعمين لوحدة المؤسسات، ولكن اللي عم بيصير إدارة وإداء الحكومة اللبنانية هو إداء فاشل جدا. هذا الفشل وتداعياته وتأثيره دراما وكارثة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. حقيقة هذا الموضوع عم يخلي الشعب اللبناني بكل شرائحه، بغض النظر عن الانقسام الموجود، بغض النظر عن هذه المعركة، يعني إذا كان في معركة داخلية ما بين الحكومة، أنا بشوفها حتى ما في معركة، لأنه اليوم حزب الله هو جزء من الحكومة، والثنائي الشيعي هن جزء من الحكومة، وبالتالي الكلام عن إنه يوقف معنا بيوقف ضدنا هو مع حزب الله، هذا كلام ما قاله أي
0: نعم. كمان هون نقيب فيما يتعلق بالنسبة ل قدي يعني في إمكانية تحسين الوضع الاقتصادي اليوم عنا بلبنان والأزمات اللي عم بتواجه المواطن، خاصة أنه في هناك شروط وضغط عم بتكون أيضا من قبل صندوق النقد الدولي، كيف سيتم يعني التعاطي مع هذا الملف؟
1: لكن المشكلة الأساسية هي الرؤية الاقتصادية معدومة، ما في رؤية اقتصادية، ما في رؤية اجتماعية للحكومة. وبالتالي إذا نيجي بناخذ على الأرض شو عم بيصير على الأرض، مثلا مسألة الكهرباء الشهر حقيقة عمل كارثة لكل اللبنانيين ولكل المؤسسات الصناعية والمؤسسات التجارية. يعني ما في مؤسسة، ما في بيت بلبنان غير ما أخذ فاتورة $500 مهما كان حجم هذا البيت وطلوعه، وما في مؤسسة صناعية يعني تجارية أخذت بالألاف والصناعية بالألاف كمان. فعمليا اللي صاير هو عدم تخطيط للحكومة. غير هيك كمان هي إضافة الرسوم على البنزين، يعني اليوم إضافتها للرسوم على البنزين سبب مشكلة حقيقية بالنسبة لموضوع الغلاء. يعني اليوم زاد الغلاء تقريبا شيء 30-40% في زيادة الغلاء، لأن كلنا نعرف إنه مسألة البنزين قد انعكاس على النقل وعلى كافة الدورة الاجتماعية. وبالتالي
0: نعم، يعني هون بدي أقول أنه هذه الأزمة الاقتصادية دكتور مارون أنه عم بتعاني منها حتى الدول الغنية والمتطورة. نحن إذا بناخد هوني كمان عنا في أستراليا، قد يكون بسبب الأحداث والحروب اليوم القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، الحرب على إيران وقبل الحرب الروسية الأوكرانية. فهل يعني هذه الأزمة مش بس أنه مرتبطة بلبنان إنما بالعالم، هذه الأزمة الاقتصادية اللي عم بيتأثر أثر فيها أيضا لبنان؟
1: صح، نحن في بدنا ناخذ في مشكلتين، في المشكلة الدولية العالمية اللي هي حقيقة تأثيرها قوي. إذا بنجي ناخذ لما عم نحكي مسألة النقل اليوم والتداعيات، النقل في لبنان اليوم إذا بنرجع مثلا قبل بسنة كان $15 على مفتاح البنزين أو التانك، اليوم صار $31.5. وبالتالي بس بهال $31.5 في $8.5 ضرائب، يعني إذا بنشيل $8 بنرجع تقريبا، يعني بيكون الأزمة العالمية أضافت مشكلة، ولكن مشكلتها بتكون ممكن تقدر تمتصيها. ولكن فوق هيدا بدل ما الدولة تسعى إلى سحب ضرائبها ورسومها حتى يقدر لبنان ينسجم أو يقدر يمرر هذه الأزمة العالمية اللي هي عم تمر على الكل. ولكن كنا عم نحكي انه الحكومه اللبنانيه غائبه عن البدائل والرؤيه الاجتماعيه. يعني اليوم ما في مشكل عند اللبنانيين اذا كان في عندنا نقل عام. بكل العالم هذه الازمه في نقل عام، يعني اذا مش قادر يستعمل سيارته عم يستعمل نقل عام مشترك، في مترو، في ترامواي، في يعني في بدائل، في ترينات، في العديد من البدائل. ولكن هون بلبنان بيجي بيعمل لك ضريبه على البنزين. يعني عم نتصور اليوم انه الحد الأدنى في لبنان ما بيجيب 10 تنكات، يعني $320.
0: نعم صحيح.
1: وقت حق التنكة $31.5، يعني عم ما بيجيب 10 تنكات بوقت إنه اللبناني، كل اللبنانيين اليوم بيستعملوا سياراتهم تيوصلوا على أعمالهم أو مدارسهم أو جامعاتهم. وبالتالي ما في بديل، يعني لو في بديل مشان هيك نعم نقول نحن الأزمة كبيرة علينا. يعني كان حجمه يمكن يكون 20%-30%، بس مش إنه يصير سعر التانك 100% 100 واكثر من 115-31.
0: نعم
1: فحقيقة هون وحدة.
0: نعم دكتور مارون، اليوم الرئيس الحكومي نواف سلام الموجود بنيويورك للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ورح يكون في كلمة لبنان يعني في هذه الجمعية، كيف تنظر إلى وجود الرئيس نواف سلام في اجتماعات الجمعية العامة، وكيف تتوقع يعني كمان كلمة الرئيس والتعاطي مع خاصة لبنان اليوم لغرقان بكتير من الأزمات إن كان الاقتصادية أو السياسية والأمنية؟
1: من الضروري يكون حضور رئيس الحكومة بهيك محفل دولي، ولكن أنا شخصيا كنت بفضل يكون رئيس الجمهورية حاضر، لأنه يعني هذا المحفل فيه كل رؤساء الجمهوريات العالم. نعم. وبالتالي حضور رئيس جمهورية لبنان كان ضرورة تكون هناك بهاي الجمعية، لأنه كان بيعطي إضافة إضافة، خاصة بالعلاقات الجديدة اللي كان فتحها رئيس الجمهورية مع رئيس ترامب، أو العلاقات الجديدة اللي فتحها مع مجمل قادة العالم. فأنا شخصيا كنت أفضل يكون رئيس الجمهورية بهيدا المؤتمر الدولي، كان ممكن يقدر يعطي أكثر منه. ولكن حضور الرئيس مش معناتها نحن ضد حضور الرئيس نواف سلام، عم نحكي نحن الإضافات ممكن تقدر تعطي، لأنه بالنهاية الاجتماعات بنتائجها مش بحضورها. وبعتقد أنا اليوم كمان لبنان أنه عنده رايح بمهمة معينة، هي قصة التمديد لليونيفيل، وبعتقد هذا التمديد يعني أمله صفر، يعني ما في مجال لإعادة تمديد، خاصة بنهاية ولاية يونيفيل ب 31 كانون الأول ب 2026. بعتقد هي كان وقت صدر القرار من 1991 بيقول فيه أنه للمرة الأخيرة، وما بعتقد لبنان قادر يرجع يمدد لأنه في فيتو أمريكي حقيقي يعني على هذا الموضوع. وبعتقد أنه نحن رايحين باتجاه إنهاء يونيفيل، بالرغم أنه هذه رسالة حملها لبنان، وهي رسالة ما إلى أي يوم ما إلى أي ما حيكون إلى صدى بالأمم المتحدة، لا باتجاه هذا الفيتو الأمريكي وباتجاه الرفض الإسرائيلي المطلق ل إعادة اليونيفيل لقواعدها بجنوب لبنان.
0: نعم، ولكن دخول فرنسا على الخط وخاصة الاجتماعات والمؤتمر الخاص للجيش اللبناني، هل بتتوقع فعلا أن يكون في هونيك دعم كبير للجيش اللبناني لحتى يحل مكان اليونيفيل، أو لحتى على الأقل يعني ينتشر بعدد كبير من المناطق في الجنوب؟ وهل تتوقع أيضا يعني انسحاب إسرائيلي، وبالوقت يلي اليوم إسرائيل مريد على حدث كرمالة عم تتوغل داخل الجنوب وتقوم بعمليات وقصف، فكيف بتشوف يعني وين رايح لبنان بهذا الاتجاه؟ هل فعلا في بعد أمل الانسحاب الإسرائيلي؟ هل في أمل أن الجيش ينتشر بكافة الأراضي اللبنانية، أو هيدا أصبح اليوم من الأحلام؟
1: ما بدنا نقول أحلام، بدنا نقول بدنا يكون عندنا إرادة نحن كلبنانيين أنه أولشين نستعيد أراضينا من الاحتلال الإسرائيلي، بدنا يكون عندنا إرادة أنه الجيش اللبناني يكون عنده حصرية الحضور الشرعي وحصرية السلاح تكون بإيده. حقيقة ما بدنا نخاف، وبدنا هذه الإرادة تكون إرادة حقيقية. اللي صار يعني أنا هون بدي نوه بحضور الرئيس بحضور الرئيس جوزيف هون لمؤتمر باريس، هذا الحضور التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش. بعتقد أنا مش مثل ما قال الكل إنه فشل، لا بالعكس، نحن نقول إنه حضوره عمل دعم حقيقي، لأنه اليوم مؤتمر دعم الجيش مش ما كان امبارح، هو امبارح كان تمهيد وتحضير لهذا المؤتمر اللي هو حيكون بآخر السنة. بعتقد الرئيس عمل خطوة مهمة بهذا الموضوع، خاصة كمان مع الملك الأردني حضور الرئيس ماكرون، فبعتقد كانت نتائجها واعدة. بس بدنا نكون صريحين، يعني الجيش اللبناني نحن ما بدنا ننسى أنه بال24 أيام حكومة الرئيس ميقات تم كمان كان في مؤتمر عطى مليار دولار للبنان، 800 للشعب اللبناني وقتها لقطاعات مختلفة، و200 مليون للجيش اللبناني. ولكن هيدا المليار كانت مربوطة وقتها كمان بموضوع حصرية سلاح وحصرية، وعطت وقتها الدول عطوا الدولة اللبنانية من 4 ل 8 أشهر لحصرية سلاح شمال الليطاني وجنوب الليطاني، كان هذا كان 17/1 هذا الأساس، ولكن هذا الشيء ما حصل. نعم. وبالتالي ما نعطيك مليار، فكمان خوفنا نحن كمان هون كمان بدنا نكون كلبنانيين، نحن نكون واقعيين. يعني اليوم الأموال اليوم لدعم الجيش حتكون وحيترصد، ولكن ترصد شيء وإعطاء شيء تاني، إعطاء هو مرتبط بتنفيذ الجيش لحصرية السلاح. نعم. بكل بساطة.
0: نعم، لهون بدي أشكرك. نعم، إن شاء الله خير، هذا الشيء اللي بنتأمله لبلدنا الحبيب لبنان.
1: أمل، لا أنا عم بروح ما بدنا نقطع انه ما في امل، بالعكس في امل كبير. ونحن كقيادات بمجتمع المدني حقيقه معولين كثير على انه نترك بهذا الاتجاه، نترك باتجاه الدوله تقوم على اجرائها، وتقوم الدوله تاخذ دوره والجيش اللبناني ياخذ دوره. نحن بنعتقد انه الاحتلال الاسرائيلي بالرغم من كل هذا الصخب وبالرغم من كل هذا احتلاله للخط الاصفر ما هو بسميه،
0: نعم،
1: ولكن هذا الاحتلال حقيقه ممكن يسقط باراده اللبنانيين بمعركه دبلوماسيه بحضور الجيش بشكل كامل،
0: نعم،
1: على الاراضي اللبنانيه. فخلي اللبنانيين حقيقه يحسوا انه لا، الامل موجود، والمعركه قصيره مش طويله.
0: نعمل أكيد نأمل هذا الأمر. لهون بدي أشكرك رئيس التحالف اللبناني للسيادة والعدالة دكتور مارون الخولي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية، ومشددا ألف مبروك على هذا التعيين.
1: شكرا لك
0: دكتور. تحياتنا، رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا على 16:38 AM بعد استراحة قصير من الوقت. جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا وتابعونا.
2: You're listening to Australia's number one breakfast show. This is 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: TME Australia News.
5: ABC News.
6: Michael Black with the top stories. A summit between the leaders of China and the United States is expected to overshadow this week's United Nations General Assembly in New York. Around 130 world leaders, including Prime Minister Anthony Albanese, are attending the United Nations, with Mr. Albanese also using the trip to campaign for a two-year term on the Security Council. Iran's president is also expected to address the assembly as conflict continues in the Middle East, but a meeting between Donald Trump and Xi Jinping in Washington, D.C. is likely to dominate attention. A Senate inquiry has recommended Telstra be stripped of responsibility for a key 000 function and that a new national authority be created to manage emergency calls. The inquiry was launched after the major Optus outage last year, which resulted in hundreds of calls failing to reach 000. The committee made 11 recommendations, including nationalising the service that currently answers 000 calls before they're transferred to emergency operators. AFL Magpies star Nick Dacos has joined club greats Nathan Buckley and Dane Swan as just the 10th Collingwood player to win the Brownlow Medal. Dacos polled 47 votes from 22 games, finishing 11 clear of Geelong's Bailey Smith. Brisbane's Connor McKenna won Goal of the Year, while Hawthorn's Nick Watson claimed Mark of the Year. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بدءا من بعد غد إثر العقوبات، والحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها إذا هاجمت واشنطن طهران. رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب في اتصال هاتفي مع ترامب دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين. شبكات أخبار أمريكية كبرى تقاضي ترامب بعد قراره منعها من تغطية أخبار البيت الأبيض.

0: مرحبا بكم. دخلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة مع تصاعد التهديدات العسكرية وتجديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن العقوبات ستؤدي إلى توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل خلال اليومين المقبلين. في المقابل هددت إيران بتوسيع نطاق الحرب إذا استؤنفت الهجمات الأمريكية في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة.
1: تدخل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة دقيقة مع تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق الحرب واستخدام أسلحة جديدة إذا استأنفت واشنطن هجماتها في مقابل تلويح أمريكي بخيارات عسكرية إضافية. لكن هذا التصعيد يتزامن مع حراك دبلوماسي تقوده قطر وباكستان، ومع انتقال مركز الثقل السياسي إلى نيويورك، حيث تفتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نافذة جديدة أمام احتمال استئناف الاتصالات بين واشنطن وطهران واختبار فرص كسر الجمود بين الجانبين. طهران رفعت مستوى التهديد بشكل ملحوظ، فالحرس الثوري أعلن أن أي هجوم أمريكي جديد سيقابل بتغيير في جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة وباستهداف مواقع لم تضرب من قبل، مؤكدا استعداد إيران لمواجهة طويلة الأمد. كما حذرت القيادة العسكرية الإيرانية من أن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة قد تصبح أهدافا لهجمات متواصلة إذا تجددت الضربات الأمريكية. من جانبه يبقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيار العسكري مطروحا، ويتحدث عن مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، لكنه يترك في الوقت نفسه الباب مفتوحا أمام التفاوض، بل أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال وجودهما في نيويورك. وهذه الازدواجية بين التهديد والتفاوض تعكس استمرار سياسة الضغط من دون إغلاق المسار الدبلوماسي. لكن المفاوضات المحتملة تصطدم بشروط إيرانية مسبقة. طهران تقول إنها نقلت عبر قطر مطالب تشمل وقف الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن أصولها المجمدة، بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري الأمريكي، كما ربطت إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق شروطها وتنفيذ واشنطن التزاماتها. ورغم حدة الخطاب لم تنقطع قنوات الاتصال. قطر تقول إن الوسطاء يتبادلون المقترحات بين واشنطن وطهران، فيما تشارك باكستان أيضا في جهود الوساطة. وتكتسب زيارة بازشكيان إلى نيويورك أهمية إضافية مع استعداد قادة دوليين لإجراء لقاءات معه.
2: التحرك الإيراني اليوم يقول أن باب التفاوض ما زال مفتوحا، لكن إيران لا تريد الدخول إليه من موقع الضعف. نعم، من الغير مستبعد إيران ستبادر ببعض الملفات الأخرى، البوادر الأخرى، لكن المشكلة الرئيسية طهران تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، هذه بالدرجة الأساسية، وإيران تريد الدخول في المفاوضات من باب الندية، من باب الاحترام المتقابل.
1: مشهد المواجهة لا شك أنه يتحرك عبر مسارين متوازيين يتمثلان باستعداد عسكري متبادل لاحتمال جولة جديدة من التصعيد ومحاولة دبلوماسية لمنعها، فيما يبدو أن مضيق هرمز والحصار البحري والضمانات التي تطالب بها طهران ستكون في قلب أي تفاهم محتمل. أما فشل الوساطات أو تنفيذ ضربة أمريكية جديدة قد ينقل المواجهة من التصعيد المحسوب إلى نطاق إقليمي أوسع، وهو ما تحذر منه التهديدات الإيرانية الأخيرة. أليكس أيوب، بي بي سي.
0: دخلت الولايات المتحدة حربا مع إيران وهي واثقة من تفوقها العسكري. هذه المواجهة التي بلغت كلفتها التقديرية 38 مليار دولار لقنت الجيش الأمريكي دروسا قاسية في حربه ضد خصم قلل من شأنه. وفي ظل التهديدات الجديدة التي تعيد تشكيل ساحة المعركة، تجد المؤسسة الدفاعية الأمريكية نفسها الآن في سباق لإعادة صياغة أساليبها القتالية. ومن مدينة جراند فوكس في ولاية نورث داكوتا، حيث يختبر البنتاغون معدات مخصصة للنهج الأمريكي الجديد في خوض الحروب، تأتينا هذه التغطية التي أعدتها ميرنوش بوريزيائي.
3: على مدى عقود ارتكزت القوى العسكرية الأمريكية على بعض أكثر الأسلحة تطوراً على الإطلاق، وهي أسلحة صممت لتدوم طويلاً، غير أنه بعد مرور أشهر على اندلاع المواجهة مع إيران يواجه البنتاغون معضلة حسابية، إذ إن طائرات شاهد المسيرة الإيرانية رخيصة الثمن، في حين تكلف عمليات التصدي لها ملايين الدولارات للصاروخ الواحد، فضلاً عن تعذر إنتاج هذه الدفاعات بالسرعة المطلوبة. هنا تختبر الولايات المتحدة أسلوبها الجديد، لم تختبر معظم الأنظمة الموجودة هنا في أي معارك فعلية، لكن البنتاغون يعمل على تسريع وتيرة إدخالها في الخدمة لحل معضلته المتعلقة بإيران.
4: إن نسبة الكلفة مقابل كل عملية إطلاق مختلة تماما في الوقت الراهن، لذا يتعين علينا قلب هذه المعادلة. نحن نقوم بذلك من خلال أنظمة الطاقة الموجهة، أي الليزر، وتقنيات الموجات الدقيقة عالية الأداء.
5: نحن نحدث تغييرات تكنولوجية في غضون أسابيع. صحيح أن عملية النشر تستغرق بعض الوقت، لكننا ننفذ عمليات النشر أيضا في إطار زمني يتراوح بين أسابيع وأشهر.
4: نحتاج إلى القدرة على شراء هذه الأنظمة والحصول عليها ونشرها وتوسيع نطاقها في الوقت الفعلي.
6: تخطط المؤسسات العسكرية لبرامج إنفاقها قبل سنوات طويلة، لذا يصعب للغاية التوقف فجأة وتغيير المسار واتخاذ اتجاه مختلف، فالبرامج قائمة والعقود مبرمة بالفعل.
3: وكلما تسارعت وتيرة عمل هذه الأنظمة زادت صعوبة الإجابة عن بعض الأسئلة الجوهرية: من يراقب آلية الإطلاق، ومن يضع قواعد الاشتباك عندما تختار الطائرة هدفها بنفسها. هي مشكلات يمكن حلها، ولكن ليس ربما بالسرعة التي يحاول البنتاغون المضي بها.

0: Canterbury Road, the Ironco Bridge, Melbourne, Belgrave South, the crash, Wellington Road, inbound past Belgrave, Hallam Road, and Westgate Freeway breakdown, inbound near the Balti Bridge. A policeman opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Policeman, strong enough to care, end violence. Sign up at policeman.com. I'm Ian Wallace. The latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من بعد ما استمعت لمحطة إخبارية نرجع لمتابعة مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع تذكير بحالة الطقس اليوم بسيدني غائم ممطر درجات الحرارة أقصاها توصل ل 19 درجة بملبان طقس جيد درجات الحرارة 19 نتابع نحن وياكم مع فاصل غناء

بتذكر بالمدرسة وقت اللي نزلت هالغنية معلمة الاسبور بوقتها كنت قال عم تقلنا انه هيدا النوع من الاغاني اغاني الهابطة، فبوقتها دي هالغنية بعدها عايشة وبعدها حلوة. واذا بنعمل مقارنة بين هال الاعمال الحالية اليوم وهذه الاعمال، حتى بنت السلطان بعدها من الاغاني الحلوة اللي دايما هيك بنحب نرجع نتذكرها، وقدي غلطانة كانت وقتها معلمة الاسبور في اغاني هابطة. يعني طبعا اليوم بتعيش هيك، بتطلع مثل فقاعة وبتروح هيك، بتعيش اسبوع اسبوعين وبتنتهي خلص، بتروح بينسيها المواطن او بيزهق منها بشكل سريع. ولكن هالغنية باي وقت بتسمعها بتحس في فرح، تحس في هيك في جو حلو. فمش دايما يعني كمان الاساتذه بيكونوا صايبين بنظرتهم، بس بوقتها اكيد كانت يمكن هيدا جو جديد وحاله جديده بالمجتمع، كانت عم بت يعني يشوفوها لهذه، بيشوفوا هالنوع من الأغاني أغاني هي أنه مش متعوبة عليها، ما فيها الكلمات ما فيها الشعر، بس لا أنه مهضومة الغنية وبعدنا لهلأ بنسمعها وبنفرح فيها. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية. برجع لأخبارنا اليوم الأسترالية، بدي أرجع لأسعار البترول المرتفعة جداً. فهل اليوم الحكومة عندها مخطط للحقيقة لمواجهة هذا التحدي الكبير اللي طبعا اليوم عم نشوف؟ يعني حتى الكواليشن يلي اقترحوا آلية بتقوم على أنه إذا وصل سعر النفط العالمي ل $100 للبرميل، $100 أمريكي هو مستوى وصل له كتير من يعني المناسبات في هالسنة، فرح يتم تلقائيا خفض الفيول تاكس. هيدا بيعني خفض الضريبة على الوقود اللي بتبلغ 50 سنت للليتر، وهيدا أمر بيحتاج للنظر فيه. اليوم الحكومة عم بتحقق إيرادات ضخمة من هالضريبة بمليارات الدولارات، لكن لما تكون عنا مشكلة تضخم بهيدا البلد ولما يعاني الناس من تكاليف المساكن، فمع توقع ارتفاع كمان أسعار الفايدة مرة أخرى بعد حوالي أسبوع، ربما ارتفاع مجددا قبل نهاية العام أو حتى مرة ثالثة خلال الأشهر 12 يعني المقبلة. فكل شيء يبدو أنه مرتبط بتكاليف النقل والديزل وتكاليف الإسكان، بالنهاية الكل عم يدفع ثمن غالي. إذا منتطلع هون منعمل مقارنة قدي البنزين هون عم ندفع للليتر، يعني عم بيكون مرتفع الأسعار مقارنة باليابان، فشو هو السبب فعلا؟ شو هو السبب اللي بيخلي فعلا هذه الأسعار مرتفعة بهالشكل؟ واليوم هيدي الفوضى بتلاقيها بين محطة وتاني. هلا أكيد حسب تكلفة التكرير، هلا بالنهاية أنه منيح أنه رح يعملوا شركة تكرير هون أنا في أستراليا، بس بدنا ننطر يعني لحتى تخلص هيدي محطة التكرير. ما بعرف إذا بتكون خلصت الحرب وترجعت أسعار البترول، فبالوقت يلي بنتمنى نكون في هونيك تعاطي بشكل أكتر جدي مع معاناة المواطن اليوم اللي ما عم بيلحق اليوم من خلال ارتفاع الأسعار يلي كله مرتبط بارتفاع أسعار البنزين. حتى الحليب إذا بدك تشتري جالون حليب بدك بيقولوا لك بكرة أنه ارتفع أسعار الحليب بسبب التنقلات، البنزين غلي علينا، كل شيء مرتبط بيصير المواد الغذائية، الخضرة، الفواكه، الحليب، كل هالشي هيدا مرتبط بارتفاع أسعار البترول. فهل اليوم الحكومة عم تدرس خطة لوضع حد يعني لهذا الارتفاع، أم تركينا هيك سهلة صارت القصة أنه السبب على إغلاق مضيق هرمز، السبب على الحرب على إيران؟ أسهل حجة هيدي. هلأ لو بيكون إلى تأثيرها، ما رح نذكر أنه ما إلى تأثير، ولكن كمان بالمقابل
انت منك ببلد فقير، انت ببلد غني. استراليا هي من الدول الغنيه، من البلاد الكتير غنيه بثرواتها الموجوده فيها، المعادن. نحن حاملين قصه التبدل المناخي، حاملينها يمكن وماشيين فيها قبل الدنيا كلها. فاكيد هلا هي مهمه انك تحافظ على البيئه، ولكن في وضع كتير خطير اليوم عم يشهدوا العالم. حتى في الدول كمان مثل الولايات المتحدة انسحبت من اتفاقية المناخ. اليوم قدي هيدا الشيء عم بيكون كمان مكلف، هيدا قديش عم يصرف عليه مليارات الدولارات، ولكن النتيجة قدي عم تكون ضئيلة. قدي بقى بدنا ننطر سنوات وسنوات لحتى نحصل على الطاقة المتجددة، وتقدر الحكومة تحقق الخطط يلي وضعتها. فأكيد رح نتابع نحن وياكم كمان مشاركة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، هو مع كتير من الدول المشاركة يلي اليوم عندهم تخوف من تنامي الذكاء الاصطناعي والمخاطر يلي ممكن يشكلها الذكاء الاصطناعي. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا مع وقفة قصيرة مع البريك، ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897222 خلف الKFC.
5: 2MA 2MA all the time. 2MA 2MA every time. 2MA 2MA.
6: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو 2MA أستراليا.
7: عم تشهد منافسات الـ NRL الفاينلز خلال هيدا الأسبوع. كمان من أهم الأخبار هو العودة من الإصابة بعد اقتراب سام ووكر من العودة لصفوف سيدني روسترز قبل مواجهة الدولفينز اللي راح تكون يوم الجمعة ب 25 من هيدا الشهر. عودة مفاجأة بعد جراحة الكاحل، وكانت التوقعات بتبين أنه ووكر اللي ما راح يعود لحتى ينافس أيضا ولا حتى يشارك في هذه المباريات النهائية بعد تعرضه لإصابة قوية بالكاحل. كمان فينا نقول فيما بيتعلق بالنسبة لدالي شيري إيفانس يلي كان شريك ووكر بمركز الهاف، بينما لعب هيوغو سافالا بمركز الفايف ايت خلال غياب ووكر. أيضا في أخبار الرياضة، نيثان كليري كمان تعرض لإصابة مرتبطة بالإجهاد بقدمه خلال الفوز على روسترز، وأكدت البانترز أنه لاعب رح يخضع للمراقبة والتقييم من الفريق، وإذا كان رح يكون مشارك بالفاينل أم بسبب إصابته رح أكيد ما يشارك في هذه المباريات النهائية. طبعا اليوم تم استبعاد أشلي كلين من إدارة مباريات الفاينلز بعد مراجعة مباراة الوريورز والنايتس بإيدن بارك، خاصة يعني تحكيمه كان تحكيم هيك مشحف، فكرمل هيك تم إبعاده، وأكيد هذا الشيء اللي عرضه لانتقادات كتير كبيرة. حتى في حدا من المشجعين رمى عليه كيس نفايات يعني من خلال غضبه على التحكيم اللي ما كان أبدا عادل. رح نتابع نحن وياكم من راديو تعيمية أستراليا على 16:30 AM مع استراحة قصيرة، من بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.

0: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية. عدو أمي أستراليا.
2: آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمي. أثار الحادث اللي وقع في مدينة سيدني امبارح من خلال إصابة طفل بعمر 11 سنة بطلق ناري بسيدنيز نورث ويست، وقعت الحادث

0: الطوارئ، إلزام شركات الاتصالات بتوفير دوميستيك رومينج بحيث بيقدر المستخدم الوصول إلى شبكة شركة أخرى عن تعطل شبكته. أكيد اليوم المحاولات ل يعني كمان تصحيح خدمة تريبل زيرو من خلال ما تعرضت له الشركة بوقت سابق. رئيس الوزراء من بين 22 زعماء العالم اللي دعوا إلى وضع ضوابط وحواجز عالمية لحماية المجتمع من مخاطر الذكاء الاصطناعي. متابع مع مزيد من إخبار هذا الصباح من راديو تويمي أستراليا، كونوا معنا.
1: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. بعد سنوات من النزوح يبدأ بعض أهالي زوطر الغربية رحلة العودة، 15 بيتا جاهزا تعيد عائلات إلى بلدتها وأطفالا إلى مدارسهم في محاولة لبناء الحياة من جديد.
1: مشوار الرجوع إلى زوطر الغربية بلش فعلا، وأبو علي واحد من العائدين. اليوم ومع انطلاق العام الدراسي وبظل وضع اقتصادي صعب وارتفاع كبير ببدلة الإيجار، قررت عائلات كتيرة أنه ترجع إلى زوطر، مش بس لتسكن بس ليرجع أبنائها إلى مدارسهم ببلدة قاقعية الجسر القريبة منهم.
2: قاعدين بالأجار، بعد في ولادي ثلاثة قاعدين بالأجار كمان، ومعاش قادرين نتحمل نهائيا أجار بيوت ومصروف وكذا، وشغل ما فيش ولا جنس الشغل. عندنا أرزاق كلها تدمرت، الليمون قلعوا لنا إياه، التين قلعوا لنا إياه، الكيدينيا، الخوخ، الزيتون، ما خلوا لنا شيء، صار أرضنا أرض بور.
1: أبو علي تسلم اليوم بيت جاهز لابنه وعائلته، وولاده الاثنين الباقيين مع عائلاتهم رح يحصلوا أيضا على بيتين جاهزين. هالبيوت هن جزء من 15 بيت جاهز رح يتسلموا ل 15 عائلة اتخذوا قرار العودة إلى زوطر، ولا سيما ليلتحقوا أولادهم بالمدرسة. والمسار أطلقته بلدية زوطر الغربية عبر مجلس الجنوب التابع لرئاسة الحكومة لإعادة العائلات إلى البلدة.
3: هلا أنا طلبت اللي انطلبوا مني مبدئيا للعيال المضطرة كتير يعني للأولويات حوالي 15 بيت. هلا أمنوا لي خمسة وناطر كمان على أساس بعد اليوم بفوت شيء أربعة بصيروا تسعة، والست الباقيين ممكن مفترض إن شاء الله هول يومين بين بكرة وبعد بكرة يأمنوا لي يوم إن شاء الله. عم نأمن لهم بيت اسمه بيت مؤقت، ما فينا نقول هيدا بيت دائم، لبينما إن شاء الله تغيرت الأمور والوضع الأمني تحسن أفضل وحصل إعارة أعمار إن شاء الله، يعني بتستقر الناس أفضل، بس هلأ هيدي نوعا ما بتريح الناس.
1: البيوت صحيح جاهزة لكنها بتحتاج إلى بعض التجهيزات لتصير مكان صالح للعيش، من المي للكهرباء وبقية الخدمات. ورا كل بيت هون قصة عائلة أرهقتها سنوات النزوح وبدلت الإيجار، وكان بعضها بعده موجود بمراكز الإيواء. 9 من البيوت الجاهزة سلمت اليوم، والعمل رح يستكمل بكرة لتتوالى عملية التسليم وترجع عائلة جديدة إلى البلدة. زوطر الغربية اللي اختيرت كمنطقة تجريبية عم بتخوض اليوم مرحلة

0: مرحلة العودة وبناء الحياة من جديد ولو ضمن الإمكانات المتوفرة.
1: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد رئيس الحكومة نواف سلام عددا من اللقاءات التي تناولت الوضع الراهن في الجنوب. ناقش مع الملك الأردني عبد الله الثاني نتائج اجتماع باريس المتعلق بدعم الجيش وضرورة أن تخلف اليونيفيل قوة تتمتع بمظلة دولية. سلام التقى أيضا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة، كما جرى البحث في سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين ولا سيما في قطاعي الطاقة والكهرباء. وكان لسلام لقاء مع السناتور الأمريكية جين شاهين حيث شددت أيضا على ضرورة استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتفادي أي فراغ مع انتهاء مهمة اليونيفيل. في المقابل دعت شاهين لبنان إلى مواصلة مسار حص السلاح وإقرار قانون الفجوة المالية. كما التقى سلام الرئيس الفنلندي. ووسط كل هذه التحركات الدبلوماسية لا يتراجع التصعيد على الأرض، بل يمتد على أكثر من جبهة بينها اليمن. فبحسب موقع أكسيوس، درس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية توجيه ضربة إلى الحوثيين قبل أن يقرر التريث، فيما أفادت وكالة رويترز بإجراء اتصال بين ترامب ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. فهل تتيح اللقاءات على هامش الجمعية العامة فرصة لفتح ثغرة دبلوماسية في جدار التصعيد؟ تخيلوا أن يجتمع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. حتى الآن السيناريو افتراضي، لكنه لم يعد مستبعدا بعدما أعلن ترامب انفتاحه على لقاء بيزشكيان، ما يرفع منسوب الترقب لما قد يجري خلف أبواب الاجتماعات في نيويورك. فالجمعية العامة هذا الأسبوع لن تكون فقط منصة لخطابات قادة العالم، بل مساحة دبلوماسية حساسة، خصوصا مع حضور بيزشكيان ووزير خارجيته عباس عرقجي، في وقت تتصاعد فيه المواجهة والتهديدات بين واشنطن وطهران ومن نيويورك تحديدا. تبدو دول المنطقة وكأنها تحاول الدفع باتجاه فتح قنوات الحوار. الإمارات دعت إلى عقلية جديدة في التعامل مع طهران وإلى حوار مباشر بين الدول العربية وإيران، فيما تؤكد قطر التي تؤدي دور الوساطة بين واشنطن وطهران ضرورة توحيد الجهود الخليجية للمساهمة في تسوية بين الجانبين. وفي الاتجاه نفسه تواصل باكستان تحركاتها واتصالاتها مع طهران بالتوازي مع دورها في محاولة تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. لكن في مقابل هذه المساعي الدبلوماسية تواصل واشنطن تجديد الضغط على طهران. وآخر هذه الضغوط إعلان وزير الخزانة الأمريكي منع شركات الطيران الإيرانية من العمل اعتبارا من الأربعاء.
2: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. And how do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
1: وهكذا تسير المقاربة الأمريكية على خطين متوازيين، إبقاء باب الحوار مفتوحا من جهة وزيادة الضغط الاقتصادي على إيران من جهة أخرى. وفي المقابل لا تتراجع طهران عن لغة التهديد، إذ توعد الحرس الثوري الإيراني في حال تعرض البلاد لهجوم أمريكي جديد بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة.
3: إذا حدث هجوم جديد فستكون هناك بالتأكيد تغييرات ملحوظة في دفاعنا وهجومنا المضاد. تلك التغييرات هي تغيير في جغرافية الحرب، سيكون هناك تغيير في الأسلحة والمعدات الحربية التي سنستخدمها، سندخل بالتأكيد أسلحة جديدة بقدرات جديدة إلى المعركة وسيدهش العالم، وكذلك أهدافنا ستكون مختلفة.
1: في المحصلة وبعد التصعيد الأخير لترامب، تبدو نيويورك محطة جديدة لاختبار فرص الدبلوماسية بالتوازي مع مساعي إقليمية لإعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران. النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. وفد سوري رفيع يزور لبنان غدا ويضم 6 وزراء وعددا كبيرا من الشخصيات الاقتصادية للمشاركة في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، خطوة تعبر عن مدى الاهتمام السوري واللبناني بالاستثمارات البينية، وتأتي في ظل أزمة كبرى يعيشها اللبنانيون وتزداد حدتها يوما بعد يوم.
1: من البنزين للمزود لفاتورة المولد للأكل للمدرسة للمصاريف وغيرها، كله عم بيغلى والمعاش ما بقى يكفي.
2: هناك مشكلة أساسية وهي الوضع الاقتصادي ووضع المعيشي.
3: الأقساط كتير زايدين، يعني زايدين أكتر من 25%.
4: أسعار زيادة مش كتير غالية عن سنة الماضية، بس الوضع الضاغط بيخلينا نحس أنه في غلا.
1: فخلونا نفهم نحن وين هالمرة. القصة مش بس عنا مثل ما صار بال 2019، هيدي أزمة عالمية، بس الفرق إنه اللبناني داخل عليها بجيبة أصلاً تعبانة. الحرب بالشرق الأوسط وإقفال مضيق هرمز ضربوا أسواق الطاقة ومن خلالها الاقتصاد العالمي، وبحسب تقديرات البنك الدولي أسعار الطاقة مرشحة ترتفع هالسنة بنحو 24%، وأسعار السلع الأولية بمجملها بنحو 16%. أما التضخم العالمي فمتوقع يرتفع من 3.3% السنة الماضية إلى نحو 4% هالسنة. وكل ما الأزمة طالت ويبدو إنها طويلة، الفاتورة رح تكبر، وهذا انعكاس الأزمة علينا. بيغلى المازوت بتغلى فاتورة المولد، بيغلى البنزين بتغلى كلفة النقل، بتغلى الطاقة والنقل، بتغلى معهم كلفة التاجر والمؤسسة والمدرسة والمصنع. وبنتيجة هالحلقة كله بيوصل للمواطن يلي معاشه بعده هو هو. فشو منعمل؟ أكيد مش مطلوب من المواطن يحل أزمة عالمية.
5: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلتر بها الساعة
6: عجد هالقد؟
5: ايه فات على الخط انت ما عدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
6: يا الله شو حلو.
5: الله يسهر لي صباحك ست كلود، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. صباح الخير دكتورة.
6: دكتورة؟ لا كلود وبس وبسويد يعني.
5: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
2: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع تواني تخبرني شغلي
3: شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه

0: Ipswich Heavy heading to Eastern Valley Way and Boundary Street. In Melbourne, Westgate Freeway crash City Bowers at Millers Road. And Clayton, the breakdown Clayton Road northbound at Fern Tree Gully Road. Jack's Tyres and Auto have huge driveway deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سهيرة اليوم الطقس رح يكون طقس غائم ممطر، درجات الحرارة 19، ملبن 19 درجة، والطقس رح يكون جيد بملبن. نسمع الفنان الكبير راحل وديع الصافي الساعة 8:12 دقيقة باستديوهاتنا.

0: 17 دقيقة داخل استوديوهاتنا مكملين نحن وهيكن مع هالغنية رائعة اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها بصباح اليوم 3/22 من شهر أيلول. نرجع لأستراليا وأخبارنا لليوم. تقارير بينت عن أبعاد ميات الأفراد والشركات من العمل ضمن نظام الـ NDIS بسبب المخالفات الكبيرة، من بينهم أشخاص كان لهم سوابق جنائية، يعني أصحاب جرائم ارتكبينا وتورطوا بمخالفات بتتعلق بأموال النظام. من وقت إنشاء هاللجنة اللي اليوم طبعا أدرجت اللجنة أكثر من 4000 شخص وشركة حتى كمان بسجل الامتثال، وصدرت قرارات بحظر 831 منهم. تصور قديه في عمليات غش وسرقة واستغلال أموال بالـ NDIS، قديه في أفراد أبعدوا وشركات يعني كمان اليوم متورطين. من بين الحالات اللي كشف عنا هالسنة هي مديرة شركة بنيو ساوث ويلز، وأصدرت اللجنة قرار بحظرها هي وشركتها بشكل دائم، اللي أقرت كانت بالذنب بعام 2017 بقضية بتتعلق بالحصول بصورة غير نزيهة على منفعة مالية عن طريق الخداع. بتقول اللجنة أنه أخفت هذه المعلومات عن تسجيلها للعمل ضمن النظام، وبتتهم اللجنة هالشركة من بين كمان أمور تانية بتقديم مطالبات مالية عن خدمات لم تنفذ. فهون بحب أرجع أسمع رأيكم بهذا الموضوع. الـ NDIS قديه هي أكيد وضعت لمساعدة الناس يلي هني محتاجين، يلي بدهم دعم وبدهم مساعدة، ولكن اللي سجلوا أسماءهم وشركات اللي استفادت بشكل كتير كبير من هيدا النظام، أدي برأيكم صار في عملية هدر بدل ما هالأموال تروح لأماكن تحسين مستشفيات مدارس طرقات؟ اليوم عم بتكون في عملية هدر فظيعة. أنه شو بيجيك يعني بالنهاية أنه دافع الضرائب؟ هلا أكيد مفروض يكون في ملاحقة، وملاحقة أشخاص يلي كانوا عم بيقوموا بالاختلاس أو السرقة أو كمان بنفس الوقت التحايل على هالنظام، ولكن كمان بالنهاية هذه أموال دافعي الضرائب يلي انت عم تدفع التاكس واللي عم تدفع الضريبة لحتى تتلقى خدمات بالمقابل، لحتى يكون في توفير خدمات مهمة للمواطن. بس انه تروح لناس غير مستحقين، لناس محتلين تحايلوا على الدولة ليقوموا بعمليات سرقة فظيعة. نحن ما عم نحكي عن شخص او عن شخصين، ما عم نحكي عن شركة أو اثنين، نحن عم نحكي عن أعداد هائلة بنظام الـ NDIS اللي كتار استفادوا منه بس عن طريق السرقة، وعن طريق يعني كمان عدم المراقبة، يعني وضعوا الثقة هيك شلحوا ويلا شاطر يلي يستفيد منه، والشاطر يلي جانا كل شيء في أموال وملايين من الدولارات، بالوقت يلي هذه الأموال مفروض تروح لأصحابه لدفعي الضرائب ليستفيدوا من خدمات، وكمان بنفس الوقت هذه الأموال كان ممكن كمان يحسنوا هيدا طبعا النظام لحتى يتوفروا للأشخاص المستحقين من أصحاب اللي عندهم يعني احتياجات خاصة. فللأسف اليوم قدي في شركات تحايلت، وقدي في أفراد، العدد كتير كبير الحقيقة، العدد كتير كبير، لأن في ثغرات بهذا النظام، لأنه وجدوا في ثغرات وقدروا يتحايلوا. فأكيد بنتمنى يكون في متابعة لهذا الموضوع. هيدي يعني كمان اليوم تكثيف الإجراءات اللي عم تخدها الحكومة الأسترالية لمكافحة الاحتيال وسوء السلوك داخل الـ NDIS بين شهر نيسان وشهر حزيران. أصدرت لجنة الـ NDIS 111 قرار حظر، وهو أعلى عدد من قرارات الحظر اللي بتصدرها اللجنة خلال ربع السنة، يعني كمان وقت تأسيسها. وبتوضح اللجنة أنه سجل الامتثال مش بس أنه بيقتصر على قرارات الحظر، بل بيشمل أيضا إجراءات مثل سحب تسجيل الخدمة، إيقاف التسجيل، إشعارات الامتثال وتعهدات القابلة للتنفيذ، كما يمكن للجمهور أنه الناس البحث عن سجل مزود الخدمة أو العامل التأكد من وجود إجراءات تنظيمية سابقة. فهيدي طبعا اليوم رح نشوف شو الإجراءات اللي ممكن ياخدوها للحد من عمليات السرقة اللي عم تطال نظام الـ NDIS أو المشروع الـ NDIS، اللي هو لخدمة الأشخاص يلي هني بحاجة لدعم ومساعدة من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات. نرجع لكم مستمعينا عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM. اليوم بدي أطرح سؤال بعيد عن الأخبار المحلية، ولكن اليوم الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وما عم تشهد المنطقة من صراعات ومواجهة المملكة العربية السعودية لهجوم الحوثيين، ولكن هيدا يعني شفنا الموقف الأمريكي اللي ما بعرف إلى أي مدى اليوم عم نشوف تخاذل من قبل الجانب الأمريكي لدعم الحليفة بالمنطقة الشرق الأوسط اللي هي السعودية، ولكن ما شفنا لغاية هالوقت أي تحرك أمريكي. اسمعنا أنه اليوم أمريكا وواشنطن عم تحاول الاتصال والمحادثات مع الحوثيين، ومثل ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ منهم وعد أنه ما رح يضربونا. فبالوقت يلي أنا رح أطرح سؤال، أدي برأيكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وقت وصوله، خاصة أنه نحن صرنا على مقرب من الانتخابات النصفية اللي قد يكون في هناك خسارة للرئيس الأمريكي إذا بدنا نبني على أساس استطلاعات الرأي الأخيرة اللي سجلت تراجع كتير كبير لشعبية دونالد ترامب. يعني اليوم ما بعرف إذا في هناك التهديدات اللي عم بنسمعها من قبل ترامب من جهة، وأيضا اليوم إيران اللي كمان يعني من بعد ما كانت بموقع الدفاع اليوم تحولت إلى الهجوم والتهديد. اليوم إيران كمان أنه ممكن تغير قواعد الاشتباك أو الدفاع بشكل رح يفاجئ العالم. هيدا طبعا الشيء اللي سمعناه. والرئيس الأمريكي كمان بس يقول أنه عم بيحاول إسقاط النظام، ولكن السؤال هون، هل برأيكم هيدي التهديدات العالية السقف إن كان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من إيران رح تتحول المعارك من إطلاق صواريخ لهجوم بالصواريخ إلى حرب نووية؟ هل الحرب النووية أصبحت على الأبواب؟ هل فعلا اليوم تهدد في إيران هو استعمالها للنووي؟ لأنه ما حدا بيعرف شو بتملك إيران، يعني إذا كانت صنعت قنبلة نووية أو هي على مقرب من تصنيع كمان قنابل نووية، هيدا بالإضافة يعني أو أسلحة نووية، هيدا بالإضافة كمان يعني البعض بيشوف أنه ما رح يتردد الرئيس الأمريكي أنه يمشي بخطوة متهورة ويستعمل النووي بشكل أو بآخر حتى فعلا يقدر يسقط النظام ويحد من قوته، لأنه لغاية اليوم ما حقق أي شيء في هذه الحرب، ما حقق أي شيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الحرب. لا قدر أسقط النظام، لا قدر سيطر على النووي، لا قدر يعني كمان اليوم أذرع إيران بالمنطقة، القضاء على أذرع إيران بالمنطقة الحوثيين أو حزب الله بلبنان كمان ما قدر يعني أسقطهم. يعني بالوقت ومضيق هرمز بعده مقفل لغاية هالوقت ما تحقق أي شيء من هذا الصراع، فهل نحن رح ندخل مع هالتهديدات هيدي العالية السقف من إيران ومن واشنطن؟ دخلنا بالمحظور اليوم الحرب النووية، هيدي توقعات البعض على المستوى السياسي، مش توقعات الليلة عبد اللطيف، أنه في تخوف كتير كبير من أنه اليوم قبل الانتخابات النصفية يكون في شيء مفاجئ جدا نتحول إلى صراع نووي. هلأ التهديدات الإيرانية ما فينا نخدها هيك عبثية، أنه النظام بعده موجود، النظام الإيراني بعده قائم وبعده موجود، وبالوقت يلي ما في شيء مستبعد أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بخطوة ما بعرف إذا بتعتبروها متهورة، كمان أنه يستعمل النووي لإسقاط النظام أو لحتى كمان يقدر يسيطر على الوضع قبل الانتخابات، يحقق شيء ما، لأنه بيعتبروا أنه أيضا مصالحه تضررت بشكل كتير كبير بسبب حربه على إيران.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Michael Black with the top stories. A plan to allow Australians to use their superannuation to secure a home loan is set to be unveiled by Shadow Housing Minister Andrew Bragg. The proposal, which hasn't been adopted as formal coalition policy, would allow people to use their retirement savings as collateral for a mortgage or to increase their borrowing capacity. Bragg will outline the idea in an address to the Financial Services Council today after first raising it publicly earlier this month. New research detailing the extent of abuse women experience on dating apps has prompted calls for the issue to be addressed through digital duty of care laws. The study, commissioned by the Mindaroo Foundation, surveyed more than 1,000 women who use online dating platforms. It found 99% of heterosexual women had experienced some form of abuse in the previous 3 months, with the foundation hoping the findings will influence the government's upcoming digital duty of care reforms. All new data centres built in Victoria will be required to source their own renewable energy and won't be allowed within 150 metres of homes under new state government rules. Developers will also be required to contribute to local infrastructure and provide training opportunities for Victorian workers. The changes follow the announcement of a multi-billion dollar deal for AI company Anthropic to build a data centre in Queensland's Western Downs. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
4: واشنطن تصعد الحرب الاقتصادية على تهران وتعلن توقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل اعتبارا من غدا الأربعاء، والعراق يؤكد التزامه بالقرار. ترامب يقول إنه لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري للحكومة اليمنية خلال اتصاله مع الإعلامي، وتقارير تكشف أنه أرجأ ضربة محتملة ضد الحوثيين الأحد. رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لتفادي أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ويؤكد الحاجة إلى استمرار وجود دولي في جنوب لبنان. ترامب يرفض الدعوات لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن الفائز بهذا السباق سينتزع التفوق في العالم. ومن العقوبات الأمريكية القاسية على إيران نبدأ، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم اعتبارا من الغد الأربعاء. وخلال لقاء تلفزيوني أكد بيسنت أن الضغوط التي تمارس على إيران غير مسبوقة.
5: نمارس عليهم ضغوط غير مسبوقة، وقبل نحو شهر حصلنا على 5 صلاحيات جديدة وبدأنا تطبيقها ضد النظام الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطيران والنقل البحري والعملات المشفرة والذهب. وفي 23 سبتمبر سيتم إيقاف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل في أنحاء العالم. لكن كيف سنفعل ذلك؟ أقول إنه إذا هبطت طائراتها فلن يسمح لهم بتزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط لها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيتم إخراج من يساعد إيران في ذلك من النظام المالي القائم على الدولار.
4: العراق أعلن أنه سيحظر جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وأفاد مصدران عراقيان أن قرار الحظر العراقي يأتي امتثالا لقرار الخزانة الأمريكية الذي فرض حظرا دوليا كاملا على الخطوط الجوية الإيرانية ابتداء من الأربعاء. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الضغوط التي تمارس على حكومته لزيادة الرواتب، مؤكدا أن التضخم يرتفع على نحو يفقد الرواتب قيمتها في إيران.
6: تتم ممارسة ضغوط متواصلة لزيادة الرواتب، لكن التضخم يرتفع، وإذا ارتفع التضخم تفقد الرواتب قيمتها، ونحن نفكر حاليا فيما ينبغي فعله لضمان سبل العيش وتفادي وقوع المشكلات.
4: قام وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بزيارة إلى إيران، وقالت مصادر إيرانية إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو دراسة العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات والتفاهمات السابقة بين طهران وإسلام أباد. وذكرت مصادر باكستانية أن التطورات الإقليمية من ضمن المواضيع التي يناقشها نقوي في طهران. أصيب 2 من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول، فيما أصيبت ناقلة ثانية بشظايا مقذوفات أثناء عبورهما مضيق هرمز، على ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. وقالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد إن ناقلة ترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز. أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت إلى 284 مليون و600 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى تسجله هذه المخزونات منذ نحو 44 عاما. ويأتي التراجع بعد سحب الولايات المتحدة نحو 172 مليون برميل من المخزون النفطي بهدف تهدئة الأسعار العالمية. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن استعدادات تجري في إسرائيل لاحتمال التصعيد مع إيران. وأوضحت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصف هذه المرحلة بأنها نقطة شديدة التوتر، محذرة من أن فشل جهود استئناف المفاوضات قد يؤدي إلى تدهور الأمور بسرعة. ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين في اليمن، لكنه قرر لاحقا تأجيل الضربة وفق الموقع. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن قائد القيادة الأمريكية الوسطى أدميرال براد كوبر أعد خيارات لتنفيذ غارات جوية في اليمن وعرضها على وزير الدفاع بيت هيكسيث، لكن ترامب قرر في نهاية المطاف تأجيل الضربة. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين. وكشفت المصادر أن ترامب لم يقدم أي تعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية خلال محادثة هاتفية جرت بين الطرفين. تشهد جبهات تعز عمليات كر وفر بين القوات الحكومية والحوثيين مع وقوع خسائر بشرية من الطرفين. وأفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية أن الحوثيين استهدفوا مجمعا تجاريا بأربعة صواريخ في منطقة الحجف في لحج. وفق المصادر فإن الهجوم أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم 9 مدنيين.
7: بينما تشتد المعارك على طول الساحل الغربي لليمن، تبرز جبال كهبوب كرقم صعب في معركة لا تتعلق فقط بالسيطرة على الأرض، بل تمتد إلى التحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم، مضيق باب المندب. وتقع سلسلة جبال كهبوب في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، حيث تستمد أهميتها من موقعها المرتفع والمطل مباشرة على المضيق. كما لا تبعد كهبوب عن جزيرة ميون التي تقسم الممر الملاحي داخل باب المندب سوى نحو 30 كيلومترا فقط. وبرغم نجاحهم في السيطرة على عدة مناطق على الساحل اليمني، لكن السيطرة على كهبوب من شأنها أن تمنح الحوثيين موقعا متقدما يمكنهم من تعزيز قدراتهم على مراقبة المضيق وتوسيع نطاق الضغط العسكري على محيطه. كما تزداد حساسية هذه المعادلة مع امتلاك الحوثيين لوسائل متعددة لاستهداف السفن، تشمل الزوارق السريعة والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والمدفعية الصاروخية. من جانبها قالت ألوية العمالقة إن وحداتها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوفهم. ولا تنفصل معارك كهبوب عن القتال المتصاعد في مناطق الوزيعية والمضاربة والعارة الجبلية جنوب غربي اليمن، حيث يسعى الحوثيون إلى السيطرة على هذه المنطقة لقطع خطوط الاتصال والإمداد بين تعز وعدن لوضع القوات الحكومية في تعز أمام تحديات جسيمة. وهو الأمر الذي يجعل من معركة كهبوب جزءا من صراع أوسع على الممرات الاستراتيجية وخطوط الإمداد وموازين السيطرة العسكرية في جنوب غربي اليمن.
4: نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام قوله إن بريطانيا وافقت على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة في خطوة وصف بيرنهام بأنها ستساعد على استقرار المنطقة بشكل أوسع.

0: Love the music.
1: Nahmacon Abra 1638 AM.

0: نرجع لكم مستمعينا دايما عبر راديو توأمية، منكمل مع المواضيع البارزه لليوم. في عنا موضوعين حابين نناقشهم وحابي اسمع رأيكم حولهم. اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي راح يستلم جائزة جلوبال سيتيزن أورد لعام 2026 من أتلانتيك كونسل، هالحفل اللي راح يقام بنيويورك الأربعاء ب 23 بكرة، يعني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والجائزة تمنح له تقديرا لدوره بتعميق تحالفات أستراليا وشركاتها وتعزيزات الأمن والاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادي. فهون السؤال اللي رح نطرحه، أدي برأيكم رئيس الوزراء اللي تراجعت شعبية حزبه لأدنى مستوى له في أستراليا، وأيضا اليوم التحديات الكبير اللي عم بيواجهها الشعب الأسترالي من غلاء المعيشة للمساكن للهجرة لكتير من القضايا اللي فعلا اليوم أصبحت مطلوبة من الرئيس الحكومي أنتوني ألبانيزي بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيش في أستراليا، اللي وعد أنه يحسن الوضع الاقتصادي ولكن فشل ذريع، لأنه اليوم تحديات هي اللي عم تواجه الأستراليين. فكان في سؤال محرج لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بنيويورك بسبب الجائزة العالمية وتكاليف المعيش في أستراليا. واجه ألبانيزي سؤال مباشر وحاد خلال زيارته لنيويورك، على أثر يعني طبعا مشاركته، على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة باستحقاقه لتكريم دولي بوقت عم بيواجه فيه الأستراليون ضغوط بسبب أزمة تكاليف المعيشة. السؤال اللي وضع رئيس الوزراء بموقف محرج لما سألته إحدى الصحفيات الأستراليات إذا بيشعر بأنه محتال، مثلا كلمة فرود اللي استعملتها، أنه بسبب ترشحه للحصول على جائزة المواطن العالمي Global Citizen Award وقبوله، هل يعني الكلمة للحقيقة كتير حسيتها كبيرة، ولكن هيدا الشيء اللي طبعا اليوم بتطرح سؤال أنه هل فعلا رئيس الوزراء مستحق لهذه الجائزة؟ هل بتشوفوا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مستحق حتى يحصل على هيدي الجائزة؟ كأيدي وهون في أستراليا، إن كان بالنسبة لسياسته الداخلية أو سياسته الخارجية، هل بتشوفوا من يعني بتوافقوا هذه الصحفية على استعمال هذه الكلمة فرود أو محتال، مثلا أنه هي عملية احتيالية مثلا؟ خليني أسمع أنتوا رأيكم على الهواء، هل كلمة هذه غير لائقة بحق رئيس الوزراء؟ يعني هل بتشوفوا أنه مستحق كمان يحصل على هذه الجائزة؟ خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مستحق للحصول على هذه الجائزة برأيكم؟ أم هي عملية احتيالية؟ ما بعرف إذا بتوافقوا هيدا التعبير اللي قالته إحدى الصحفيات. 0296-333-330 عبر الواتساب 0410-638-638. الموضوع الآخر هو الموضوع الكبير اللي حبي كمان ضوي عليه، هو حظر كل شركات الطيران الإيرانية بالعالم اليوم. القرار الأمريكي تصعيد جديد وخطير اليوم، هيدا كمان بيجي بظل التضييق الكبير على إيران. شو تعليقكم على هذه الخطوة اللي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحذر كل شركات الطيران الإيرانية بالعالم؟ كيف بتشوفوا هيدا التصعيد؟ هل ممكن يؤدي إلى إخضاع إيران وكمان جرة لمحادثات مع الجانب الأمريكي أو التنازل عن ما هو مطلوب منا؟ نسمع رأيكم على الهواء على 02-96-530. كيف بتشوفوا اليوم هذا القرار الأمريكي، الضغوط الاقتصادية على إيران؟ هل برأيكم رح يكون إلى مفعول لجر إيران لتتنازل عن الكثير من الملفات، خاصة الملف النووي، مضيق هرمز، هوليك أصبحوا ما بعرف إذا ثانويين بالنسبة ل الأسلحة الباليستية أو كمان أذرع إيران بالمنطقة؟ بنسمع رأيكم على الهواء، تعليقكم على هذا القرار الأمريكي. حذر كل شركات الطيران الإيرانية حول العالم، كيف بتشوفوا هذا التصعيد الأمريكي؟ هل تتوقعوا أنه يخضع إيران ويلزمها بالتنازل عن الشروط المفروضة عليها؟ فبنسمع رأيكم على الهواء بعد استراحة.
1: اتصل هلا هلا يونستان انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: ساعة 8:52 دقيقة داخل استوديوهات راديو 2ME أستراليا، منتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. هل برأيكم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مستحق لهذه الجائزة؟ وهل سؤال الصحفي اليوم اللي يعني توجهت لرئيس الوزراء بعبارة فرود، إذا كانت فعلا اليوم بتشعر أنك يعني استعمل هذه الكلمة بسبب الأزمات الكبيرة يلي عم تشهدها البلاد، فخلينا نسمع رأيكم. هل فعلا اليوم رئيس الوزراء مستحق أو غير مستحق لهذه الجائزة؟ وحضر كل شركات الطيران. إذا منتابع نحن وياكم مع أكيد تعليقاتكم على الهواء مع عملية حظر كل شركات الطيران الإيرانية حول العالم، هذه الخطوة اللي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. متابعة إذن مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة. معنا اتصال بخلال هالوقت، معنا سعيد من بارامتا سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور لك لو مستمعيك رامدان مكلون.
0: صباح النور، تعليقك سعيد على الموضوع.
6: مدام كلود، اللي عم يحصل انه هذا الطيران من الغد على بكره على جميع الرحلات الخارجيه والداخليه وجميع الطيران الايراني من عدم خروجه من ايران او تزويده او صيانته بأي دولة بالكرة الأرضية بالعالم. هذا كمان ضغط جديد على الدولة الإيرانية لحتى تنصاع للقوانين الدولية وتوقف موضوع الإرهاب. بس وفي شغلة تانية مهمة كثير
0: هل هل هل برايك اليوم لبنان رح يلتزم بهذا الموضوع؟
6: مين وي؟
0: لبنان. لبنان
6: لك لا لك يا كلود خلصني هلا. لبنان بده يلتزم لانه من نين اذا الطياره ممنوع تطلع وممنوع تهب باي دوله كيف لبنان بده يستقبلها؟ شو هالقوه استراتيجيه اللي عند فيها لبنان؟ ممنوع منعا باتا لا بيطلع ولا بينزل طيران. اليوم يا مدام كلود طلع قرار على جيروسلم باست عم يعطوا هون للدولة اللبنانية عم يعطوا انذار شديد اللهجة انه هناك بعض الحرس الثوري الايراني الموجودين بالضاحية الصوبية لبيروت عم يبلشوا يوزعوا اسلحة من الانفاق اللي موجودة تحت تحت البيوت.
0: زياد ماريفر وود سيدني. زياد ماريفر وود سيدني كمان صباح الخير.
7: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
7: خلينا نقلب الادوار ونحط ايران محل امريكا مثلا. مثلا انه ايران رايحه على حدود امريكا وعم تضرب وعم تعمل منع وعم تعمل هذا، باي حق امريكا بدها تمنع دوله انه بتستعمل طيرانها وتهيمن على العالم كله وتعمل قواعد عسكريه باوروبا وبالخليج وبكل دول العالم وتتدخل بسياسات كل العالم؟ كيف هيك؟ كيف وين هال وين النظام الدولي؟ فرجوني.
0: عظيم. سعيد عندك تعليق علي تفضل. في زياد
6: نحن نعرف انه النظام الامريكي هو نظام امريكي مالي عالمي، بس ولكن نحن كنا عم نشوف كيف ايران عم تتدخل بالدول العربية وبغير الدول العربية من شان اجنتا لها هي
7: ايران. امريكان شو عم بيعملوا من غير شر؟ الامريكان شو عم بيعملوا؟ بس
6: يلي خلوا امريكا تتدخل.
7: الأمريكان ما عم بيخلوا ليرة بالخليج، عم بيتدخلوا بالشرق
6: والخليج. انت كلبناني انت حقك تدافع عن بلدك، اترك الخليج قال الخليج.
7: بلبنان بلبنان ليش ما عم بيتدخلوا؟ صاروا برئيس البلدية عم بيتدخلوا، صاروا اسم الله ما عم بتشوف؟
6: روح لعند حسين الحاج حسن يلي عنده مدرستين خاصة ببيروت وصار عم يعطوه 5000 دولار زيادة والعالم عم
7: ان شاء الله بيكون عنده 10 مدارس. انت شو مخصك يعني؟ انت شو مخصك؟
6: شو يعني شنو قصتي؟ ما عم افهم.
7: انت شو مخصك اذا عنده مدرستين ولا ثلاثة ولا اربعة؟
6: من اين لك هذا؟
7: هذا من شغله. من شغله
6: من شغله عنده مدرستين بقلب بيروت وعم يشرج

0: الدولة اللبنانية خلي القضاء هو خلي الدولة هي تتحكم بالبلد وبالأرض وبالشعب. روح اسأل الأمريكان والدواعش اللي خلقوهم الأمريكان وهود اللي خلقوهم الجماعات الإسلامية اللي خلقتهم أمريكا ليخربوا المنطقة. روح اسألهم لقلهم لهودة.
1: شكرا زياد وكمان لسعيد. رح نتابع نحن وياكم بيسي مشوارنا مع التوك باك لكل اللي عنده اي تعليق على موضوع اليوم بالنسبة للقرار الامريكي بحظر جميع شركات الطيران الايرانية حول العالم. كيف بتشوفوا هذا القرار؟ هل ممكن يجر ايران للخضوع والتنازل عن طبعا اليوم ما هو مطلوب منه؟ هو جرى إلى محادثات أيضا جديدة للتنازل عن الملف النووي الإيراني فتح مضيق هرمز وغيرها من الملفات المطلوبة من إيران. كيف بتشوفوا عملية الحظر من وجهة نظركم؟ وهل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم مستحق لهذه الجائزة؟ والسؤال اللي كنت طرحته عليه إحدى الصحفيات اللي يمكن كانت بكلمة لاذعة واستعمال كلمة فرود أنه أنت يعني كلمة محتال أنه غير مستحق لهذه الجائزة طالما اليوم الوضع المعيشي والاقتصادي بالبلاد وبأستراليا بحالة كمان صعبة. فخلينا نتابع نحن وياكم مع أراءكم مع تعليقاتكم. هل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مستحق لهذه الجائزة نعم أم لا؟ مروح لاستراحة ومن بعدها مباشرة منتابع مع جولتنا الإخبارية للساعة 9 من توائمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. بريك قصير ومنكمل.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إضرام النيران بمحرك لري البساتين في حي الغزالة ببلدة المنصوري. وفي ميفادون انفجرت درون إسرائيلية معادية كانت تحلق في أجواء البلدة بعد هبوطها على سطح أحد المباني. وعلى وقع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي انطلقت الجهود الرسمية لإعادة أهالي القرى الحدودية عموما والمناطق النموذجية خصوصا إلى أراضيهم بعد الانسحاب الإسرائيلي منها مع إدخال منازل جاهزة إلى زوطر الغربية. أشار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كلمة من بعبدة بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أنه من وجهة نظري الشخصية فإن اتفاق الإطار الذي تم التوافق عليه إذا لم يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان فهناك مشكلة.
1: الاتفاق الإطار الذي صاغه مع مساعديه معاونيه رئيس البلاد والذي وافق عليه رئيس ونواف سلام إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
2: يعني وليد بيك حضرتك مع المفاوضات ولكن تطالب بمقاربة مختلفة بموضوع الاتفاق؟
1: هيدي وجهة نظري، هيدي وجهة نظري لا أكثر ولا أقل.
0: أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان نصر سرور عدم مشاركة الأفران في إضراب النقابات غدا وبعد غد حرصا على تأمين العيش للمواطنين، وقال طالما أن المازوت والطحين والقمح وكل المواد الداخلة في صناعة الرغيف مؤمنة ستبقى الأفران تعمل بشكل طبيعي وإن كانت تتكبد الكثير من الخسائر بسبب ارتفاع سعر المازوت. أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أن إطلاق الاستثمار في فندق معرض رشيد كرامي الدولي يشكل خطوة أساسية ضمن رؤية متكاملة.

0: عاملة لإعادة تفعيل المعرض وتعزيز دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية في طرابلس. وخلال مؤتمر صحفي عقده مجلس إدارة المعرض، شدد الإبساط على أن الفندق لا ينظر إليه كمشروع تجاري منفصل، بل كجزء محوري من مستقبل المدينة والمنظومة الاقتصادية التي يفترض أن تتكامل فيها المرافق الحيوية من المرفأ والمطار والمنطقة الاقتصادية إلى المعرض. نفذ أهالي طلاب مدرسة بشار الرسمية اعتصاما تحذيريا أمام المدرسة احتجاجا على النقص في الهيئة التعليمية بعد إقفال مدرسة تحصلون الرسمية وانتقال طلابها إلى بشار. الأهالي أشاروا إلى غياب أساتذة أساسيين وعدم السماح بالتعاقد مع مدرس للغة الإنجليزية، إضافة إلى نقص المستلزمات الضرورية ما يهدد انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي. وطالب المعتصمون وزارة التربية بمعالجة عاجلة لهذه المشكلات وتأمين الكادر التعليمي والدعم المالي وتثبيت المتعاقدين لضمان استمرارية التعليم الرسمي في القضاء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: سيدني، لليوم الطقس غائم ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 19 درجة. ملبن درجات الحرارة بها نهار 19 درجة.

0: بنكمل احنا وياكم مستمعينا مع هالغنية اللي كتير حلوة لنانسي عجرم من اخر ازاراتها الجديدة اللي استمعتوا لها على راديو توامي. رح نكمل احنا وياكم اذا من خلال الاخبار اليوم، وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة للتأخير الغاء ميات الرحلات الجوية بمطارات الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وحسب على خلفية انقطاع بشبكة الاتصالات. فإذن هون إلغاء ميات الرحلات الجوية بالولايات المتحدة بسبب انقطاع بالاتصالات. بدي أرجع على موضوع كمان مهم لكل اللي حابب كمان يشاركنا عليه، فيكن تتواصلوا معنا وتعطونا رأيكن. بالنسبة لليوم شركة تيلسترا، سؤال: هل برأيكن يجب إخراج تريبل زيرو من إدارة تيلسترا؟ مجموعة من أعضاء البرلمان بكامبرا بدأ نقل خدمة الطوارئ تريبل زيرو من تيلسترا إلى هيئة مستقلة، هيدا بعد انتهاء التحقيق البرلماني اللي كان حول نظام التريبل زيرو، وقدمت اللجنة تقريرا نهائي مع توصيات لإصلاح هالنظام. من بين المقترحات ادخال إمكانية إرسال رسائل نصية إلى تريبل زيرو بحالات الطوارئ، إلزام شركات الاتصالات بتوفير دوميستيك رومينج بحيث بيقدر المستخدم الوصول إلى شبكة شركة أخرى عند تعطل شبكته، وضع معايير أكثر شدة للثقة والإداء، إنشاء هيئة وطنية تتولى وظيفة الإمرجنسي كول بدل من تيلسترا. كان التحقيق يلي بلش بعد انقطاع كبير بشركة أوبتس إذا بتتذكروا بال 2025 بأيلول، أدى إلى تعطل خدمة تريبل زيرو لدى عدد من المستخدمين، وتوسع التحقيق ليشمل مشكلات تانية مرتبطة بتيلسترا وشركات اتصالات أخرى. حسب السيناتور سارة هانسن يانغ، بتقول أن نظام تريبل زيرو خدمة أساسية، مش لازم أنه يعتمد على الشركات الخاصة وحدة. في هونيك رأي معارض داخل اللجنة، قال أحد أعضاء من الكواليشن: تغيير الجهة المسؤولة وإنشاء هيئة حكومية جديدة ما بيضمن بالضرورة أن الخدمة رح تكون أفضل، في هونيك حاجة لتقييم التكاليف الفوائد قبل إجراء هيدا التغيير. قالت كمان وصرحت إدارة تيلسترا أنه بتاخد تقرير اللجنة بجدية ورح تدرس نتائجه وتوصياته، والشركة بتتعامل يوميا مع أكثر من 32 ألف مكالمة تريبل زيرو، وبتقوم بدور الإمرجنسي كول بيرسون من عام 1961. سؤال: هل برأيكم اليوم مفروض يكون في كمان شركة حكومية تتولى خدمة تريبل زيرو، أو هيئة مستقلة تتولى بالإضافة يعني للشركات خدمة تريبل زيرو، أم هيدا أمر مكلف؟ ممكن يكون رح يكون مكلف جدا ومنه مضمون إذا كمان رح تنجح بشكل كتير كبير. هل برأيكم هذه الشركات أوبتس أو تيلسترا أو غيرها، يعني كمان اليوم فقط مقتصرة خدمة تريبل زيرو عليها، أم مفروض يكون في هونيك كمان خدمة مستقلة أو هيئة مستقلة لخدمة حالات الطوارئ وتريبل زيرو؟ بسمع رأيكم، هل صار في عندكم مشاكل مثلا بهيدا الخصوص؟ هل كان في تأخير للاستجابة؟ نسمع رأيكم بهيدا الموضوع. مين يلي عنده تجربة خاصة حابب يحكينا عنها، ففيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا بالنسبة لخدمة تريبل زيرو، كيف كان التعاطي بس تطلبتوا هذه الخدمة، هل كان في استجابة سريعة، وهل برأيكم مفروض يكون في هونيك هيئة مستقلة لحتى تتولى مسؤولية تريبل زيرو وخدمة تريبل زيرو خدمات الطوارئ المستعجلة أو العاجلة؟ رح نتابع نحن وياكم مع التعليقات على الهواء. لكل اللي عنده أي تجربة بهيدا الخصوص فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا وتعطونا أراءكم. المواضيع اللي كنا أثرناها بالنسبة لهالجائزة اللي رح يحصل عليها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بكرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. فإحدى الصحفيات اللي طرحت عليه سؤال وكلام أنه هل برأيك أنت الجائزة اللي رح تحصل عليها هي فيها عملية احتيالية إذا صح التعبير، أو هي فرود مثلا لأنه بتعتبر أنه غير مستحق نتيجة الوضع المعيشي الصعب، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب اللي وصلت له البلاد، واليوم التحديات اللي عم بتواجه الشعب الأسترالي. اعتبرت أنه هيدي الجائزة ما بتعتبرها أنه فرود، هلأ كلمة كتير كانت قاسية على رئيس الوزراء. فكيف بتشوفوا هيدا السؤال؟ وهل فعلا أنا رح أطرح السؤال من ناحية تانية، هل رئيس الوزراء مع كل إدائه السياسي اللي وصلنا لقله اليوم، سياسته المحلية هل كانت سياسة ناجحة؟ هل المواطن الأسترالي اليوم بيشوف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مستحق لنيل جائزة تقدير على جهوده مثلا أو على سياسته اللي نقلت أستراليا من مكان إلى آخر، أم نقلتنا إلى مكان اللي أكيد فيه كتير من المشاكل والتحديات الكبيرة، إن كان بالنسبة للغلاء، بالنسبة للفوائد، بالنسبة للمساكن، بالنسبة للمستشفيات، بالنسبة لكتير من الأمور، الهجرة كمان اليوم. فمنسمع رأيكم وتعليقكم على الهواء، هل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مستحق لهذه الجائزة؟ هل بتشوفوا فعلا أداء السياسي المحلي هون محليا مستحق أنه يحصل على جائزة؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق. موضوع الآخر اللي هو اليوم حظر كل شركات الطيران الإيرانية حول العالم، تصوروا قديش هيدي خبطة كبيرة كمان للنظام الإيراني، تضييق اقتصادي جديد وهائل. اليوم حظر كل شركات الطيران الإيرانية حول العالم، هيدا القرار اللي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل بتشوفوا هيدا القرار ممكن يشكل تضييق أكبر على إيران؟ هل ممكن يؤدي إلى إسقاط النظام؟ هل ممكن يؤدي إلى محادثات مثلا، عودة المحادثات، التصعيد لجر إيران لعودة المحادثات وفرض الشروط عليها؟ فمنسمع تعليقاتكم من بعد استراحة قصيرة لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك، خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

رح تستمعوا بعد شوي لجديد الأزارات الفنان سعد رمضان، وبالوقت يلي رح نتابع نحن ويكون أغنية فضل شاكر بهالوقت. إذن لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم بالنسبة لجائزة لنيل رئيس الوزراء، جائزة اليوم هل هو مستحق غير مستحق؟ حذر كل الطيران، شركات الطيران الإيرانية حول العالم، كيف بتشوفوا هيدا القرار

روعة الغنية استمعتوا لها من تؤمية أستراليا 1638 AM. إذن آخر المعلومات، رئيس وزراء بريطانيا أندي برينم يلي كان حكي واللي وافقت بريطانيا على طلب المملكة العربية السعودية من خلال تزويد طيرانا بالفيول، وهيدي لمدة محدودة رح تكون بسبب يعني اليوم واجهت المملكة العربية السعودية خطر الحوثيين بالمنطقة. فأيضا اليوم المملكة المتحدة اللي وافقت على طلب المملكة العربية السعودية يعني سماح بأجواء بالتزود بالفيول. رح نتابع مع ما كشفته القناة الإسرائيلية قناة 12 أنه إسرائيل عم تستعد لاحتمال حدوث تصعيد عسكري مع إيران، بوقت بتوصف فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المرحلة بأنه نقطة توتر شديد. ما بعرف إذا هو الهدوء ما قبل العاصفة، هيدا الجو اللي عم نعيشه للحقيقة، في جو من الهدوء، في جو من التصعيد أكيد الاقتصادي، ولكن منلاقي أنه حاليا في حالة من الهدوء والتحضير قد يكون بفترة ما قبل الانتخابات النصفية. فكيف راح تكون الأمور وين راح بأي اتجاه مع ما كشفته القناة الإسرائيلية القناة 12 على خلفية التهديدات بين الرئيس الأمريكي ترامب والحرس الثوري الإيراني. تحكي عن مسؤول أمني أن الوضع حساس وكبير والأمور ممكن تطلع عن السيطرة، بإشارة لهشاشة المشهد الأمني واحتمال التطور بشكل سريع لمواجهة مفتوحة، تتحول لمواجهة مفتوحة وكبيرة. هذه المرحلة من التحركات بين واشنطن وطهران عم تشهد توتر كبير وسط تقارير عن محاولات لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، لكن في حال فشلت هذه الجهود ممكن يحدث التدهور بوتيرة سريعة. الاستعدادات الإسرائيلية بظل تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، هيدا هدد الرئيس الأمريكي ترامب بأنه أي هجوم إيراني على السفن بمضيق هرمز رح يتبعه قصف أمريكي لمنشآت حيوية داخل إيران، بما في ذلك جسور، محطات كهرباء بالقرب من العاصمة طهران أو داخلها. كمان رد قائد القوة الجوية بالحرس الثوري بالتهديد بقطع الكهرباء على دول الخليج إذا شنت واشنطن ضربات على منشآت الطاقة وجسور بإيران. طيب يا عم يا جماعة، أنه هون شو دخل كهرباء دول الخليج؟ أنا عجاد يعني هلا هيدا تهديد الحرس الثوري، كنا نقول بالأول أنه عم بيقصفوا قواعد أمريكية موجودة بدول الخليج، ولكن تهديده بقطع الكهرباء عن الخليجيين وعلى دول الخليج إذا شنت واشنطن ضربات على منشآت الطاقة وجسور بإيران. وحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن العقيدة الدفاعية الإيرانية واضحة، العين بالعين، أي عدوان على إيران أو بنيتها التحتية رح يستدعي رد قوي وحاسم. على الصعيد الإسرائيلي، وزير الدفاع إسرائيل كاتس يلي هدد بوقت كمان بأنه إسرائيل رح تهاجم البنية التحتية والمنشآت بإيران إذا ما شنت طهران أي هجوم على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي جاهز للدفاع والهجوم بأي سيناريو. فهون غريبة شوي قصة إيران، خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم. طيب اليوم اللي عم بيقول أنه استهداف دول الخليج بسبب تحالفها أو وجود قواعد عسكرية في هذه الدول، وجود قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج. طيب اليوم شو دخل القطع الكهرباء عن دول الخليج؟ وين هيدي القواعد العسكرية اللي البعض دافع عن إيران بأنه موجود مش عم تضرب الدول الخليجية إنما عم تضرب قواعد أمريكية؟ هيدي من ناحية. من ناحية تانية سؤال بينطرح،
ليه ما عم تضرب مثلا إسرائيل؟ ليه اليوم إسرائيل هي الحليفة الأكبر لواشنطن للولايات المتحدة؟ ليه ما عم بيكون في ضربة رصاص مثل ما تنقال على إسرائيل؟ ليه دائما توجيه سهام إيران على دول الخليج؟ ليه برأيكم؟ ليه يعني عجد يعني أنه الواحد بيطرح علامة استفهام حول هذا الحقد الإيراني على دول الخليج؟ اليوم نشوف قطع الكهرباء واستهداف دول الخليج وتهديد كمان بضرب الخليج، خاصة يعني الكويت اللي كانت مستهدفة، البحرين اللي كانت مستهدفة، السعودية، الإمارات. فبالوقت يلي ما بيكون في استهداف لإسرائيل، بالوقت يلي هني شبعونا حكي أنه إسرائيل هي العدو، واليوم نحن عم نواجه إسرائيل وإسرائيل على الترويقة وإسرائيل كل دقيقة، ولكن اليوم بدل ما تروح صواريخهم لا إسرائيل عم تروح على دول الخليج يلي هي من البداية لا بدها صراع ولا بدها تدخل في هذه الحرب. ما بنشوفوا أنه هيدا الأمر مستغرب من قبل إيران؟ يعني اليوم استهداف دول الخليج وتهديدهم بقطع الكهرباء عن دول الخليج إذا ما شنت واشنطن ضربات على منشآت الطاقة وجسور بإيران. طيب شو ذنب هالمواطن الخليجي لحتى يدفع الثمن قطع الكهرباء؟ فهمنا قواعد أمريكية، ما في قواعد أمريكية في هذه الدول، في إسرائيل هي حليفة واشنطن، حليفة الولايات المتحدة. ليه إيران ما بتوجه سهامة لما ذكرناه؟ ليه بده يكون دايما فشة الخلق هي دول الخليج؟ غريب الأمر. إيران ليه، شو هو السبب اللي بيخلي إيران اليوم تتوجه ضرباتها لدول الخليج بدل إسرائيل؟ حدا عنده تفسير لهيدا الموضوع؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم، لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة على الهواء. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: نسيئة اللي ما تخليكن تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: بنرجع لكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. بهالوقت رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع دكتور حمدي بولوس. إذا لمتابعة الموضوع المهم اليوم اللي هو مطروح، وخاصة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي انضم لعدد من قادة العالم لحتى يضو بشكل على مخاطر الذكاء الاصطناعي. رح نتابع بهالأثناء مع دكتور حمدي لنشوف معه وين وأين تكمن مخاطر الذكاء الاصطناعي. أول شيء بقول لك صباح الخير دكتور حمدي، يعطيك العافية.
8: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
7: شكرا دكتور حمدي. أين تكمن مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ واليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي انضم لعدد من قادة ورؤساء دول العالم ليحذروا من هذه المخاطر، طبعا وين برأيك أكثر شيء يعني بيشكلوا الذكاء الاصطناعي من مخاطر وتأثيره على العالم على البشرية؟
8: هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence مثله مثل أي تكنولوجيا حديثة، قد صار الإنسان متمكنا في تقنينها، وليس بس في اختراعها، ليس فقط باختراعها لكن أيضا بالتقنية العالية. كل التكنولوجيا ليس فقط الذكاء الاصطناعي، طبعا هي أخطر في الذكاء الاصطناعي، لكن كل تكنولوجيا قد ينقلب السحر على الساحر. نعم. وقد يصير الصياد هو المصطاد، يعني the hunter might be the haunted and hunted، الذي تجري وراءه التكنولوجيا لتدمره. والسبب في هذا عدة أشياء. أولا هو أن الذكاء الاصطناعي is a machine artificial. It lacks the human factor. The human factor is consideration, humility, humbleness, consideration. كل هذه الأشياء الذكاء الاصطناعي يفتقد إليها. فمن السهل أن يفتك بالإنسان وأن يأتي على البشرية على بكرة أبيها. هذا هذه هي المشكلة. المشكلة الثانية هو أن الذكاء الاصطناعي بيتوالد، بمعنى أنه هو ليس فقط مجرد ماشين أو تشيبس، مايكرو تشيبس بالموبايل فون أو بالكمبيوتر، لكنه متصل ببعضه ويتفرع مثل الجذور فيتأصل بتربة الإنسانية. فتجد الذكاء الاصطناعي اللي بأستراليا متصل بأمريكا، واللي بأمريكا متصل بإنجلترا، وإنجلترا ألمانيا، ألمانيا إسرائيل، إسرائيل فيجي، الهند، وهكذا تلم وتتشعب تشعب وجذور وفروع والشعب للذكاء الاصطناعي حتى تتدخل بين الدول. فمن الممكن أن تولد الذكاء الاصطناعي تولد حرب عالمية يوم أن تنفجر أو تخرج الأمور عن سيطرة الإنسان. الشيء الثالث، الذكاء الاصطناعي صعب التحكم فيه من الإنسان واحد، فتجد دول ومنظمات تتحكم فيه. فيمكن أمريكا تريد الحرب لكن رشا لا تريد الحرب، الذكاء الاصطناعي يتدخل وهو نفسه يختار ما بين الاختيارين، والاثنين الدولتين يريدون مثلا أشياء مختلفة. كل هذه الأشياء لابد أن احنا نأخذها بعين الاعتبار. التكنولوجيا موجودة للإنسان منذ القديم، لكن لابد من تطويعها للحالات السلم قبل أن نطوعها للحرب. ناهيك طبعا أن الذكاء الاصطناعي عندما يدخل في الحروب سوف يفتك بالإنسان ويأتي على الأخضر واليابس بدون أي تفرقة، يعني the indiscriminate killing. Artificial intelligence has the power to do is beyond any human thinking. لا يتخيل الإنسان. لو الذكاء الاصطناعي مسك آلة الحرب the war machine، لا نتخيل كيف سيقضي على البشرية. وشفناها بالفيلم اللي اسمه نازا اللي عملوه الاثنين اليهود وبألمانيا أو بسكوتلاند، واحدة من الدول الاسكندنافية، إن هم قالوا الذكاء الاصطناعي يستخدموا جيش الدفاع الإسرائيلي في التجسس وفي الحروب. طبعا لا نريد أن ندخل في هذا الفيلم لأنه لا، كمان هناك الكثير من الشوائب التي تشوبه، يعني هناك a lot of doubt about this movie. They never got any names or any divisions of the people who testified من الـ IDF، غطوا وشهم وصارفهم، لا نعلم مدى الحقيقة. الشيء الثاني، الصور اللي صوروها لا نعلم إذا كانت فوتوشوب أو صور حقيقية. الشيء الثالث، هم لم يصلوا إلى حل ما هو الحل البديل. لابد أن يكون هناك collateral damage اللي بنسميها friendly fire. فريندلي فاير طلعوا بيه الأمريكان والإنجليز أيام حرب العراق الثانية، The Second Gulf War، لما الطيارات الأمريكية ضربت دبابات بريطانية بقلب بوسط العراق، فقالوا It's friendly fire. ما فيش شيء اسمه friendly, it's collateral damage. وإن لابد إن احنا نأخذ بالحسبان إن أي تغطية حربية أو إعلامية للحرب لابد إن احنا نأخذ بها، لابد إن هو يكون فيه collateral damage. الفيلم كمان نازا، بالرغم إن هو تكلم عن artificial intelligence اللي بيستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، ما قالش إن هو الإرهابيين بيختفوا ويتخفوا وراء المدنيين. يعني طبعا هو لابد ان هم ينظروا للامور من الوجهتين. انا لا ادافع عن جيش الدفاع الاسرائيلي، لكن كمان الفيلم فياسكو لانه لم يذكر اسماء الجنود ولا رتبهم ولا مناصبهم ولا رتبتهم بالجيش الاسرائيلي، بل اخفوا وجوههم، وفي نفس الوقت لم يذكروا ان الارهابيين في غزة بيختفوا وراء المدنيين. فطبعا اسرائيل لا تجد حلا الا انها تضرب المكان اللي فيه الارهابيين، وكمان بيعطوهم انذار للاخلاء في خلال 10 دقائق. ماذا نريد أكثر من هذا؟ فطبعا ممكن جيوش تستخدم الـ artificial intelligence، لكن بتقنية، بتحذير، برستريكشنز، بموراليتي على قد ما نقدر، وطبعا نأخذ بالحسبان أن تكون الهيومن فاكتور هي اللي بتلم بالموضوع. اللي لا تذكره الدول ومنها البنيزي وخلافه، هو أن الـ artificial intelligence ده بداخل كل بيت بل بداخل الموبايل فونز.
7: صحيح.
8: لكن بنا يعني محتوى ونحتويه بقدر الإمكان حتى لا يخرج عن الطوع. فطبعا كمان احنا بنستخدم الارتفيشال انتليجنس في الميديسن with restrictions. يعني عندنا الميديكال بورد المجلس الأطباء الأسترالي يحذرنا من الإفراط في استخدام الـ artificial intelligence، ولابد أن احنا نستخدم الـ human minds, our experience, our pathology, radiology, diagnosis، كل هذه الأشياء.
7: نعم.
8: أتذكر لما كنت في بالثانوية بالصف الثانوي درسنا قصة اسمها Operation Mastermind، وكانت الكتب في هذا الوقت تأتي من لندن من إنجلترا، وأوبريشن ماستر مايندز كان عن الكمبيوتر. عملوا كمبيوتر والكمبيوتر كان في جزيرة نائية في الباسيفيك ساوث باسيفيك، وإنجلترا حطت هناك هذا الكمبيوتر حتى يسيطر على الجنوب الشرقي من العالم، لكنه خرج عن طوع الإنسان، فأرسلوا واحد حتى يبرمج يعيد برمجة الكمبيوتر قبل ما الكمبيوتر يفجر المنطقة كلها. كل هذا في احنا بنتكلم عن السبعينات. فهذا الارتفيشال انتليجنس وانها تخرج عن طوع الإنسان ليس بشيء حديث ولا هو حكرا على العصر الحديث. ووصل فعلا هذا الشخص وسموا العملية Operation Mastermind، ولأن القصة النوفل القصة اللي كنا بندرسها هذا طبعا قصة خيالية، ووصل للآخر وبمجهوده قدر ان هو يدخل الكود.
7: نعم.
8: في الكمبيوتر هذا كله يعرفنا ان الانسان ممكن يخترع اشياء جميلة.
7: صحيح.
8: لكن ممكن تنقلب عليه، ينقلب السحر على. نعم. الساحر.
7: نعم دكتور حمدي، بهالخبر السريع اليوم اللي طلعنا قبل ما اروح لاستراحه لو سمحت، بدي تعليقك حول القرار الامريكي بحظر كل شركات الطيران الايرانيه بكل انحاء العالم. شو عندك تعليق يعني هيك سريع حول هذا الموضوع؟
8: ان هي ما ستفعل يعني
7: حظر
8: حظر ان هم ينزلوا ايران. يعني حذر ان هم يهبطوا بمطار.
7: نعم.
8: طهران. يعني هو طبعا هذا القرار هو بيحاول يضع عقوبات اقتصادية اجتماعية على إيران حتى تأتي إلى مائدة المفاوضات. نعم. طبعا كل هذه الأشياء مر فيها العراق، وضعوا التحالف قوى التحالف الدولي على العراق أيام صدام حسين عقوبات. من الذي suffered and went through trials and tribulations؟ ليس الناس اللي بالسلطة، لكن كان الشعب العراقي كانوا يموتون للأطفال لأن لهم لا في تغذية ولا حليب ولا أدوات طبية ولا أدوات الجراحة، كل هذه الأشياء. وكان صدام قاعد على كرسيه هو وشوية الناس اللي حواليه مبسوطين. فطبعا لابد نعلم أن العقوبات الاقتصادية sanctions, restrictions, warnings, flying banned flying zones preventing any airports in Iran to be operational، كل هذه الأشياء سوف تؤثر على الشعب الإيراني ولن تؤثر لا من بعيد ولا من قريب على الموجودين بالسلطة.
7: لا.
8: لابد أن الموجودين بالسلطة يتنزلوا عن السلطة، كما ذكرت سابقا يوم أن وقف موسى نبي الله كليم الله أمام فرعون ويقول له أطلق شعبي، هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدني، رفض فرعون، فجاء موسى بالضربات العشر على أرض مصر وحطمها. عبيد فرعون قالوا لفرعون إلى متى يكون هذا فخا لنا، أطلق الشعب ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم أن أرض مصر قد خربت بسببك؟ هذا الكلام يتقال النهاردة اليوم للذين موجودين في السلطة في إيران.
7: نعم.
8: إلى متى يكون هذا فخا لكم يا آيات الله؟
7: نعم.
8: إلى متى يكون هذا فخا لكم؟ ألم تروا بعد أن أرض إيران قد خربت بسببكم؟ تنازلوا عن السلطة واتلقوا السلطة للمدنيين. المشكلة في المتدينين رجال الدين بكل دين يظنون أنهم في موقف السلطة وفي موضع الأمر والنهي. حتى المسيحيين بالقرون الوسطى حتى جاءوا بالقرون الوسطى وقالوا للمسيحيين لا أنتوا خليكوا بالفاتيكان وهنعمل لكم مدينة وجميلة وقد زرتها أنا لشيطال فاتيكان مدينة الفاتيكان وشفت الحرس السويتس جاردز الحرس السويسري اللي طبعا هم بيتشينج اوف جاردز وكل هذه الأشياء جميلة. قالوا للمسيحيين انتوا خليكوا بالفاتيكان سيتي واحنا هنسمع كلامكم لكن لا تدخلوا السياسة الى الدين ولا الدين الى السياسة. ده شيء بالنسبة للمسلمين، الإخوان المسلمين والسلفيين يريدون ان يطبقوا الشريعة بالقوة. حتى جاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الدكتور أحمد الطيب إبان الربيع العربي سنة 2012، وقال كلمته المأثورة: الدين لا دخل له بالسياسة، السياسة مستنقع قذر، ابعدوا الدين الحنيف عنه. وهذا هو المفروض كمان الشيعة بإيران، السياسة مستنقع قذر، ابعدوا الدين عنه، لماذا تدخلون هذا في ذاك؟ فلابد أن هم يتنزلوا عن السلطة حتى ترجع إيران مرة أخرى إلى مرحلة الازدهار. إلى متى يكون هذا فخا لنا؟ ألم ترى بعد أن الأرض قد خربت بسببك 3000 سنة وما زال صوت عبيد فرعون يتردد صداه على مدى الأجيال؟
7: شكرا لك دكتور حمدي بولس، رح نتابع نحن ويكون سوا لقاءنا الصباحي من راديو تؤمي.

0: لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع أخبار البيرزي لليوم اللي عم نتبعها نحن وياكم فيما بيتعلق بالنسبة لآخر المعلومات عن إيران يلي اليوم هي تحت ضغط اقتصادي كتير كبير ولسيما حظر كل شركات الطيران الإيرانية من بكل أنحاء العالم حظر شركات الطيران الإيرانية بكل أنحاء العالم وهذا أمر رح يكون ضربة اقتصادية كبيرة لإيران. أما بالنسبة للأمور اللي ممكن تخرج عن السيطرة في حال لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية وهذا الهدوء اللي عم نعيشه خلال هالفترة قد يكون الهدوء ما قبل العاصفة اللي كتار متوقعين خلال الأيام اللي جاية اللي ممكن تكون حيم لتصعيد عسكري ولكن كيف رح يكون هل فعلا اليوم فقط مقتصر على ضرب المنشآت الحيوية كيف سيكون الرد الإيراني على هيدا الشيء هل فعلا اليوم الدول الخليجية هي بقلب العاصفة ما خلال التهديد الإيراني بضرب كمين الكهرباء في دول الخليج وهيدا تهديد اللي سمعناه من قبل الحرس الثوري الإيراني اللي قد نرى ونشهد على تطور لم يشهد العالم اليوم بالرد الإيراني على الضربات اللي ممكن تتلقيها من قبل الجانب الأمريكي. هل دخول كمان إسرائيل على الخط؟ هل سيكون احتمال دخول إسرائيل على الخط؟ فإذا اليوم طرحنا سؤال ليه بده يكونوا دول الخليج هني اللي عم يدفعوا ثمن هذا الصراع بالوقت يلي دول الخليج كانت عم تحاول اليوم استعمال الدبلوماسية أكثر أو ما يعني كان هدفها هو الحرب بالمنطقة كانت رفضت الحرب على إيران ولكن الرد الإيراني كيف كان ضرب قواعد أمريكية في هذه الدول ولكن الملفت هلا نفهم انه ممكن تكون الولايات المتحده يلي هي عم تستهدف ايران رد على قواعد امريكيه ولكن اليوم استهداف المنشات الحيويه ومن الكهرباء بدول الخليج هيدا تصعيد جديد من قبل الجانب الايراني. رح نتابع نحن وياكم اخر واهم التطورات لليوم. اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده خلافات تفشل رفع عقوبات أوروبية عن رجلي أعمال روسيين. أيضا في أخبار اليوم وسائل إعلام أمريكية تلجأ إلى القضاء لمواجهة ترامب. واشنطن ترفض منح تأشيرات الأعضاء بوفد الرئيس الإيراني. شبكات أمريكية تعلق التغطية المشتركة لأنشطة ترامب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي بعد استراحة جولة أخبار الساعة 10.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة. القرار

0: عمليات الشرطة إلى شقة في نورويست بعد ورود بلاغ عن إصابة طفل بطلق ناري في الوجه والرقبة. قدم المسعفون العلاج ونقل على أثر هذا الحادث إلى المستشفى للمعالجة وهو في حالة حرجة. ألقي القبض على شابين آخرين يبلغان من العمر 18 عاما لكن أفرج عنهما لاحقا دون توجيه اتهامات. أيضا في عناوين هذا الصباح، تريد مجموعة من أعضاء البرلمان في كامبرا نقل مسؤولية خدمة طوارئ تريبل زيرو من تيلسترا إلى هيئة مستقلة. جاء ذلك بعد انتهاء تحقيق برلماني مشترك حول نظام تريبل زيرو، حيث قدمت اللجنة تقريرها النهائي مع مجموعة من التوصيات لإصلاح النظام. رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من بين 22 من زعماء العالم الذين دعوا إلى وضع ضوابط وحواجز عالمية لحماية المجتمع من مخاطر الذكاء الاصطناعي. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: واشنطن تصعد الحرب الاقتصادية على طهران وتعلن توقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل اعتبارا من غدا الأربعاء، والعراق يؤكد التزامه بالقرار. ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري للحكومة اليمنية خلال اتصال مع العليبي، والتقارير تكشف أنه أرجأ ضربة أمريكية ضد الحوثيين. رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لتفادي أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ويؤكد الحاجة لاستمرار وجود دولي في جنوب لبنان. ترامب يرفض الدعوات لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، ويؤكد أن الفائز بالسباق سينتزع التفوق عالمياً.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم اعتبارا من غدا الأربعاء. وخلال لقاء تلفزيوني أكد بيسنت أن الضغوط التي تمارس على إيران غير مسبوقة.
1: We are pressuring them like never before.
2: نمارس عليهم ضغوطا غير مسبوقة، وقبل نحو شهر حصلنا على 5 صلاحيات جديدة وبدأنا تطبيقها ضد النظام الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطيران والنقل البحري والعملات المشفرة والذهب. وفي 23 سبتمبر سيتم إيقاف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل في أنحاء العالم. لكن كيف سنفعل ذلك؟ أقول إنه إذا هبطت طائراتها فلن يسمح لهم بتزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط لها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيتم إخراج من يساعد إيران في ذلك من النظام المالي القائم على الدولار.
0: وأعلن العراق أنه سيحظر جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وأفاد مصدران عراقيان أن قرار الحظر العراقي يأتي امتثالا لقرار الخزانة الأمريكية الذي فرض حظرا جويا دوريا كاملا على الخطوط الجوية الإيرانية ابتداء من الغد. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الضغوط التي تمارس على حكومته لزيادة الرواتب، مؤكدا أن التضخم يرتفع على نحو يفقد الرواتب قيمتها.
3: تتم ممارسة ضغوط متواصلة لزيادة الرواتب، لكن التضخم يرتفع، وإذا ارتفع التضخم تفقد الرواتب قيمتها، ونحن نفكر حاليا فيما ينبغي فعله